0: وإن غيبهم الموت يرحلون وتبقى خطاهم في الأماكن وكلماتهم في الذاكرة ومواقفهم في قلوب من عرفوهم. في هذه الحلقة من أثر عبر الأثير نقتفي أثر رجل جمع بين نبل القانون ورسالة الجامعة وشغف الرياضة، رجل آمن أن المنصب مسؤولية وأن العلم أمانة وأن خدمة الوطن لا تحتاج إلى ضجيج. إنه الأستاذ فتح جامع الذي أرحل جسده وبقي أثره في المحاكم وقاعات الدرس والملاعب وفي ذاكرة من عرفوه. فتعالوا مستمعين الكرام نقتفي معا أثره عبر الأثير.
1: سيرة ومسيرة.
0: فتحي جامع، رجل القانون الذي ترك أثرا في الجامعة والرياضة. ولد الأستاذ فتحي جامع بمدينة جرجيس في 20 أبريل 1959، ونشأ في بيئة تشبعت بقيم العلم والاجتهاد ليصبح أحد أبرز الوجوه القانونية والأكاديمية في تونس. جمع بين المحاماة والتدريس الجامعي والعمل الرياضي، فكان نموذجا لرجل القانون الذي وضع علمه وخبرته في خدمة الوطن. اشتغل محامي لدى التعقيب وعرف بدقته القانونية ونزاهته المهنية، كما عمل أستاذا محاضرا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس التابعة لجامعة تونس المنار لأكثر من 20 عاما. وخلال مسيرته الجامعية ترك أثرا عميقا في نفوس طلبته وزملائه لما عرف به من دماثة الأخلاق والتواضع وحرصه على نقل المعرفة بروح الأستاذ المربي. ولم يقتصر عطاؤه على قاعات المحاضرات والمحاكم، بل امتد إلى البحث العلمي، حيث أنجز عددا من الدراسات والمؤلفات في القانون العام والقانون الإداري وقانون الرياضة، وأسهم في إثراء المكتبة القانونية بأبحاث تناولت المالية العمومية والنظام الجبائي للرياضة وتسوية النزاعات الرياضية. وكان الفقيد بصدد استكمال أطروحة الدكتوراه في القانون العام اختصاص المالية العمومية قبل أن يختطفه الموت ب28 مارس 2020 إثر نوبة قلبية مفاجئة. لكنه ترك إرثا علميا وإنسانيا ورياضيا سيبقى شاهدا على مسيرة رجل آمن بأن القانون رسالة وأن خدمة الوطن تكون بالعلم والنزاهة والعمل المخلص.
1: سيرة ومسيرة.
0: وفي لفتة وفاء غير مسبوقة في تاريخ الجامعة التونسية، احتضنت كلية الحقوق والعلوم السياسية في مارس سنة 2022 مناقشة رمزية لأطروحته تكريما لذكراه وإقرارا بقيمة جهده العلمي، لتسند إليه شهادة التقدير بعد الوفاة بتقدير مشرف جدا.
1: صدى الأثر.
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
2: من عبر الأثير.
1: صدى الأثر.
3: العائلة بالنسبة ليه كل شيء، خاصة بنته، رغم أنه هو مسؤوليته برشا. عشنا في جرجيس تلت 15 سنة ويقري في أستاذ في كلية الحقوق، ما غابش ولا أسبوع على الدرس متاعه. إذا كان يقدس العلم والتدريس بصفة خاصة، دونك كان وقت اللي يبدأ حاضر يعوض لهم، ما كانت كبيرة، خلى الأثر الطيب والحمد لله. هذيك الحاجة اللي مصبرتنا على فقدانه وعلى ما كانته.
4: استثمر برشا في قرايتنا، وكان ديما يوصينا على القرايه اللي احنا نكونوا ناجحين في قرايتنا وخدمتنا مستقبلنا.
1: صدى الأثر.
5: له عديد الاسهامات العلميه في ماده القانون الجبائي، الف كتاب هو معناتها لي دروا دو كونتريبيابل، معناتها منشور في مجمع الاطرش للدراسات القانونيه، عنده عديد الدراسات المختصه، كان يعد في رساله الدكتوراه، ولكن يد المنون كانت اسبق، وتم مناقشة رمزية لطروحته بتاريخ 28 مارس 2022.
1: صدى الأثر.
6: وأنا متأكد كان شد رئيس جامعة راية كرة تونسية معيش في الوضعية اللي هي عليها توا، وكان الهاجس متاعه هو

0: كيفاش تونس يلزمها كدولة كمنظومة رياضية يلزم تكون موجود في كل الهياكل الرياضية المختصة في كرة القدم التوانسية.
1: الأستاذ فتحي جامع كان يمن مبدأ العدالة، العدالة بين كل المتدخلين.
2: صدى الأثر.
3: مستمعينا الكرام، لكل إنسان وجه يعرفه الناس ووجه آخر لا يراه إلا الأقربون. وإذا كان الأستاذ فتحي جامع قد عرف في المحاكم والجامعة والملاعب الرياضية، فإن أجمل ما فيه ظل محفوظا بين جدران بيته، حيث زوج الوفي والأب الحنون والإنسان النبيل. ومن ذاكرة شريكة العمر التي عايشت تفاصيل حياته نستمع إلى السيدة سلمى بالحولة زوجة الفقيد وأم بناته، لتحدثنا عن فتحي جامع كما عرفته الأسرة بعيدا عن الأضواء قريبا من نبض الحياة.
2: أثر عبر الأثير.
4: فتحي جامع والله يصعب أن واحد باش يتحدث عليه، أما فتحي جامع إنسان هادي برشا، إنسان يعني عنده كاريزما كبيرة حتى داخل العائلة، رغم قربه لبناته برشا يحبهم برشا، لكن عنده هيبة ما غير ما فرضها، معناتها الهيبة متاعه ما غير ما هو سلطها علينا، ولا لكن طبع متاعه الهادئ والرزانة اللي يتمتع بها ومحبته لنا هي اللي تخلي الناس الكل تحترمه، يخليك تعمل الحاجة اللي هو يحب عليها من غير ما يطلبها منك، وعمره ما يطلب منك حاجة، لكن ترقى روحك أنت وحدك تعمل في الحاجة اللي هو يحب عليها. كان يتميز بالحاجة هذه، أنا نتذكر سمعت رغم عشرتي معاه عمره ما طلب مني حاجة، ولكن في نهاية الأمر كل شيء اللي يصير هو يسير فيه من غير ما تشعر، معناتها فهمت، من غير ما يطلبوا منك ترقى روحك تنفذ. احنا ديجا معناتها وقرارات كبيرة، مش معناتها حاجات أبار الحاجات اليومية والعادية، انه كنا مثلا مستقرين وعايشين في تونس وتعرفنا في تونس، احنا وهو يخدم في تونس بين عشية وضحاها ولينا عايشين في جرجيس، من غير ما يطلب منك، من غير رغم اللي هذايا قرار خاصة بالنسبة لي أنا مانيش أصيلة جرجيس، ما قرار كبير وفي ظرف معين معناتها صغيرة، ورغم ذلك معناتها نلقى روحي نتبعه من غير ما يطلب، معناتها بطريقة سلسة جدا. العائلة بالنسبة ليه كل شيء، خاصة بنته بصفة غريبة، رغم أنه هو مسؤوليته برشا كما قلت أنت وكثير الغياب، لأنه يتنقل لتونس هو رغم ما عشنا في جرجيس ستيلة 15 سنة، أو يقري في أستاذ في كلية الحقوق كما تعرف، ما غابش ولا أسبوع على الدرس متاعه، إذا كان يقدس العلم والتدريس بصفة خاصة يحبه برشا، دون كان وقت اللي يبدأ حاضر يعوض لهم رغم الغياب متاعه، وديما يعني يسافر ويتغيب وكل، لكن في حضوره كان مع تقريب برشا من بناته، يدللهم برشا، يحذيهم، يحكي معاهم في فترات تحسوا أقرب، هي عادة الأم هي اللي، لكن هو لا، هو اللي أقرب، كان قريب برشا منهم.
2: صدى الأثر.
4: أكثر صفة نجم تقول الهدوء، رغم اللي ينفعل معناتها مش ما ينفعلش، خاصة المهنة متاعه اللي معناتها المسؤوليات، معناتها كان جانب كان محامي وإلا الجانب الرياضي يعني ولا التدريس، كلهم صعاب هما في نهاية الأمر، وكلهم يطلبوا معناتها ربطة جأش وساعة البال، فهمت، يظهر هو هادي بون، يتنرفز بيان سور كما قلت لك خاصة خدمته معناتها، لكن ما يتنرفزش على اللي يلزم يتنرفز عليه، يعني يتنرفز على روحه، ما يظهرش انفعاله للناس، وقت اللي يتنرفز وحده، يعني الانفعال متاعه ما كانش يظهره للعبيد، فهمت، ويمكن هذاك هو ربما ما نعرفش، هو هذاك اللي تعبه شوية، هو الهدوء متاعه ما يظهرش انفعاله بالكل، فهمت، يوسع باله مع العبيد. وزاد فيه ميزة أخرى اللي هو يحب الناس ويحترم الناس، يحترم الذات البشرية معناتها بصفة خاصة، ويتعامل مع الناس الكل كيف كيف، ما عندوش معناتها تمييز ما بين إنسان مثلا متعلم ولا مش متعلم، ولا معناتها كما ترقاه قاعد مع أساتذة جامعيين ومع ناس يعني في مسؤوليات كبيرة، كما ترقاه قاعد مع إنسان بسيط، بالعكس يمكن هذاك اللي يزيد يهبط المستوى ويزيد يحترمه أكثر.
5: أنتم بصدد الاستماع إلى سلمى بالحولة رفيقة درب الأستاذ فتحي جامع.
4: مشاريعه بالأساس علمية، ما كانش عنده مشاريع مادية ولا ما لا، ما هوش من اهتماماته. أكثر اهتماماته هي المشاريع العلمية، وأكثر مشروع اللي وخر به هو للأسف وخر به على خاطر المسؤوليات الكثيرة اللي مرت عليه وقلة الوقت زادة ما بين التدريس والمحاماة والرياضة كما قلنا. هي الدكتورة أكبر حلم كان عنده هو الدكتورة، وما سلمش فيه بالكل معناتها، وشد الصحيح باش يكملها والحمد لله كملها. للأسف ما تمتعش هو بثمارها وما تمتع، ما شافش روحه معناتها دكتور كما كان يحلم. أمل مهم أنه حققها وكملها وقع نشرها الحمد لله.
2: صدى الأثر.
4: الوصية هي ما تنصح فينا احنا في تعاملنا احنا هو احترام القانون. كان يتغشش برشا وقت اللي واحد فينا ما تحب يهكا يتجاوز ولا يحب يعدي، معناتها كان ياسر يحرص على احترام القانون وعلى احترام الناس، معناتها ديما يحبنا امورنا واضحه معناتها في معاملتنا مع الناس ولا مع الادارات، ولا ما يحبش اي تجاوزات ولا التدخلات، زاده ما يحبش التدخلات. هذه اكثر نصيحه ديما كان ما تنصحنا باش نبداو، تبدا يقول لك كي تبدا محترم للقانون ما قلقك حتى حد، وما تتعرضش المشاكل، وما تخليش روحك يعني تولي تلوج مثلا في مخرج وفي علاقة باش تخرجك مك الإشكال هذاك ولا، فهمت؟ ما نجمش نقول لك شنو اللي فقدنا على خاطر مكانته كبيرة برشا، حضوره مكانته كبيرة برشا برشا برشا، بلاسته كبيرة، فقدنا برشا حاجات، فقدنا كل شيء، بوفيته هو فقدنا كل شيء الحمد لله، معناتها معايشين ولباس ولا يرحمه ويوسع عليه ومعناش إشكاليات، أما فاقدينه هو معنويا، معناتها معنويا فاقدينه برشا. أنت تقولي ستة سنوات كأنهم عام من ناحية الوجاعة، ولا كأنهم نهار، معناتها الوجاعة ما تتنحاش، وبلاسته ما نجمناش نتجاوزوها الكنة فسوينا وبناته، ما كانتو كبيرة الله يرحمه، وموتو كانت فجئية مانيش متحضرين معناتها بالكل، وما نجمناش نتجاوزو إلى اليوم. لكن الحمد لله الحاجة الوحيدة اللي مصبرتنا هي سمعته الطيبة، هي سمعته الطيبة وقعد ذكرى باهية معناتها لدى كل الناس اللي تعرف، سواء في مدينته معناتها جرجيس اللي كان يحبها برشا، سواء في جيرانه، سواء في العمل متاعه في قطاع المحاماة، في ما بين لسادة، الحمد لله يا ربي ما كانت باهية وسمعته طيبة، والناس الكل هتحبه والناس الكل هتحاول انها تقعد بينا باتصال. الحق نشكرهم برشا كلهم، يعني خلينا الاثر، انت البرنامج اسمه اثر عبر الاثير، وهو خلى الاثر الطيب والحمد لله. هذيك الحاجة اللي مصبرتنا على فقدانه وعلى مكانته الله يرحمه. نشكرك برشا أخت شعلة، ونشكروا إذاعة التطاوين على إحيائها لذكرى الناس الباهية والطيبة واللي خدمت البلاد زادة، واللي خليت أثر طيب في نفوس الناس. وكما عودتونا إذاعة التطاوين معروفة ببرامجها القيمة وبرامجها المفيدة للناس، ونتمنى لكم كل التوفيق.
2: صدى الأثر.
6: إذا كانت الزوجة شريكة المسيرة فإن الأبناء هم أمانة المسيرة وامتدادها، وفي صوت الابنة تنبض ذكريات البيت وتعود تفاصيل الأب الذي لم يكن قامة علمية وقانونية فحسب، بل كان مصدر حنان وقدوة لأسرته. فلنستمع إلى شهادة ابنته.
7: نجلة جامع 27 سنة، خريجة إيكول دانجينيور بوليتكنيس، عندي دونك ديبلوم دانجينيور في ماتيماتيك أبليكي على فينانس، توا نخدم انجينيور في باريس. زرع فينا برشا قيم بيان سور، المعاملة مع الناس اللي ديما نكونوا معاملتنا باهية مع الناس، احترام، نقدروا العباد، والأكيد القراية زادة، كان ديما حارس في قرايتنا، استثمر برشا في قرايتنا، وكان ديما يوصينا على القراية اللي احنا نكونوا ناجحين في قرايتنا وخدمتنا، أهم حاجة ومستقبلنا. كنتي ما كما قلت لك وصينا على قرايتنا، معناها ديما نتفكر اللي معناها ما تاخذنيش الدنيا وتلهينا على قرايتنا، هذاك اكبر استثمار نعملوه في روحنا اللي احنا نقراو وننجحوا ونكونوا انديبوندونت معناها، ونخدموا بالقدي ونكونوا في مكانه باهيه. نتفكر حتى كي نسافروا معناها كان يمشي ديما للبيبليوتيك ولا للمكاتب، معناها كان برشا يحب القرايه يحب الكتب، دونك هذيك اهم حاجه. روح يفرح برشا كي يسمع كلمة باهية من عند العباد. نحاولوا ديما نواصلوا على نفس المنوال اللي نخليه ديما ذكرى طيبة، كما قلت لك المعاملات مع الناس، هو كان صادق برشا في خدمته في معاملاته مع الناس وفي أي مجال، معناها كسوا في كمحامي كأستاذ جامعي ولا كمسير رياضي. دونك نحاولوا ديما نواصلوا على نفس المنوال ونكملوا في اللي هو بداه، ونحافظوا على نفس السمعة ونفس القيم اللي علمهم من ملي احنا صغار.
2: صدى الاثر
7: كيد احنا كيما وصلنا حاولنا نكملوا قرايتنا كيما يلزم، ما ضيعناش قرايتنا حتى توا خدمتنا الحمد لله، معناها نخدموا بيين كسوا انا واختي الكبيره وشمس الصغيره ان شاء الله زاد تكمل قرايتها وتنجح بالكدا. ودوك نتصور هذه كانت اهم امنيات اللي احنا ننجحوا في حياتنا، ما نتصور حققناها لهم. الله يرحمه وان شاء الله يكون فخور بينا. نكملوا كما وصلنا.
2: صدى الاثر
8: شمس جامع عمري 21 سنه، نقرا 3 اني ليسانس بسيكولوجي في تولوز. تعلمت برشا حاجات، تعلمت كيفاش لازم نحرصوا على قرايتنا وهي اهم حاجه، تعلمت كيفاش ناخذوا الدنيا على ليجير
3: هكذا رسمت لنا الأسرة ملامح الإنسان. أما الآن فننتقل إلى وجه آخر من مسيرته، وجه المحامي الذي حمل رسالة العدالة، والمسير الذي وظف خبرته القانونية في خدمة الرياضة. ضيفنا رافق الأستاذ فتحي جامع في أروقة المحاكم ليحدثنا عن رجل جمع بين صرامة القانون وحكمة التسيير وبين التواضع والالتزام. نستمع إلى شهادة الأستاذ
9: مسعود بزميطة، محامي لدى التعقيب بجرجيس. منشط في مهنة المحاماة مدة كبيرة، معناتها تقريبا 22 سنة. عشرت زميلي المرحوم الأستاذ فتحي جامع مدة طويلة، تقريبا تعرفت عليه معناتها بداية نشاطي المهني في سنة القضية 2004-2005. لمن لا يعرف فتحي جامع، ما بين ظفرين الكنية المعروفة إن معناتها ينعت بيقولوا عليه الملايكة. فتح الجامع معناتها معروف في جرجيس، شخص ودود حسن المعشر، يفرض احترام كل من تعامل معه من زملائه محامين، وكان له إشعاع على مستوى محلي وعلى مستوى وطني من خلال نشاط الرياضي ونشاط الحقوقي ونشاط كذلك الجامعي. الأستاذ فتحي جامع معروف على مستوى وطني بأن تقلد معتها مسؤوليات رياضية سواء في جامعة التونسية لكرة القدم، كان عضو جامعي سابق، ترأس لجنة النزاعات استنافية لمدة 4 سنوات بداية من 2002 حتى 2006. أذكر جيدا معناتها صولاته وجولاته في هذه اللجنة، كان إنسان يعتد برأيه فعلا ويفرض رأيه. الإسهامات متاع سي فتحي جامع كانت كبيرة، تعاملنا معاه احنا كمحامين شبان مطربسين. نتذكر جيدا أستاذ فتحي جامع، معتقد أصلا في بداياتنا احنا كمحامين مطربسين لم يبخل فعلا على مد يد العون لنا جميعا. نتذكر عديد الأحداث اللي تمت صدقا، معناتها أكون له كامل الاحترام. كان معناتها ساعدنا حتى في التنقل من جرجيس المدنين، معناتها كنا نتنقله يوميا وإلى الآن نتنقله يوميا من جرجيس المدنين لأداء واجبنا المهني. كان معناتها يحرص على اصطحابنا بسيارته الخاصة وينتظرنا هناك في مدنين. القانون بالنسبة للأستاذ فتحي جامع كان رسالة، ليس مجرد معناتها مهنة. والدليل على ذلك بالرغم من أن بعدنا على المركز، كان معناتها مكتبة هنا في جرجيس لمدة طويلة جدا، كان معناتها حريص أن معناتها يواصل للنشاط الجامعي والأكاديمي. كان معناتها معروف على الأستاذ فتحي جامع أنه مختص في القانون الجبائي، خاصة درس في الجامعة التونسية إلى تاريخ وفاته. درس في الجامعة التونسية، له عديد الإسهامات العلمية في مادة القانون الجبائي، ألف كتاب هو معناتها لدروا دي كونتريبيابل، معناتها منشور في مجمع الأطرش للدراسات القانونية، عند عديد الدراسات المختصة، كان يعد في رسالة الدكتوراه ولكن يد المنون كانت أسبق. وتم مناقشة مناقشة رمزية لطروحته بتاريخ 28 مارس 2022. حضر من السلطة على مستوى أعلى مع تخصص سيد فتحي سلاوتي وقتها وزير التربية، وكذلك مع الأستاذ العمداء الذين مروا على كلية الحقوق. كانت فعلا مناقشة رمزية، فعلا معناتها هي رد جانب من الجميل الكبير على الجامعة التونسية الأستاذ فتحي جامعة، وابتهجنا بها فعلا وباركناها للخطوة. مشكورين السادة الدكاترة القانون الذين أشرفوا وأصروا على مناقشة هذه الأطروحة. أستاذ فتحي جامعة كان إلى جانب نشاطه المهني كان عنده معناتها نشاط اجتماعي كبير خاصة على المستوى الرياضي. نعرف معناتها في فترة ما معناتها تقريبا في 2005 تسلم الأستاذ فتحي جامع مقاليد رئاسة الترجي الرياضي الجرجيسي في ظرف عسير فعلا، معناتها وقتها ما بعد انتهاء المدة النيابية للسي عزيز الذويب فعلا لم يتقدم أي كان معناتها لرئاسة الجمعية. وقتها وصلنا معناتها حتى في أزمة خانقة للجمعية باش تبدأ التحضيرات وغيره. تقدم الأستاذ فتحي جامع بالرغم معناتها من الوضعية المادية العسيرة، ووقتها فريق جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي قادم على مسابقة إفريقية، وكان شجاعا فعلا في تقلد مهام رئاسة الجمعية وأشرف عليها لمدة سنة كاملة بالرغم معناتها من الظروف وقتها المادية العسيرة جدا للترجي الرياضي الجرجيسي. أذكر عديد المواقف مع عديد القضايا اللي تكشف بالفعل شجاعة ونزاهة الأستاذ فتحي جامع. من ناس الفتحي جامع معناتها اللي احنا في القانون نسموه معناتها المحامين الذواقة، معناتها فعلا معناتها محامين الذواقة حتى في تقاريره وفي نوعية الملفات التي معناتها يقبلها، وكان مرجعا بالفعل معناتها خاصة معناتها في المادة الجبائية كما ذكرنا كان مرجع الأستاذ فتحي جامع. ونعرف أن المختصين معناتها في القانون الجبائي خاصة في صفوف المحامين معناتها قلة قليلة، بالعكس الأستاذ فتحي جامع معناتها كان بالفعل معناتها مثال وكان مرجع بخصوص هذه المادة. الأستاذ فتحي جامع كما أشرنا وكما يحلو لنا مع تمناداته بالملايكة فعلا شخص ودود جدا وصاحب نكت. ومعته العلم السادة المستمعين في إذاعة تطاوين اللي ما يعرفوش على الأستاذ فتحي جامع نحب الأغنية التونسية ياسر ياسر، نحب الأغنية التونسية العتيقة ياسر ياسر. نبدو ماشيين مع بعضنا المدنين معناتها للخدمة من جريس المدنين عبر الإذاعة الوطنية أو لا إحدى الإذاعات أو إذاعة التطوين يطرب كثيرا عندما يقع إذاعة أغنية تونسية عتيقة لصليحة وسيدة سلاف وسيدة نعمة ولسيا للرياحي ولا غيره. هذا اللي ما يمكن يعرفوش المستمعين، كان يحب حب شديد بنته معناتها لدرجة فعلا معناتها يعشق بناته بصفة خاصة معناتها بفعل معناتها ديما يحكي لنا عليهم. أثنى عمره في معناتها في سبيل معناتها باش يوفرهم كل شيء ونجحوا، والحمد لله أن نجحوا كما يقولوا فيها اللي خلى المبات ما مات.
10: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
5: تستمعون إلى شهادة الأستاذ مسعود بوزميطة.
9: على كل حال الأستاذ فتحي جامع كان رمز في مدينة جرجيس، كان بالحق من الشخصيات الاعتبارية الهامة اللي معناتها نكون لك كثير الاحترام. يمكن إضافة أخيرة معناتها في هذا الصدد، الأستاذ فتحي جامع كان معناتها نعرفه كما أشرت لكم معناتها كان معناتها عنده التزامات مهنية في مدينة جرجيس، كان مكتبه مكتب المحاماة مدينة جرجيس، وكان في نفس الوقت باحث وأستاذ جامعي في كلية الحقوق تونس بالفعل، والمسؤولية كبيرة احنا معناتها نعرف وراه التنقل صعب تبش توفق ما بين. كان الأستاذ فتحي جامع معناتها بالفعل معناتها يتنقل نحو تونس، وفي نفس الأسبوع المرتين يتنقل لتونس قصد مع أداء واجبه العلمي معناتها في الجامعة التونسية، ويرجع لمدينة جرجيس قصد مواكبة ملفاته لدى المحاكم وغيره. هذه معناتها على شنو يكشف أنه رجل مسؤول فعلا. يمكن الناس تعرف أستاذ فتحي جامع خاصة في الكورة أكثر معناتها في كرة القدم أكثر، لكن احنا عرفناه عن قرب في مهنة المحاماة. كان قليل الكلام، لا يتكلم كثيرا أستاذ فتحي جامع، لكن معناتها موقفه تشهد له في هذه المهنة، وخاصة كما شرط على مستوى اجتماعي في مدينة جرجيس وكذلك على مستوى جامعي في كلية الحقوق. بالفعل معناتها هو من الزملاء اللي يفرضوا الاحترام على الناس كل، على زملاء، على القضاء، على الإطار القضائي بصفة عامة، معناتها على الإطار الكتبة يحبوه الناس كل.
2: صدى الأثر.
9: أنا أتذكر جيدا، صدقيني، مع الصدمة الكبيرة اللي جاتنا هي وقتها في فترة الكورونا، فترة الحجر الصحي، وقت جاء الأخبار والناس ما صدقتش. نتذكر معناتها وقتها الكم الهائل اللي هارت علينا معناتها المكالمات، خاصة مكتبة المحكمة البدائية والمحكمة الاستئناف، معناتها ما همش صادقين الأخبار. نتذكر وقتها كلمني كاتب المحكمة البدائية متاع المبنين، قال لي مش عارف نصدق وما صدقش، راهو الأستاذ فتحي جامع سمعنا بالأخبار كذا. للأسف معناتها تأسف عليه برشا، لأنه شخص ودود، شخص ذواق، شخص يحترم عمله، يحترم مهنته، أفنى عمره معناته في من محبين الغيورين جدا، معناته بالحق محبين القلائل الغيورين في مدينة جرجيس للجمعية للترجي الرياضي الجرجيسي. كل هذا اللي خلى معناته هو يقول للرجل معناته أثر بعده، معناته الأثر الكبير اللي خلاه الأستاذ فتحي جامع أنه كان اجتماعيا ناجح، علاقات طيبة، يعطف كثيرا ويحب كثيرا المساكين والناس اللي طلالة والناس اللي معناتها وصحابه، حتى عنده تواضع كبير برشا معناتها الأصحاب أستاذ فتحي جامع من جميع الشرائح. ما صنعش لنفسه برج عاجي وهني محامي ولا باحث ولا دكتور دولة في القانون وغيره، معناتها كلها جوزها أستاذ فتحي جامع. تشوفها معناتها يجالس الفقراء، يعطف على الفقراء، يعطف على الناس العادي اللي ما عندهمش مركز اجتماعي وغيره. هذا اللي بقى رسخ بخصوص أستاذ فتح الجامعة ومسيرته المهنية والاجتماعية. فعلا معناتها اللي خلى نجد ممات الأخت سلمى، فعلا معناتها فقدنا عزيزا علينا الناس كل. رجاءنا معناتها من أن يربي تغمد برحمته ويكون لقانا به في الجنة إن شاء الله نهار آخر. كان الفتحي فعلا معناتها ما تمرش مناسبة هيك ولا في دردشة ولا في حديث وغيره ما يذكرش بناته، كان يحبهم كثيرا بالفعل اللي خلى من بعد ما مات إن شاء الله. نشكر أختنا شعلة إذاعة تطاوين وعبرها على إذاعة تطاوين، نشكرها الالتفاتة الكريمة لشخص أحببناه في مدينة جرجيس، شخص بقي عالقا بأذهاننا وبذاكرتنا إلى اليوم. نتمنى أن معناتها هذه الالتفاتة معناتها تكون بالفعل متواصلة وتنصف عديد الأشخاص والشخصيات اللي بالحق ساهمت ونفعت هذا المجتمع وقدمت النفيس في سبيل الغير وفي سبيل الرقي وازدهار نحن كمجتمع وغيرها. شكرا.
2: صدى الأثر.
3: لم يكن الأستاذ فتحي جامع يؤمن بأن القانون نصوصا تدرس في المدرجات فحسب، بل كان يرى أن قيمته الحقيقية تكمن في تطبيقه وفي خدمة الإنسان والمؤسسات. وبين الجامعة والمحكمة نسج الفقيد مسارا مهنيا متميزا جعل منه مرجعا يجمع بين دقة الباحث وحنكة المحامي. وفي هذه المحطة نستمع إلى شهادة الأستاذ لطفي لرقط لنقترب أكثر من فتحي جامع رجل القانون كما عرفه أهل المهنة ورفاق المسيرة.
0: تعرفت على فتحي جامع تقريبا في سنة 1979. سنوات هذيك كانت الإجازة في الحقوق، معنا عنا زوز مسارات تعمل عامين يعني مع بعضنا الناس كلهم بعد نعملوا اختصاص. دونك عملنا سنة 79 مع بعضنا اختصاص في القانون العام، ووقتها تعرفت على فتحي جامع. وبشوية بشوية كل الزمالة متاعنا كرفاق في الكلية تطورت ولينا أصدقاء وأكثر من أصدقاء، يعني فتحي قوية معناه وعشنا مع بعضنا معناه في حياتنا الخاصة وحياتنا الدراسية. بطبيعة الحال من بعد أستاذ فتحي وأنا ولا أستاذ في كلية حقوق قبلي أنا نجح بالكونكور اللي أنا الأولاني وقتها ما نجحتش فيه، دا يقري في كلية حقوق في تونس، وأنا نجحت في الكونكور اللي بعده مشيت وقتها درست في كلية حقوق متاع سوسة والتحق بينا، كان يجي قريب بعدنا في سوسة وقتها. ومن بعدين رجعت لتونس ورجعنا بطبيعة الحال مع بعضنا نقتسم كل شيء براتيك حياتنا الخاصة وحياتنا الجامعية والأكاديمية وكل شيء، معناه كنا أصدقاء برشا، معناه أولادنا يعرفوا بعضهم حتى التوى، معناه مازالوا أصدقاء وكل شيء. احنا مغرومين بالرياضة مع بعضنا، كنا نتقاسموا الشيء هذا. والأستاذ فتحي وقتها بدأ يدخل في عالم التسيير الرياضي وبدأ بالترجي الجرجيسي، عمل نائب رئيس ومن بعد عمل رئيس. كنت وقتها نشجع فيه على الحكاية دي على خطر الأستاذ فتحي عنده يعني من الأخلاق ومن القدرة على التسيير ممتازة جدا، وأنا كنت في الإعلام هكا شوية والإعلام الرياضي. دونك كنا نشجعوا في بعضنا أنا في الميدان نتاعي وميدان نتاعي ونتحدثوا، كانت برشا نقاشات. بعد وقت يتخلى للجامعة التونسية كرة قدم كانت بالنسبة لي أنا وأنا حاجة خارقة للعادة، لأن نعرف الطينة نتاع شي فتحي معنا حاجة أخرى، وكان ينجم يساهم مساهمة كبيرة ياسر وفعالة في تطوير خاصة كرة قدم في تونس، وقدم برشا في المؤسسات القضائية التابعة للجامعة التونسية كرة قدم، وكان بطبيعة الحال قرارات اللي كان ياخذها وقتها وكانت تتميز بالحيادية وبال يعني باحترام القانون، وكان منظم برشا الحق الأستاذ فتحي. الفكرة اللي نقسمها كونه احنا في تونس ما زلنا ما ناخذوش بين الاعتبار أهمية الرياضة كنشاط اجتماعي وخاصة كنشاط اقتصادي. أنا بالنسبة لنا معنا نشوفه قاعدين في التطورات اللي قاعدة تقع في الدنيا، ولكن احنا مازلنا ماناش مواكبين. دونك هذيك النقاشات متاعنا مشات الغادي الى حد ان وصلنا في فترة من الفترات بدينا نفكروا كيفاش في تونس نكونوا عباد متكونين في القانون الرياضي اللي كانت العباد ما تاخدوش بالنجم نقول لك أسيريو، يعني كأنه كان حاجة معناها مش هامة وما تنجمش تجلب اهتمام يعني المختصين في القانون. وبشوية بشوية كي بدأت تظهر ويفهم الناس القيمة متاع القانون الرياضي، احنا وقتها ديجا بدينا خطينا خطوات مع العديد من الزملاء في كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس. نجم نذكر منهم الأستاذ كمال دكيش اللي كان وزير الشباب والرياضة، سيرياض التويتي، الأستاذة زينة السيد، ومع الأستاذ فتحي جامع. يعني فكرنا وقتها في تكوين ماستر مهني نكونوا فيه الناس في مادة القانون الرياضي. إفكتيفمون بعد سنوات يعني عديدة كيفاش حضرنا يعني البرنامج ونظمناه، قدمنا وقتها المشروع لوزارة التعليم العالي وتعدى بعد ما تعدى المجلس العلمي ووقع قبول، وبدينا نقريو فيه من عام 2017-2018. وقتها دخلنا وبدينا نقريو في القانون الرياضي في الكلية اللي هي وقتها أول كلية عملت مسار بروفيشنال في المادة هذه في تونس. في المسائل الرياضية كنا عملنا يومي 4-4 كولوج اللي تحصلوا على القانون الرياضي، والمداخلات والسانتر دانتيريا نتاع خويا فتحي كانت خاصة في مجال نجم نقول لك لو ستاتيو دو جور، يعني تاع اللاعب تاع كرة القدم نشوفوا شنو لو ستاتيو نتاعو، كيسكيلي شنو هو، كيفاش معناه شنو هي حقوقه وشنو هي واجباته وكسيترا. وكانت العديد من المداخلات نتاعو في الاتجاه هذا، ثم زاد في اتجاه الحوكمه نتاع الهياكل الرياضيه بصفه عامه وخاصه من الجامعات الرياضيه، اللي هو في حال كما قلت لك كانت عنده تجربه ممتازه جدا في الجامعه التونسيه كره قدم وقتها، وخساره بعد ما قدم روحه للانتخابات لكن ما اسعفش الحظ، وكان انا كنت نتمنى يولي هو رئيس جامعة كرة القدم، وأنا متأكد كان شد رئيس جامعة رئيس كرة التونسية مهيش الوضعية اللي هي عليها توا. في مجالات أخرى الأستاذ فتحي جامعة كان مغروم برشا بالقانون الجبهي، وكان حقيقة أنا ما قلت لكم حاجة بقراه الأستاذ فتحي جامعة يعني من بين الخصال نتاعه، عنده العديد من الخصال ورأي مهيش مجانب. الأستاذ فتحي كان ذكي من ألمع الأساتذة الموجودين، ما يتكلمش برشا لكن وقت اللي يتكلم يعني يعطيك إليز ويتقال يتقال، وكان ممتاز جدا في القانون الجبائي ومن أحسن اختصاصي في المادة هذه، وكان هو اللي درسها في الكلية، وكانت الطلبة نتاعه ما ينجموا يقولوا عليه كان الخير في الاتجاهات الكل سواء على المستوى العلمي أو على المستوى الأخلاقي. الأستاذ فتحي بين قوسين شارك في العديد من الاجتماعات تاع الجامعة الدولية لكرة القدم، ذكر حتى خطاب في مرتين وزيادة في جلسات عامة، وكان الهاجس نتاعو هو كيفاش تونس يلزمها كدولة كمنظومة رياضية يلزم تكون موجود في كل الهياكل الرياضية المختصة في كرة القدم التونسية. في الوقت هذاك كان ثم العديد والعديد من التونسيين موجودين في مختلف الهياكل المختصة في كرة القدم سواء على المستوى الافريقي بالكونفدراسيون افريكان للفوتبول، والا في حتى الفيفا، وكنا حتى في المكتب التنفيذي تاع الفيفا. مالوريزمون اليوم عندنا حد في حتى ولا حاجه خايبه برشا يعطي قيمه للهياكل الرياضيه الدوليه، يفهمها ويعرف يتعامل معها، خاصه يتعامل معها من غير ما نطيحوا من القيمه نتاعنا بنديه. مش معناها نقول منظمه دوليه كيما جامعه عالميه ولا دوليه تاع كره القدم واحنا ما نظهروش قدامها، يتعامل كل شيء واحنا نتفرجوا. كل حد عنده يعني المجال نتاعه بالاحترام، نعرفوا شنو هي واجباتنا، نعرفوا شنو هي حقوقنا، نعرفوا شنو يلزمنا نعملوا معهم الناس هذوما، نعرفوا شنو ما يلزمناش نعملوا معهم، وين نجموا نمشيو وين ما نجموش نمشيو. وخاصة انك الحكاية نتاع التدخل السياسي هذيك الاستاذ فتحي سامع كان يتقنها بالكداء ويعرف كيفاش يتعامل معها. يلزم الناس تعرف بصفة عامة اللي راهو المنظومة الوطنية هي الاساس، تتحب القانون ننظموها ونعملوها كما احنا نحب، وبطبيعة الحال باحترام المبادئ اللي جاية في الهيكل الرياضية الدولية. هو خاطر كان في نفس الوقت أستاذ الكلية يعني أكاديمي، لكن كان زادا أستاذ محامي، كان هاك البعد التطبيقي للقوانين كان يمن ببرشا ويخدم ببرشا، وخاصة في المادة نتاعه كما قلت لك هو كان يعني مختص خاصة في القانون الجبائي، والقانون الجبائي عنده جوانب تطبيقية راهي معقدة جدا وصعيبة جدا، مش كل أستاذ محامي نجم يفهمها ونجم يطبقها كما يلزم وينجم يتعامل معها كما يلزم. الأستاذ صفحي كان هذه يعني جانب قوي ياسر فيه، وكانت من الميزات متاعه، كان من ألمع المختصين في المادة الجبائية.
10: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
5: أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ لطفي لرقط.
0: أستاذ فتحي عنده العديد من المداخلات وعنده العديد من البرودكسيون معناها الأكاديمية في مختلف المجالات اللي متعلقة بالقانون العام، سواء في القانون الدستوري، في القانون الإداري ده كان ممتاز جدا، كان عنده العديد من المداخلات حول الإدارة، حول السلطة الإدارية، حول الدعاوي لدى المحكمة الإدارية، وخاصة يعني دعوة تجاوز السلطة كان يخدمها بالكدا، وكان زادا يخدم مادة الدعاوى الجبائية اللي تمشي تبدأ في القضاء العدلي ثم تنتقل للقضاء الإداري إلى آخره. كان يعني ممتاز جدا في كل الحق المجالات. أستاذ فتحي كان ذكي برشا، وهذاك علاش كانت المداخلات نتاعو ديما راهي من أجود المداخلات.
1: في خصوص اهتمامات خويا وصديقي وعشيري فتحي شمع حول الموضوع حوكمة الهياكل الرياضية، الموقف وكما عبرت قبل كنت نتمنى كون الأستاذ فتحي جامعة يولي هو رئيس جامعة تونسية كرة القدم، لأنه كانت عنده أفكار باش تتغير أساليب التسيير داخل الهياكل الرياضية. بطبيعة الحال هو كان مع عقلنة وتحديث هذه الأساليب والآليات متاع العمل داخل الجامعات الرياضية، خاصة فيما يتعلق بالرقمنة والديجيتاليزاسيون وكل الأساليب الحديثة هذه كان يمن بها، لكن كان يمن زادة بالمبادئ اللي يلزم الناس تخدم عليها باش التسيير هذا يكون تسيير راقي، لأنه تحديث الأساليب ما يكفيش. اللي عنده أهمية كبيرة برشا هو الجانب الإنساني، الجانب البشري اللي باش يستعمل الآليات هذه واللي باش يخدم بها، وإذا ما تكونش الشخص هذا أو البشر هذا عنده ومقتنع بالمبادئ هذه ويمن بها إلى آخره، معنا في نوصله معنا ينجم يستعمل الآليات هذه الحديثة واللي هي تعقلنا بكل العمليات، ينجم يستعمل الأساليب خبيثة. هذاك علاش الأستاذ فتحي جامع كان يمن بمبدأ كبير في فلسفة التسيير الرياضي، هي مبدأ العدالة، العدالة بين كل المتدخلين مهما كانت صفتهم. والعدالة هذه كيفاش ينجم تحقق؟ الأستاذ فتحي جامع كانت عنده فكرتين، الفكرة الأولى هو تطبيق القانون، يعني احترام القانون باش هكاك كل طرف ياخو الحق متاعه. والمبدأ الثاني هو الحيادية، لأنك يلزمك تكون أنت كطرف مسؤول تكون على نفس المسافة بين مختلف الأطراف، بش هكاكة تحقق العدالة المنشودة. وهذه من المبادئ والأساليب اللي كان يخدم بها خويا فتحي وقت اللي كان يترأس ويعمل صلب الهيكل القضائية على الجامعة التونسية كرة القدم. وهذاك علاش حتى لليوم ناس وقت تتحدث على الأستاذ فتحي جامع تتحدث كل احترام كل تقدير، علاش؟ خاطر أعطى لكل حد حقه في المسائل هذه.
2: صدى الأثر.
1: في خصوص المواقف أو النقاشات العلمية اللي كانت تلمنا، هي في حقيقة الأمر كنا نتحدث في كل المجال، كنا نتحدث ونتناقش في كل المواضيع، سواء كانت متعلقة بالحياة العامة، بالحياة السياسية، بالحياة الرياضية، ونجم نقول لك اللي بالخصوص يعني كنا نتحدث برشا على كيفاش في تونس نجم نتقدم في العديد من المجالات، شنية الشروط، شنية الطرق. في خصوص الدكتورة هنا باش ندعي لكم سر شوية، اللي هو أنا وخويا فتحي كنا في المجال الأكاديمي وقت اللي كنا نخدم مثلا حضروا في محاضرة ولا مدرسة داخلة في ملتقى، ولا كنا دائما وابدا نتشاور حتى قبل ما نلقي مداخلة أمام العموم، ولا هو كيف كيف يقترح علي، يعني نقرأ له شون اللي كتب وهو أنا نقترح عليه شنو أنا كتبت، ويعدل لي بعض الأفكار، يصلح لي بعض الأخطاء، وأنا كذلك. يعني كان تم تبادل علمي أكاديمي بيناتنا، علاش؟ أنا كان تم علاقة ثقة كبيرة برشا بيناتنا. يعني هذه من الحاجات اللي كنت نتقسمها أنا وأخويا فتحي.
5: ما زلنا مستمعين الكرام مع شهادة الأستاذ لطفي لرقط رفيق درب الأستاذ فتحي جامعة.
1: وفي مسألة الدكتوراه خويا فتحي كمل كتابة متاعها وقال لي لطفي راني باش نبعث لك شنو كتبت وعطيني رايك وقل لي شنو نصلح شنو نحسن شنو كذا. قلت له مرحبا نقراوها وكي العادة، يعني كيما مستانسين نخدموا مع بعضنا نعطيك رأي بكل سبونتانيتي وانت بطبيعة الحال الكلمة الأخيرة ليك. إفكتيمو بعث لي بارميل معنا الخدمة نتاعو وقعدت نطلع عليها وريمو عجبتني برشا الخدمة وقتها، ويظهر لي قبل يعني ممكن 3 أيام رفيت نتاعو ولا 4 أيام طلبني قال لي هاي لطفي كملتش. قلت له والله توا ما زلت كي كملت، هات نزيد نعمل طلة أخرى ونبعث لك. وبعث له بعد والخبر متاع جاني بعد عن الفات متاعه اللي صدمني معناه وصدمنا الناس الكل. وبعد تبلورت فكرة كونه الأستاذ فتحي جامع اللي كمل خدمة متاعه وفات انتهت ما هوش باش ينجم باش يقدمه. هذاك علاش كانت الفكرة بتاع الدكتوراه بتاع أخونا فتحي يعني تتقدم قبلتها الناس الكل بكل اعتزاز، ولقات دعم كبير ياسر من جميع الزملاء في كلية حقوق. علاش؟ لأن الناس الكل كانت بطبيعة الحال تحترم وتحب ياسر الأستاذ فتحي جامع. هذاك علاش يعني فرحت الناس كونه على الأقل يعني اشتقعت يعني الذاكرة تاع الكلية واللي هي بادرة يظلي يعني يظلي من عناش في تاريخ تونس الوحيدة اللي مشات يعني جات بوستيومسي واللي جات بعد
10: أثر عبر الأثير. نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم.
1: شنو اللي يبقى اليوم الأخ والصديق العزيز والزميل اللي عديت معه شخصيا حياتنا معنا 50 سنة ممكن 40-45 سنة تقعد؟ أنه الأستاذ فتحي معروف لدى الزملاء بسلاسة الأفكار وكما قلت لكم في ذيك بالذكاء الحاد متاعه اللي يخلي التدخلات العلمية متاعه الأكاديمية هي تدخلات مش رشيقة فقط لكن ذات بعد علمي ممتاز برشا. الأستاذ فتحي ما كانش يتكلم برشا لكن كان وقت يتكلم ناس تسمع، وهذه الميزة متاعه. هذاك علاش نحب نقول اللي حتى الطلبة ممكن ما قراتش عنده راهي تعرف، والأساتذة اليوم اشترهم إذا مش كلهم قرأوا عنك. دونك شي خلي لديهم يعني فكرتك الأستاذ الألماني من الناحية العلمية واللي عنده أخلاق متميزة على جميع المستويات. إذا نحب نقول كلمة أخيرة ممكن للناس اللي ما عصرتوش ولا ما تعرفوش ولا كتيرا، امشيوا وطلعوا وقرأوا المساهمات العلمية متاعوا في مختلف المجلات، تلقاوا المجلات العلمية، وخاصة كما قلت لكم قبليك في زوز مواد اللي هو كان يتقنهم اتقان خاص اللي هي المادة الجبائية والقانون الرياضي. راكم هنا باش تلقاو كتابات ممتازة جدا ومتنجم كان تنفع وتنجم كان تعطي حاجة جديدة. في الأخير نحب نقول اللي الأستاذ فتحي جامع كانت من اهتماماته الكبيرة هي العدالة الجبائية، هذيك الحاجة اللي كان يفكر فيها ويخمم فيها واللي هي اليوم ممكن تنجم تكون من أهم الشروط اللي تنجم تمكن أن نقلص من الفوارق الاجتماعية ونعطيه لكل مواطن حقه ونعطيه لدولة تونسية وبلادنا يعني حق. والله يرحمك يا فتحي.
2: صدى الأثر.
6: قد تحدثنا الوثائق عن مسيرة رجل وتروي لنا الشهادات وتفاصيل إنجازاته، لكن أصدق الحكايات تبقى تلك التي يحملها رفاق البدايات. ففي الطفولة تتشكل الملامح الأولى للشخصية، وفي مقاعد الدراسة تولد الصداقات التي تصمد أمام تعاقب السنين. فمن كان الدكتور فتحي جامع قبل أن يصبح أستاذا جامعيا ومحاميا لدى التعقيب ومسيرا رياضيا؟ ذلك ما سنكتشفه مع لطفي الوادي، صديق طفولته وزميل دراسته الذي رافقه في سنوات التكوين واحتفظ في ذاكرته بمواقف وذكريات لا تزال تنبض بالوفاء والمحبة.
11: لطفي الوادي، أصيل معدنية جرزيس، رئيس جمعية جرزيس للكرة الحديدية. المرحوم فتحي جامع معرفتي به هي معرفة طفولة، عشنا جميع من حومة واحدة، حومة القرعة، قرينا جميع في جربة. عندي ملاحظة، ثم ناس ما يعرفوش اللي فتحي جامع عنده اسم ثاني هو الملائكة. أنا هو اللي سميته بالاسم هذا الملائكة خاطر شفت فيه ملائكة، معناتها بعبارة واضحة، على خاطر إنسان كنا احنا ديما نهرجو ونقدمو، هو ديما يكون يوخر وذكي ياسر، وكان وصغير علينا، فما فرق بيني وبين سي فتحي 4 سنوات. معناتها كنا نخاف عليه وكنا يا اخي هو طلع هو اللي قدره. سي فتحي علاقته مع الناس علاقه مستحيل واحد ينجم يعبر عليها اكثر من علاقه معناتها طيبه ياسر. عمره شفته يتشنج ولا يتعارك مع ناس، لك علاش وقت سمعت انه هو باش يمشي للمحامات عرفت انه علاش يحب يمشي للمحامات، خاطر يحب يحمي على الناس، خاطر يحب يدافع على الناس، خاطر عنده طموحات. باش ما نجمش نلقى له سلبيات على اساس انه خويا صغير ومشى توفى صغير وخسرناه وخسرت تونس وخسرت زرزيس بيتم معنى الكلمه، وخسرتها اون بريمير، خسرتها العائله نتاعو بناته تبارك الله اليوم وصلوا خاطر خذوا المنوال من عنده، اسكو نبلو ديموا خذوا منه كل اللي ورثوا من ما عنده، ورثوا التربيه وروح الكونستركسيون. فتحي جامع ودامي كل يوم، فتحي جامع ما لقري اللي هو مش موجود، أما مش موجود فيزيكمان كل يوم في كل وقت موجود قدامي. والله يرحمه، الله يرحمه.

مستمعينا الكرام، لا نؤرخ للراحلين بل نحاول أن نبقي أثرهم حيا في الذاكرة. كنتم مع بودكاست أثر عبر الأثير، إلى لقاء جديد مع أثر لا يغيب. تحياتي مع تحيات الفريق الذي أسس معي هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: بلاد حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهد العالم نوطي راس للكلام.
1: هذا سيف يرميك، ارمي سيفك يا ابو زيد، وجود لدلال كل شيء علام.
4: مسرحة الدراما تقدم قيس حراس، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العام.

0: ايش اللي خلى الزازية تبكي وهي اجمل بنات ولدها لاك؟ ايش اللي نزل دموعك يا زازية؟ ايش
1: وحشت اهلنا وناسنا وفضعتي مع اولاد هلال، دمها في عروقي ودلالهم في سوقي، سموني في اصلي ما بعد. هنا والله من وحشهم ما اشبعت.
0: اهدي اهدي يا زازية اهدي، المفروض تزغرتي ما تنوحي. بعد رحلة شهور دخلنا تراب تونس، هذا شيء يستاهل النواع ولا الزغاري؟ انسي اللي فات يا زازية، هذا يوم عيد.
1: ايه قلت الحق يا احسن يا اخوي، المفروض اليوم عيد، يوم تتواجه فيه رجالنا برجال الزناتي من غير مواعيد. يا أولاد هلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريه دلال. يا أولاد هلال هذه أرضكم، زرعكم، نخلكم، بحركم، ما يصيبكم الأهبال وتفرطوا فيها. يا أولاد هلال يا أولاد هلال، خليتوا بيوتكم وراكم وحزيتوا حلمكم من تونس. هذه تونس وهذه ترابها، ما تخيبوا الظن وانتم على ابواب الوطن، ما تخيبوا الظن. يا اولاد هلال
2: شوفي شوفي يا واصفة، هذه الزازية
1: يا اولاد هلال
2: ولام عليها كبار وصغار،
1: ما تخلوا
2: خليها تعلي الصوت وتوحد القلوب يا نافلة، خليها

0: أحلام البنيات هذوما بنويت ولاد هلال، وسيدنا سناتي بعثني باش نتجسس عليهم ونستفزهم. وشوف سيدي أنا نموت على حكا النحاس. محلاك يا عصفورة،
1: ابعد ابعد عنا يا سافل، حراير ولاد هلال ما يخوفهم سيفك يا قليل الأصل.
0: يا بنات ناقصة نمازحكم.
1: كيف يمازح فارس ملثم بنات ما يعرفهم؟
0: ما هو ضروري يعرفهم، هذه فرصة نتعرفوا يا بنات.
1: هيا ارحل وشوف بنات اخرين يتقبلوا قلة اصلك، ارحل.
2: من هو الوقت اللي قرب البنويت ولاد هلال وحصرهم بحصانة؟
3: لا عرفته بالحاف الرملي وسرج حصانة المزين.
2: منهم من هو يا ابو زيد؟ قل لي منهم.
3: يمكن يكون فارس من ولاد رياح.
2: ولاد رياح، ولاد رياح ديما خارجين على السرب عاكسين الريح، وين نقصد الحرب يكثر منهم الرديح. هذا راس لازم القص.
3: ياب ما تفكر تاني، ما هو في صالحنا. قبيلة رياح وقبيلة زغبة يتنابزوا وتتقسم عربانا، نص معاهم ونص معانا. يهديك يا ذيال.
2: كان قصدك الخير يا ابو زيد، تعرض له حد فانت فهم عيب افعاله قبل ما نفقد عقلي ونركب راسي ونذبح.
3: تهنى تهنى نان حد. اقعد اقعد يا ذياب اقعد.
2: قعدنا

0: ايش اسميتك يا فارس؟ تنشب تنحي الثام وتعرفنا باسمك؟
1: لا لو نفذت لك امر صرت عبد ليك وانت البادي بالظلم. كان سيبت عليك رجال ياكلوك الحم ويرموك عظم.
0: هذا كلام الواثق من روحه، وانت باين عليك واعر. يمكن عرشك وقبيلتك ما هي كبيرة وساكنة بالطماع في هالشيرة.
1: ولاد هلال اسمهم سابقهم، ما تسمع بحد غالبهم مهما تقول سريع.
2: ولاد هلال ايش مازال على وصولهم لتونس؟ هذه مصيبة مصيبة.

0: مصيبة كبيرة زادة. يلزمني نزيد ناخو منه معلومات. يلزمني ناخو معلومات ونوصلها لسيدنا السناتي.
1: وقداش منهم ولاد هلال؟ القلة راهي ما تدوم وعسكر السلطان في الجبال والوديان.
2: ضحكتني يا مجهول. ولاد هلال كان سكنوا بر ما تشوف ترابه، يغطوا على الارض اصحابه ميات حد ما يتسكروا قدامهم بابه.
0: مئة ألف يقوى عليهم ربي. إذا قلت لهم اسكتوا يلزمني نبلغ سيدنا السناتي.
2: باين عليك ماك خايف من الموت. كيف تتجرع على بنات هلال؟ ها؟ أتخاف راسك يطير في الحال؟
0: أنا لازم نتحايل عليه ونمنع منه، ما نجاريش في استفزازه ولا يتلموا عليا قبل ما نوصل لجماعتي. وراكس وراكس وراكس يجر يا ربي. شو نعمل على طول؟
1: أنا ما كان قصدي كان الخير يا فارس.
2: هيا أرحل من بيوتنا قبل ما نخرج سيفي من نصلة وقبل ما نحديد نادي أصلا. يلا
1: أمرك أمرك يا فارس أمرك.

0: رضينا بالهم يا عيشة والهم مرضاش بينا.
1: هربنا من قابس عمار، ولاد هلال زحفوا علينا وصار اللي صار، لا خلوا غنم ولا مونة ولا محل يتسكن.
0: حتى القروان ما ينقعدش فيها.
1: ما تقول ليش ناوي ما تقعدش في القروان؟
0: شبيك دراح بلك يا عيشة نقعد في القروان؟ كيف القروان خلطونها ولاد هلال كيف فقاع وين نمشوا نلقوهم؟
1: مالا كيفاش درنا لعمارنا عمار؟ عششنا في قابس حرقوها والرقدة في القروان منعوها، اش درنا يا ولد عمي؟
0: اسمعيني مليح يا بنت عمي. هني مدامنا ما ناش برشا هيا نسوه مرحولنا ونقصد ربي نكملوا طريقنا لتونس اكثر امان من القروان. شبيك تونس يحكمها عسكر السلطان.
2: يا مهيبتي
3: نقول شنو هي الحال؟ احكي يا ودي قل لي ايش فما.
0: كيف تقول لي الحال؟ كيف
3: لا منين جايين وش بكم في الحاله؟ قل لي.
0: انا جيت هارب من قابس.
3: يا بي
0: ولاد هلال كالجراد دخلوا القابس كلوها اخضر ويابس. يا مهيبتي
3: لطف عليك لطف عليك.
0: يا مهيبتي اللي هرب منا منع منهم واللي حصل غادي يبخروا بيه حرقونا زريبته وسرقونا زوايلة. هذا إذا كان ما قتلوهم مش خلاص.
3: حتى أنا كنت في القروان وريت الهم والخراب اللي جابوه معاهم. هذوما ما همش جراد، هذوما طاعون يلزمنا ننظفوا منهم تراب تونس.
0: أكثر من الطاعون. قولي يا أخي سيدنا الزناتي في باله بالخطر، تراهو الناس الكل هجت وخلت أهل البلاء في بلاها. ولاد هلال يديهم كاس هذا رحمة لا شبقة، حتى من اللحم ياكلوا فيه ني.
3: أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. هيا إيجا معايا إيجا معايا. إيش قلت لي اسمك أنت؟
0: تندر أنا من الصبح نحكي لك وتقول لك إيش اسمي ما عرفت ليش. سيني راني عمار سيني.
3: لا يا سي عمار إيجا معايا أنت ومرتك قابلوا سيدنا زناتي وانتو ما بقاو هون. يا اسمعني قل لجماعتك يبقاو غادي يا عمار.
0: أقعدوا يا جماعة غادي استنونا وتو نحكي في بلاصتكم لسيدنا بالبي والتي.
3: هيا برك امشي امشي امشي. هيا هيا هيا.

0: هذه واصفة بنت الياب، باين على عيونها رهبة وخوف، تمشي وتتلفت. يستر يا رب.
1: ليش متكدرة يا واصفة؟ ايش فيكي يا بنتي؟ ما تخافي قولي. نازاز يا حفاظة الأسرار، قولي.
2: نا
1: انتي ايش يا بنتي؟
2: نو عمتي نافلة كنا جنب البير، عكسنا فارس ملثم، والله ما عرفناه يا زازية، وما هو من بيوت ولاد هلال.
0: فارس ملثم ما هو من ولاد هلال؟ وانتم ايش ذنبكم يا واصفة؟ قصدي هذا شيء يصير كل يوم على البير.
2: بوزيد وذياب شافوه.
0: ايش قلتي؟ بوزيد وذياب شافوه؟
2: شافوه ولحقوه، وانا خايفة يسيل الدم على جالنا.
0: ايه عندك الحق يا واصفة بنتي، هيا هيا نلحقهم وربنا يستر. هيا

0: ايش صار يا ابو زيد؟ انا شفت الفارس اللي منست مهرب خلى الدنيا غبار وراه.
1: الغبار خلوه الفرسان اللي حامين ظهره. الفارس يا ذياب كان واحد من 20 فارس شاقين هالبر.
0: قطاع الطريق من البدو ولا؟
1: لا لا يا ذياب، هالفارس كلامه بلدي ما هو من العربان.
0: قصدك يمكن يكون من كلاب الزناتي؟
1: هذا قصدي يا ذياب.
0: ايش في الطريق مسكر علينا النفس زي الحبلة كان جاها الحس؟
1: بوزيد الهلالي قطاع الأحبال والسلاسة
0: وصيدهم ذياب فزاع للمربوط والحاصل
1: وللتهم الزازية في التدبير رايها واصل.
0: ايش ناوي يا بوزيد بعد ما شكيت في الفارس؟
1: الزازية عندها الراي هي وحسن الهلالي خوها. لازم نرتبوا ملقى ونفكروا كيف نواجه عسكر الزناتي.
0: قلت الحق يا ابو زيد، هذا الراي صاي.
2: ابو زيد ذياب
0: زازية.
3: ايش صار في هالترحال يا اولاد هلال؟
0: يا زازية صاير الغرايب
1: وانتي عارفة حالنا سبايب.
3: الصوف ينباع برزانة وذليل يتحمل الهانة حتى ينوب مولانا.
0: هيا هيا يا جماعة، أنا قسنا كان الأمير حسن الهلالي، نجتمعوا ونفكروا كيف نبطل حيلة زناتي تونس وكيف نخرجوا من حبسة مرعي يحيى ويونس.
3: هيا يا دياب وانت يا ابو زيد، ما يصير كان الخير.
1: هيا هيا

0: مولانا السلطان خليفة الزناتي المصاب.
1: اش ثم يا علام؟
0: فما رجل ومرته يحبوا يقبلوك سيدنا.
1: رجل ومرته؟ منين جاوا هذوما؟
0: هاربين من قابل سيدنا، نجاو بالروح من يدين ولاد هلال.
1: هات دخلهم.
0: امرك سيدنا.
2: خير سيدنا.
3: صباح الخير سيدنا ومولانا خليفة الزناتي، ربي يطول في عمرك ان شاء الله.
2: يعليك على من يعاديك سيدنا، يعليك على من يعاديك.
1: احكيولي اش تم بالضبط؟
3: ولاد هلال يا سيدنا هجموا علينا كالجيران، فكوا اللي فكوه وحرقوا اللي حرقوه وفسدوا الزرع كما حبوا يا سيدنا.
2: اللي ما يعجبهم مش يقتلوه، والمريض يزيدوا يكملوا عليه، والعشيش ما يخسروا عليها كان عودوا قيد سيدنا. أي
3: هابين على تشعيل النهار في كل شيء يابس.
2: لا تهم مرزاق الناس ولا حيوانهم، اللي يسرقوه يأكلوه واللي يقتلوه شمايت. العباد فدوا سيدنا وهجوا، كل جماعة خشوا في شقيقة.
3: يا سيدنا يا سيدنا تتعدى من بحر حريقة تلقى حريقة.
2: قتلونا خمسة من العيلة سيدنا.
3: إيه؟
2: العم والخال وذراراهم.
3: إيه؟
2: اللي بكي في كل دوار سيدنا، في إيه؟ كل دوار.
3: إيه؟
2: في الهم ما عنا ما نختار سيدنا. إيه؟ ما عنا ما نختار.
3: إيه؟ نعم سيدنا.
1: يزي من البكاء يا عيش، انتو مزوز من الاف المقهورين من تسلط ولاد هلال. كيما وجعوكم انا نوجعهم، انا نقضي عليهم.
4: أبطال بني هلال:
5: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف:
5: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروك.
4: شارك في التمثيل:
5: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمروني.
4: هندسة الصوت والمكساج:
5: لسعد الدريدي.
4: توظيب الإنتاج:
5: إدريس الشريف.
4: ساعد في الإخراج:
5: توفيق البحري.
4: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: الوقت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: عزيزي المستمع، أهلا بك معنا في هذا المشوار الجديد.
1: افتح معنا النوافذ لنضيء دواخلنا ونستقبل أشعة شمس دافئة.
0: تشريع نوافذ النفس لاستقبال الآخرين يعمق المعنى العظيم لحياة الإنسان.
1: فتعالوا نفتح النوافذ ونشرع الأبواب.

0: أعزائنا، يفجعنا الخبر السيء، يميت خلايا التفاؤل، فلا تبقى أمامنا سوى صورة قاتمة سوداء للحياة.
1: تأتينا الأخبار السيئة، برقية حزن واكتئاب يقتل الفرح في العيون والقلوب، فتنكفئ النفس على حزنها العام وعلى حزنها الخاص.
0: والسؤال، كيف يتسيج الإنسان ضد الأخبار السيئة؟ يتأثر من الأخبار السيئة الخاص منها والعام.
1: ليست هناك وصفة طبية يصفها طبيب ما المناعة من التأثر من خبر سيء خاص أو عام.
0: قد يأتي السوء والخبر السيء في لحظة أو حتى في جزء من اللحظة، فتصعق الروح والعقل ويتجمد كل شيء إلا التشاؤم، فإنه ينمو حينها بشكل كبير.
1: وحينها، حينها فقط، ينسلك الخنجر السام، تساؤل كبير يقول، يصرخ أو يهمس، لما الحياة؟ وما هي قيمتها؟ والأحباب قد سرقتهم الأيام.
0: وبنفسها الأيام تجيب على هذا السؤال الحائر المتعثر بأن حكاية الدنيا وتجربتها الرائعة تكمن في شيء من التفاؤل رغم كل السوء في أجنحة الغربان ووجوه البوم.

0: أصدقائنا، لا شك أنكم تعرفون أن أرسطو يعتبر المعلم الأول في تاريخ البشرية، وظل إلى مطلع العصر الحديث المرجع الأساسي في كل العلوم وفروع المعرفة.
1: تربع أرسطو على عرش المعرفة زهاء 2000 عام، ونشر خلالها ظله على كل الثقافات التي شهدتها هذه الفترة الطويلة،
0: وبلغ نفوذه أقصى ذروته لدى آباء الكنيسة في القرون الوسطى عندما اعتبره رجال الدين معصوما من الخطأ.
1: تحدث أرسطو في كل شيء، ابتداء من علم اللاهوت حتى علم الحشرات، ومن الاستراتيجية العسكرية حتى الرقص والموسيقى. وكان أي مفكر يجرؤ على مخالفته يلقى الموت أو الاضطهاد.
0: وهكذا كان أرسطو المعلم الأول في ذلك الزمن الغابر البعيد. أما اليوم فعلى طريق العلم والمعرفة تعتبر اكتشافاته ومعارفه وعلوم أرسطو ونظرياته مجرد تحصيل حاصل، وليست اكتشافات وعلوم ومعرفة جديدة.
1: وهكذا هو العلم والمعرفة، طريق للإبداع والابتكار والخلق، وجسوة تضيف للإنسانية نفعا في رحلتها وطريقها الطويل.

0: البشر أيها الأعزاء تماما كالكتب التي نراها في رفوف المكتبات حين نرتادها للمعرفة والقراءة.
1: وكما نتعلم من الكتب يمكننا بالطبع أن نتعلم من البشر الذين نخالطهم على طريق الحياة العديدة والمتشعبة.
0: وتماما كالكتب نحن البشر، بعض الناس جيد وثمين ومفيد كالكتاب الجيد الثمين، وبعض الناس كالكتب الأخرى التي تشوه الحقائق وتضر بالآخرين.
1: وبمقدار معرفتنا بالقراءة في الكتب البشرية تكون استفادتنا منها، فلكي نعرف الكتب البشرية لابد أن نندمج فيها ونلتحم مع همومها وآمالها.
0: ومن لا يستطع أن يفهم الناس ولا يعرف قراءة كتبهم وما تحمل من تجارب لن يستطيع الاستفادة من هذه الكتب المتحركة.
1: في تجارب الآخرين حكايات وعبر ودروس ومعارف عظيمة قد لا تحملها الكتب الورقية كما تحملها الكتب البشرية.
0: في الكتب البشرية الحرارة والصدق في التجربة والنبض المتدفق عبر هذه التجارب، والناجح من يستطيع القراءة جيدا في الكتب البشرية.

0: ليالات أخرى لكم أجمل المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد أمين الشيء.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

0: إذا كان الصحابة هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيرون عليه ويساعدونه في نشر دعوته، فإن أمهات المؤمنين على رأس هذا الجيل على الإطلاق، فهم الذين هيأوا بيت الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج منه النور إلى ربوع الأرض.
1: نريد أن نخرج في الأمة مثل خديجة، نريد أن يخرج من الأمة مثل عائشة، نريد أن يخرج من الأمة مثل سودة، مثل جويرية، مثل صفية. أنا أعلم رضاك وأعلم غضبك، متى تكون عني راضية تكون عني غضبك. قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية تحلفين وتقولين لا ورب محمد، إذا كنت عني غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فتقول له عائشة رضي الله عنها والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق هترها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله.

الله وبركاته. كنا قد انتهينا في الحصة الماضية إلى الحديث عن الحكمة السياسية من زواجه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الحكمة من زواجه بالسيدة جويرية رضي الله عنها وأرضاها، واليوم سنرى الحكمة من زواجه عليه الصلاة والسلام بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب التي أسرت بعد قتل زوجها في غزوة خيبر ووقعت في سهم بعض المسلمين، فقال أهل الرأي والمشورة: هذه سيدة بني قريظة لا تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضوا الأمر على الرسول الكريم فدعاها وخيرها بين أمرين: إما أن يعتقها ويتزوجها عليه السلام فتكون زوجة له، وإما أن يطلق سراحها فتلتحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجة له، وذلك لما رأته من جلالة قدره وعظمته وحسن معاملته. وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس. روي أن صفية رضي الله عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله. فقالت: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال لها الرسول الكريم: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. وكذلك تزوج عليه الصلاة والسلام بالسيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان كان في ذلك الحين حامل لواء الشرك وألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أسلمت ابنته في مكة، ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارا بدينها، وهناك مات زوجها فبقيت وحيدة لا معين لها ولا أنيس. فلما علم الرسول الكريم بأمرها أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة ليزوجه إياها، فأبلغها النجاشي ذلك فسرت سرورا لا يعرف مقداره إلا الله سبحانه، لأنها لو رجعت إلى أبيها أو أهلها لأجبروها على الكفر والردة أو عذبوها عذابا شديدا. وقد أصدقها عنه 400 دينار مع هدايا نفيسة. ولما عادت إلى المدينة المنورة تزوجها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ أبا سفيان الخبر أقر ذلك الزواج وقال: هو الفحل لا يقدع أنفه. فافتخر بالرسول ولم ينكر كفاءته له إلى أن هداه الله تعالى للإسلام. ومن هنا تظهر لنا الحكمة الجليلة في تزوجه عليه السلام بابنة أبي سفيان، فقد كان هذا الزواج سببا لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه المسلمين، سيما بعد أن أصبح بينهما نسب وقرابة، مع أن أبا سفيان كان وقت ذاك من ألد بني أمية خصومة لرسول الله ومن أشدهم عداء له وللمسلمين، فكان تزوجه بابنته سببا لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته، كما أنه صلى الله عليه وسلم اختارها لنفسه تكريما لها على إيمانها، لأنها خرجت من ديارها فارة بدينها، فما أكرمها من سياسة وما أجلها من حكمة. وبعد أن تحدثنا عن حكمة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، نتحدث الآن عن أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله تعالى عليهن، فقد اختارهن الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأكرمهن بهذا الشرف العظيم، شرف الانتساب إلى سيد المرسلين، واختارهن من صفوة النساء وجعلهن أمهات المؤمنين في وجوب الاحترام والتعظيم، وفي حرمة الزواج بهن حتى بعد وفاته عليه السلام تكريما لرسوله، فقال وهو أصدق القائلين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال العلامة القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: ما نصه شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات للمؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، فكان ذلك تكريما لرسوله وتشريفا لهن. وأمهات المؤمنين اللواتي تزوجهن الرسول الكريم يزيد عددهن على 10 نسوة، وهن كالآتي: أولا السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثانيا السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثالثا السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، رابعا السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، الزوجة الخامسة السيدة زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها، الزوجة السادسة السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، الزوجة السابعة السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها، الزوجة الثامنة السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، التاسعة السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، العاشرة السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وأخيرا أو آخر زوجاته عليه الصلاة والسلام السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. وسيكون لنا لقاء مع كل واحدة من أمهات المؤمنين على حدة، ننظر في تفاصيل حياتها وقصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الزوجية، وكيف كانت علاقتها بالمجتمع، ونستخرج من هذه الحياة الزكية الطاهرة أو هذه العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته، نستخرج منها الدرر التي نستفيد منها في حياتنا اليومية في واقعنا ومكاننا هذا، لأننا ما أحوجنا لأن نتتبع خطى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونتتبع سيرة زوجاته الطاهرات في علاقة المرأة بزوجها وعلاقة الرجل بزوجته وعلاقة المرأة عموما في بمجتمعها. وسيكون لنا وقفات طويلة مع بعض أمهات المؤمنين حسب ما وقع من أحداث في حياتها وما أثير حولها من صخب وضجيج من أعداء الإسلام، يعني رغبة منهم في إثارة الشكوك حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول أخلاقه وحول هديه عليه الصلاة والسلام. وأولهن ستكون السيدة خديجة، هي قدوة كل النساء في الدنيا وهي سيدة من سيدات الجنة. كيف كانت علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قصة زواجها وما يتبع ذلك من فوائد. وسنطيل كذلك نسبيا مع السيدة عائشة ومع السيدة زينب بنت جحش وما أثير حول زواجه منها عليه الصلاة والسلام من شبه، ولكن كما قلت في الحلقة الأولى لن أذكر الشبه حتى أساعد على نشرها والتعريف بها، لكن سأذكر الحقائق التي تدحض هذه الشبه. وشكرا لكم على حسن الاستماع والإنصات، والمعذرة إن كنت قد أثقلت عليكم أو أطلت، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أختم بدعاء أمنوا تقبل الله مني ومنكم. اللهم صل على مقبول الشفاعة من جعلت طاعته لك طاعة، اللهم لا تحرمنا شفاعته ولا عنايته في الدنيا والآخرة، وأدخلنا بفضلك في زمرة المتبعين له بإحسان إلى يوم الدين بجاهه عندك، فإن جاهه عندك عظيم. اللهم اجعلنا في المعاد تحت لوائه، ونسألك يا إلهي أن تبعدنا عن كل لاهي، ونسألك القرب إليك والاعتماد عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صل على قرة عين عبادك الصالحين، وتقبلنا عندك بجاهه. آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق. لقاء

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المتجدد في رحاب العلم والمعرفة.
1: نأمل أن يكون لقاؤنا معكم مفيدا وممتعا وشيقا، هذا هدفنا، نسأل الله العون والتوفيق.

0: كيف حالك يا جمانة؟
1: أنا بخير وعافية.
0: هل أنت مستعدة؟
1: بالطبع، هذه أوراقي وهذا قلمي.
0: لا، لم أقصد ذلك.
1: وما قصدك؟
0: هل حضرت موضوعات لقائنا جيدا؟
1: وهل حسبتني مقصرة في ذلك؟ لا يا فؤاد، إياك أن تسيء الظن.
0: حسنا، ما رأيك في أن نبدأ؟ المستمعون ينتظروننا.
1: نبدأ، ولم لا؟ في لقائنا لهذا اليوم،
0: كيف اخترع الإنسان القديم الأدوية والعقاقير؟
1: برج بيزا المائل لماذا اكتسب هذه الشهرة العالمية؟
0: أبو العلاء المعري، فيلسوف الشعراء وشاعر الحكماء.
1: من غرائب مخلوقات الله فرس البحر.
0: وهناك طائفة من الأخبار العلمية المشوقة.
1: إذن هذه هي موضوعات لقائنا لهذا اليوم،
0: نأمل مرافقتكم لنا، وإلى بداية اللقاء. الأدوية والعقاقير كيف اخترعت؟ وما هي أولى المحاولات لتركيب الأدوية؟
1: منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض وجدت معه الأمراض والأوبئة، ومع الأيام والسنوات استفحلت بعض الأمراض، فرح الإنسان وضمن إمكانياته يفتش عن الأدوية والعقاقير المناسبة.
0: وهي محاولات لا تعرف بالضبط متى وكيف بدأت وتطورت، فالدواء الذي يستخدم لمعالجة المرضى أو لتحسين الصحة عموما يسمى مستحضرا صيدليا، والصيدلة هي علم العقاقير.
1: في الواقع يا فؤاد، إن صنع العقاقير فن قديم جدا، حتى إننا لا نعرف متى بدأ به، فقد كانت أولى العقاقير تصنع على يد سحرة أو كهنة، لأن الناس كانوا يعتقدون أن تحويل النباتات إلى أدوية يحتاج إلى سحر.
0: وفي وقت لاحق أصبح علاج المرضى علما خاصا، وكان إعداد شراب مخمر من الأعشاب والمعادن أمرا بسيطا يورثه الآباء للأبناء، ويتطور مع الزمن من خلال التجربة.
1: وكان الأطباء في اليونان وروما وفي مصر خلال عهد الفراعنة يعتبرون عملية تحضير العقاقير علما قائما بذاته، وقد اهتموا بهذا العلم، وبرزت عدة أسماء في ذلك أمثال أبوقراط الملقب بأبي الطب وجالينوس.
0: وهناك أمر جدير بالاهتمام، وهو أن فن الصيدلة أو علم تركيب العقاقير تطور بشكل لافت على يد العرب.
1: فمع حلول القرن التاسع الميلادي تكونت لدى العرب والمسلمين كل المعارف الطبية التي كانت سائدة في بلاد الرومان والإغريق والفرس، وذلك من خلال ترجمة أهم الكتب الطبية التي كانت تعنى بعلم الأمراض وعلم التشريح، فضلا عن طرائق الشفاء والعلاج من بعض الأمراض القاتلة.
0: وقد برز في بلاد المسلمين الكثير من الأطباء والحاذقين في تركيب الأدوية والعقاقير المستخلصة من الأعشاب وغيرها، أمثال أبي بكر الرازي وابن سينا وابن النفيس وابن الهيثم.
1: والمسلمون هم أول من ابتكر فكرة الصيدلية، أي المكان أو المحل الذي يضم الأدوية والعقاقير، وذلك ابتداء من العصر العباسي الأول.
0: وفي القرن الثالث عشر الميلادي انتشرت مهارة المسلمين في إعداد العقاقير إلى أوروبا، لكن صنع بعض تلك العقاقير كان معقدا إلى حد ما، فقد كان بعضها يضم أكثر من 40 مادة عشبية مختلفة.
1: وعلم الصيدلة وتركيب الأدوية لم يتغير إلا مع حلول القرن الثامن عشر للميلاد، عندما بدأت التجارب تجرى على الحيوانات لبيان مدى صحة هذا الدواء من فساده.

ومن المعالم الأثرية التي تثير الإعجاب والدهشة برج بيزا المائل في إيطاليا الذي اكتسب شهرة عالمية. هل تعرفون لماذا؟ حسنا، تعالوا لنتعرف معا إلى هذا البرج العجيب.

0: في الحقيقة يا فؤاد، إن برج بيزا حتى لو كان غير مائل فإنه أعجوبة هندسية فعلا. إنه مبني من الرخام الأبيض ويبلغ سمك الجدران عند القاعدة 4 أمتار.
1: لكن ما الذي جعل هذا البرج يميل على هذا النحو؟
0: لم يكن من المفروض عند بنائه أن يميل، بل أن يبقى عموديا. لقد وضعت أساسات البرج في الرمل، والرمل متحرك كما هو معروف، وهذا سبب وجيه لنعرف سبب ميلانه. لكنه لم يبدأ بالميلان فجأة، فقد بدأ الميلان بعد بناء 3 طوابق، لكن المهندسين واصلوا بناءه.
1: وما هو الهدف من بنائه؟
0: لقد بني ليكون برج أجراس لكنيسة مجاورة، وقد بدأ في إنشائه عام 1174 وانتهى العمل فيه عام 1350.
1: يبدو يا جمانة أن معلوماتك وافية عن هذا البرج، والآن أخبريني ماذا لديك بعد من معلومات؟
0: حسنا يا فؤاد، برج بيزا يتكون من 8 طوابق، ويبلغ ارتفاعه 54.5 متر، أي بارتفاع بناية من 15 طابقا. هناك درج مقام في الجدران الداخلية لمبنى البرج يتكون من 300 درجة تؤدي إلى القمة.
1: أظن أنه من هذه القمة يستطيع الصاعد إليها أن يشاهد مناظر جميلة ورائعة تحيط به، أليس كذلك؟
0: هذا ما كنت أود قوله، كأنك تقرأ أفكاري يا فؤاد.
1: سبحان الله،
0: قمة البرج مطلة على مدينة بيزا وعلى البحر، ومعروف أن هذه المدينة تتمتع بطبيعة جميلة، وهي تشتهر بأبنيتها التاريخية ذات الفنون المعمارية الأثرية.
1: لنعد إلى قصة ميلان البرج، هل هناك خطر من سقوطه بسبب هذا الميلان؟
0: بالتأكيد، ففي القرون 3 الأخيرة مال البرج مسافة 14 متر، ويقول بعض المهندسين إنه ينبغي تسمية البرج بالبرج المنهار، لأنهم يعتقدون أنه سينهار في آخر المطاف. طبعا هناك عملية صيانة مستمرة لهذا البرج من قبل مهندسين مختصين.
1: شكرا يا جمان على هذه المعلومات، والآن سنتوقف قليلا مع هذه المحطة الموسيقية لنعود ونتابع معكم لقاء الأنس.

0: أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء المؤنس.
1: أبو العلاء المعري، فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة، هو ضيفنا في هذا اللقاء. فمن هو هذا الشاعر الكبير؟
0: هو أحمد بن عبد الله التنوخي المعري، ولد عام 973 ميلادية وتوفي عام 1057.
1: يقال له المعري نسبة إلى منطقة معرة النعمان التي تقع الآن في سوريا. كان عمره 4 سنوات عندما أصيب بمرض الجدري الذي أفقده بصره، فشكل ذلك في حياته حدثا مفصليا ترك أثره على فكره وشعره ونظرته إلى الحياة.
0: قال المعري الشعر وهو ابن 11 سنة، ورحل إلى بغداد فأقام فيها مدة قصيرة، تعرف فيها إلى علمائها وشعرائها، ثم عاد إلى وطنه.
1: كان شاعرنا ناقما على الحياة وفي نفسه نزعة إلى التشاؤم، وقد ظهر ذلك في شعره وفي نمط حياته، فهو لم يتزوج وبقي حبيس بيته ينشد الحياة على طريقته الخاصة، حتى أطلق عليه لقب رهين أو سجين المحبسين، محبس العمى ومحبس المنزل.
0: كان أبو العلاء نباتيا لا يأكل اللحم، وبقي كذلك زهاء 45 سنة. مات عن عمر يناهز 84، فأوصى أن تكتب على قبره هذه العبارة: ذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد.
1: أما شعره فهو يعبر عن فلسفته الخاصة في الحياة والكون والدين والعقل.
0: لقد تعرفنا إلى هذا الشعر من خلال عدة دواوين، هي لزوم ما لا يلزم أو ما يعرف باللزوميات، وديوان سقط الزند، وديوان ضوء السقط.
1: ولكن ما المقصود من عنوان لزوم ما لا يلزم أو اللزوميات؟
0: سمى أبو العلاء ديوانه بهذا الاسم لأنه جعل كل ما فيه حرفين ورويين، في حين لا يلزم إلا واحد، فاعتبر ذلك لزوم ما لا يلزم.
1: طبعا لأبي العلاء المعري كتب أخرى غير الشعر، منها رسالة الغفران وكتاب الأيك والغصون في الأدب، وهو كتاب يربو على 100 جزء، وكتاب عبث الوليد، وفيه شرح ونقد ديوان البحتري.
0: لقد اهتم المستشرقون بشعر المعري وبفلسفته، فقاموا بترجمة أكثر أعماله إلى اللغة اللاتينية، واهتموا بشرح آرائه وأفكاره الفلسفية.
1: ويعد المعري يا جمانة من أحكم الشعراء بعد المتنبي، وشعره له نكهة خاصة لأنه امتزج بمضامين فكرية وفلسفية.
0: وما دمنا نتحدث عن المعري وشعره، فمن المستحسن أن نختار بعضا من أشعاره.
1: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد. سر إن استعط في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. فاسأل الفرقدين عمن أحسا من قبيل وآنسا من بلادي، كم أقاما على زوال نهار وأنارا لمدلج في سوادي. تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. فاللبيب اللبيب من ليس يغتر بكون مصيره للفساد.
0: ولأبي العلاء المعري أيضا: ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة، وحق لسكان البسيطة أن يبكوا، تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج، ولكن لا يعاد لنا سبكه.

0: فرس البحر.
1: إن فرس البحر الأم هي التي تبيض، والأب هو الذي يتولى عملية التفقيس والحضانة. تعالوا لنتعرف معا إلى هذا الحيوان البحري الغريب.
0: لعل أغرب ما عند هذا الحيوان البحري هو طريقة تكاثره، فالسمكة الأنثى من فرس البحر تضع بيوضها، ولكن أين؟ ليس بين الصخور ولا في الأعشاب، بل في الجراب الخاص والعريض الواقع تحت ذنب الذكر.
1: والأب بدلا من الأم هو الذي يحمل البيوض حتى موعد فقسها، ولا تنتهي مهمته هنا، بل تستمر بعد التفقيس وخروج الصغار، حيث يبقى الأب يقوم بمهمة الرعاية والحماية حتى تصبح تلك الصغار قادرة على العناية بنفسها.
0: يوجد سمك فرس البحر تقريبا في كل البحار الحارة والمعتدلة، وهو من فصيلة السمك الأنبوبي أو أبو زمارة، ويشتمل طعامه على المخلوقات البحرية الصغيرة وبيوض الأسماك الأخرى. ولا يأكل سمك فرس البحر مطلقا الميتة، وهناك حوالي 50 نوعا، ويمكن أن يراوح حجمه بين 4 سنتيمترات وثلاثين سنتيمترا.
1: ولا يتصرف سمك فرس البحر تصرف السمك، فهو عادة يلف ذنبه حول قليل من الطحلب البحري في الماء لكي لا يجرفه التيار، وعندما يسبح يتحرك بمساعدة زعنفة واحدة مفردة. ويشبه فم سمك فرس البحر أنبوب الغليون يمتص عبره طعامه.
0: وعلى نقيض سائر السمك، له عنق بارز ورأس متحرك كرأس الفرس الذي هو على زاوية مع جسمه. ويبقى فرس البحر كأمثاله من الحيوانات البحرية الكثيرة التي تثير الدهشة في تكوينها وطريقة حياتها، فيا سبحان الخالق الوهاب.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد.
1: ندعوكم الآن إلى استعراض هذه الطائفة من الأخبار والمعلومات. المصريون القدامى يقدسون القطط.
0: منذ حوالي 3000 سنة كان قدماء المصريين يقدسون القطط، حتى إنها كانت تعبد في الهياكل وتزين بالجواهر والعقود، وكان يعمل للقطط تماثيل تحفظ في البيوت، وعندما تموت القطة كانت تدفن باحترام عظيم وبحداد عام. إن بعض المصريين القدامى كان يحنط أجسام القطط ويحفظها في أماكن خاصة. ماذا تعرف عن طائفة السيخ؟
1: طائفة السيخ هي من الجماعات المنتشرة بكثرة في بلاد الهند، وهي ديانة حديثة عبارة عن خليط بين الديانة الهندوسية والإسلام. لهذه الطائفة تقاليدها الخاصة ومعتقداتها الغريبة. تأسست هذه الطائفة في القرن 15 الميلادي في الهند، وهي تحارب الفوارق بين طبقات المجتمع وتدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل، وتتسم عادة تعاليمها بالتشدد والتعصب. أهرامات مصر.
0: تقع الأهرامات في منطقة الجيزة في مصر. لقد بنيت من قبل الفراعنة لتكون مقابر لهم ولعائلاتهم المالكة. هذه الأهرامات تعتبر من عجائب الدنيا السبع، وهي مثال لضخامة وروعة البناء. أشهر هذه الأهرامات هرم خوفو وهرم خفرع وهرم منقرع، وهي أسماء لبعض فراعنة مصر. ويعتبر هرم خوفو أكبرها وأضخمها، استغرق بناؤه حوالي 20 عاما. تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا تعرف عنه؟
1: يقع هذا التمثال الضخم على سواحل نيويورك، وهو عبارة عن امرأة تحمل في يدها شعلة ترمز إلى الحرية. وقد قدم هذا التمثال الشعب الفرنسي هدية إلى الشعب الأمريكي، ويعتبر هذا التمثال أضخم تمثال في العالم. وهناك تمثال طبق الأصل مصنوع من البرونز يقع على نهر السين في باريس، ويرمز هذا التمثال إلى الثورة الفرنسية. عام 1886 رفع الستار عن هذا التمثال في احتفال خاص، والتمثال هو من تصميم النحات الفرنسي فريدريك بارتولي.

0: إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع.
1: نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم مما قدمناه لكم.
0: وإلى موعد آخر مع برنامج
1: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى.

الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللؤلى وثمود فما أبقى وقوم نوح من

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم. إن هذا الحديث الشريف الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحهما في باب الهدي المحمدي في السيرة والسلوك وما يأتيه المسلم في حياته اليومية من تصرفات تبدو لأول وهلة أنها ليست من الدين، وهي في الحقيقة والواقع عين الدين وصميمة، باعتبار أن الدين هو ما يتعبد به الله ويتقرب به إليه، ليس فقط فيما يتمثل في الشعائر صلاة وصياما وزكاة وحج، ولكن أيضا سائر التصرفات الأخرى مما يدخل في مجال التعامل بين الناس. فكل ذلك عبادة وقرب إلى الله إذا ما اقترن بالنية. هذه القاعدة والأساس وحجر الزاوية في كل تصرفات الإنسان، النية، وهي القصد من التصرف والمراد به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من امرئ ما نوى. فإذا نوى العبد بأي عمل وتصرف وجه الله فإن الأجر والثواب على ذلك يكون كبيرا من عند الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحياة المسلم إذا ما أراد وإذا ما نوى يمكن أن تصبح كلها عبادة، عبادة وطاعة لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله في عقيدة مسلم غني عن عبادة، لا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معصيهم. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما دام الأمر كذلك في دين الإسلام، وذلك من رحمة الله بهذه الأمة أنه سبحانه وتعالى لم يجعل في دين الإسلام ضيقا ولا حرجا، ولم يكلف الله في دين الإسلام المسلمين إلا بما هو في مستطاعهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما دام دفع الضرر عن المسلم وجلب المصلحة له هو الغاية من كل أمر ونهي، فحينئذ لا نستغرب ولا نتعجب أن يتعرض الهدي النبوي المحمدي إلى كل ما فيه صلاح وفلاح للمسلم في عاجل الحياة الدنيا. ومن هذا الهدي النبوي هذا الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. لا شك أن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بالطرقات يندرج في مجال الحياة العادية اليومية. فالطرقات الأصل فيها أنها ليست مكانا للجلوس، طرقات هي للسير، سواء كان ذلك بالنسبة للمترجلين أو من يستعملون وسائل النقل المتعارف من حمير وبغال وخيل وإبل، أو كان ذلك ما جاء بعد ذلك من دراجات هوائية ونارية وسيارات وحافلات وغيرها من الوسائل التي تستعمل في الطرقات، والتي هي اليوم في ازدياد وتكاثر يصل إلى درجة الازدحام. فالنهي عن الجلوس بالطرقات هو اليوم أكثر ضرورة ولزوما، ومخاطر الجلوس في الطرقات هي اليوم أكبر. قال الصحابة: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. هناك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لابد من الجلوس بالطرقات وهذا يمكن أن يكون ظرفيا ووقتيا، يمكن اتخاذ الأماكن التي يتحدث فيها الناس ويتبادلون فيها الرأي في سائر أوجه الحياة، يمكن أن يتطور الجلوس إلى غير ذلك من التصرفات المعقولة وغير المعقولة. وهذا النوع من التصرفات هو الذي عم وغلب في العهود الأخيرة، رغم مواكب هذا التطور في حياة الناس من تشريعات تنظم كيفية استعمال الطريق العام، وكذلك الحضور الفعلي لأعوان مهمتهم الأساسية السهر على حسن استعمال الطريق العام من طرف الجميع، حتى تجتنب كل مظاهر التجاوزات التي تبدأ صغيرة بسيطة ولكنها تمتد لتهدد الأموال والأبدان، وتذهب ضحيتها أنفس بشرية بريئة لا ذنب لها، يتهددها متهورون طائشون لا يعترفون بالقوانين، يقودون السيارات والعربات والدراجات والشاحنات وغيرها بسرعة جنونية وبطيش ولا مبالاة، فتقع عشرات ومئات الحوادث المرور المفجعة والتي تفاقم وازداد عددها بنسق كبير، وعدد ضحاياها من الصغار والكبار والذكور والإناث، بعضهم أزهقت أرواحهم تاركين من ورائهم أسرا قوامها زوجات وآباء وأطفال صغار، وتسببت هذه الحوادث في جراحات وإعاقات مزمنة يظل أصحابها عالة على الأسر وعلى المجموعة مدى الحياة. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم فكان ولا بد فاعطوا الطريق حقه، وحق الطريق مجال فسيح وميدان رحب يمكن أن تسن فيه التشريعات والقوانين الردعية التي تدعو إلى إصدارها ضرورة الحفاظ على حياة الأنفس البشرية، والتي هي إحدى الكليات التي انبنت عليها الشرائع السماوية وجعل لها الإسلام أحكاما رادعة. فالأنفس البشرية أيا كانت، ذكرا أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو غير مسلمة، لها حرمة ولها حق في البقاء على الحياة والحفاظ عليها. قال جل من قائل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والقتل إذا كان عمدا فهو جرم عظيم، كبيرة من أعظم الكبائر. وحتى إذا لم يكن القتل غير متعمد فهو خطأ جسيم وخسارة كبرى. وتساءل الصحابة عن حق الطريق: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى، والأذى كلمة عامة يدخل تحتها ما فيه تسبب في الضرر للناس، فمن يحول دون حصول الضرر للآخرين، ولو كان بإماطة الأذى الصغير له الأجر العظيم. وعكس ذلك، فإن كل من يتسبب في الأذى مهما كان هذا الأذى هو ولا شك متعرض لغضب الله وعقابه، فكيف إذا كان هذا الأذى هو إزهاق لأنفس بشرية بريئة هي اليوم بعشرات الآلاف. واعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يتمثل في مزيد التحسيس والتوعية بحق الطريق الذي لا ينبغي أن يكون الاهتمام به ينحصر في البعض دون البقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستوى.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

عرفنا فيما تقدم أن الشعراء العرب كان لهم قصب السبق في تشخيص الأزهار واستنطاقها زهرة زهرة، فقد فتنتهم الطبيعة التي شكلت بما فيها من جمال وحسن وبهاء مشهدا رائعا في حقولها وبساتينها، في أشجارها وأزهارها، معينا للشعر لا ينضب. فقد اهتم الشعراء العرب منذ القدم بالطبيعة، فكانت أشعارهم في جزء مهم منها تصور مظاهرها الجامدة والمتحركة. ولما أنشأ العرب دولتهم في المشرق وشمال إفريقيا وصولا إلى بلاد الأندلس، سمح لهم بالانتقال إلى هذه البقاع فتعرفوا على مظاهر الطبيعة، كما تأثروا بجمال بساتين الشام وسهولها الخضراء ومروجها الغناء، وإلى بلاد الأندلس وحدائقها وتنوع نباتها ورقة نسيمها، ولاح في شعورهم موضوع الطبيعة وما تعكسه في نفوسهم من انطباعات ومشاعر. وهذا ما جعل السنوبر يقول إن الوصف هو أحد الأغراض الشعرية الكبرى في الأدب العربي، وقد حظيت الطبيعة منه بقسط وافر.

ومن شعر الطبيعة إذن برز شعر النوار والأزهار ووصف جمالها وأريجها وحدائقها وباقاتها وألوانها، فظهر ذلك الولع بما في بلاد الأندلس الحافلة بالأزهار، حتى أن إحدى الرسائل الأدبية في تفضيل الأندلس تقول: في قرطبة جمال الورود الذي يبلغ الربع منه مرات إلى ربع درهم، وسار أصحابه يرون الفضل لمن قطف بيده.

ومن بين أشعار الأزهار والنوار الورد الأحمر الذي اهتم به الشعراء العرب اهتماما بالغا فتناولوه في أشعارهم بإسهاب، ونادرا ما نجد شاعرا من هؤلاء لم ينظم شعرا في الزهر والورد. أما الورد الأحمر فقد عرف في المشرق العربي بالجوري، وهو أنواع مضمخة بالعبير، ويستخرج روح الورد وماؤه من وردة دمشق المسمات أيضا بوردة الشهور مثلما أشرنا إلى ذلك سابقا. فهذه الوردة تعطر البستان على مدار السنة. وقبل أن نذكر أنواع الورد ونروي ما رواه العارفون به في اللغة والاستعمال والمكانة الحدائقية، نتحدث عن زهرة رائعة الجمال ولم تحظى ولو بقدر ضئيل من الاهتمام، ألا وهي زهرة الثلج أو ثاقبة الثلج. وهذه قصتها نرويها على لسان الكاتب محمد سواش.

كان يا ما كان في قديم الزمان في قمة جبال أوراسيا أحد البلدان البعيدة، كانت تعيش وردة جمعت في نفسها كل أنواع الحسن والجمال، ترقد تحت الثلوج المتكافئة وتستيقظ في أول الربيع حينما تسكب الشمس أشعتها الذهبية، وحينئذ تظهر براعمها وتتفتح أزهارها المتنوعة وتنشر رائحتها الزكية، وبوقفتها المدللة وتواضعها تنال إعجاب من يراها لأول نظرة. هذه النبتة الحلوة تحب الأماكن الرطبة المستورة عن أشعة الشمس، ملتوية القامة، يقطر الحياء من كل جوانبها. قد ادخرت حياتها في بصلتها المدفونة تحت الأرض، تظهر في شهر كانون الثاني ونيسان وكأنها أميرة ببياضها المخبأ تحت خمارها الأخضر، منسجمة تمام الانسجام مع الشتاء القارس والثلج والجليد، فهي تحب الثلج والثلج يحبها. نبتة صغيرة جدا لها ورقة واحدة أو ورقتان ناعمتان، حينما تتراءى تبهر الأبصار وتسحر الأنظار بجمالها وحسنها ودلالها، تمزق الثلج وتمد برأسها إلى الشمس بكل قوة وجرأة، غير أنها متواضعة لينة الجانب، لا متكبرة ولا متعاظمة، تحبها الطبيعة كالأم الحنون وتحفظها وتغار عليها. وأما نسيم الربيع فكان يعيش في السهول وخلف الجبال والوديان، يزور جميع الورود والزهور الموجودة في السهول ليأخذ غبارها في حقيبته. كان النسيم عاشقا للزهور، ومرت أيام وأعوام تمكن النسيم فيها من جمع غبار كافة الزهور، ما عدا تلك الوردة التي التقى بها في قمة الجبال. نعم، هي أجمل الزهور لا شك في ذلك، فهو يريد غبارها حتى يتم خطته لتحقيق حلمه في جمع غبار جميع الورود ليستخلص منها الوردة المثالية. وذات يوم وفي ساعة غفل فيها النسيم عن حقيبته التي كان يخبئ فيها ما جمعه من غبار الزهور، اطلعت الوردة الجميلة المدللة على الحقيبة وعلمت أن ضياع الغبار معناه انقراض كافة أنواع الزهور وعدم إنباتها في الربيع المقبل مرة أخرى. ذهبت إلى بيتها وأغلقت الأبواب والنوافذ حتى لا يدخل النسيم، فجاء يوما لزيارتها فوجد الباب مغلقا وكذا النوافذ، فتعجب لماذا فعلت هذا يا ترى، وكان لا يعلم أنها اطلعت على أعماله، فناداها فلم تفتح له الباب، حزن وبكى وجعل يردد أشعار المدح والثناء ويتغزل بذكرها ويعلن حبه لها وشوقه إلى رؤيتها. فلما لم تفتح له علم أنه مخطئ في أخذ غبار الورد، ففتح حقيبته وأفرغ جميع ما فيها من غبار وذهب مذموما مدحورا. نامت الوردة واستغرقت في نومها، وذات يوم سمعت همسا فاستيقظت وأحست بالفرح يملأ قلبها، فتحت عينيها فرأت نفسها وسط أرض تغطيها الثلوج البيضاء، ففرحت بالثلج وفرح الثلج بها، ومنذ ذلك اليوم فهي لا تنبت إلا إذا غطت الثلوج وجه الأرض، فمن رآها فليقل لها خيرا ويكتفي بمشاهدة جمالها وسحرها، وليحرص على رعايتها وحفظها من الأيدي الغادرة. فهل علمتم من هي هذه الوردة الجميلة المدللة؟ إنها الجاردولان، أي ثاقبة الثلج.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: الصحراء عروس الصحراء إذاعة البطلين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل خصصت لمزيد إحكام التنسيق بين المتدخلين في الطريق العام عند إنجاز برامج ومشاريع الشبكات العمومية في إطار متابعة الوضع البيئي والحضري بالمدن. تطلق اليوم الاثنين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، مبادرة ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الجاري إلى غاية أوت 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات. أعلنت تنسيقيات تمثل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل عن تنظيم تحرك وطني يومي 12 و13 من أوت الجاري أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. في العالم، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. نهاية الموجز في أمان الله.

أحبك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع عبد الله بجير.
1: يومكم سعيد ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في ورود الصباح لليوم الاثنين 10 أوت 26 صفر 1448. إن شاء الله نهاركم يكون مليان بالخير والبركة، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. اليوم ورود صباح من توح إن شاء الله حتى العشرة، رفقة الحبيبة هدية في الجانب التقني وكل الفريق اللي معاكم في هالصبحية. أول ما نبدو كما العادة نتوكلوا على ربي.

يومكم سعيد مستمعينا الكرام، تحية لكم الـ 36 دقيقة. نعطيكم فكرة على توقعات الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. في المجمل كونه درجة الحرارة في استقرار ما بين 39 38 40 تقريبا في أغلب ولاية الجمهورية. بالنسبة للجنوب الشرقي اليوم من الاثنين بداية الأسبوع بتوقع 38 في تطاوين، 39 في مدنين و 35 في جبس. في بقية الجهات أقصى درجة درجات متوقعة في جهة توزر 42 درجة كيف كيف في جندوبة. بالنسبة للغدوة التلاف في الجنوب الشرقي متوقعة 37 درجة في تطاوين، 38 درجة في مدنين و 35 درجة في جبس. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الاثنين حسب مدينة تطاوين ومجاورها، فإنه الظهر مع نص نهار 31 دقيقة، العصر مع 4:05، المغرب مع 7:13، والعشاء 8:42.

تحية لكم، يومكم سعيد مستمعينا الكرام. 26 دقيقة نعطيكم فكرة على البرمجة متاع اليوم على موجة إذاعة تطاوين اليوم الاثنين بعد ورود صباح، باش تكونوا على موعد مع صباح الألحان تلاقى من 10 ل 11 دار الأجواد مع بديع عروم. المالي ساعة باش تكونوا على موعد مع مجموعة من الوثائقيات المختارة ومسلسلات الإذاعية من إنتاج الإذاعة الوطنية. الساعتين باش تكونوا على موعد مع تسجيل عرض افتتاح لمهرجان جابس اللي باش يكون مع الساعتين. الثلاثة باش يكونوا على موعد مع فقرة أو برنامج الموسيقيين العرب الفنان خالد الشيخ. والأربعة أغاني في البال مختارات من حبيب هدية وإصلاح الرفاعي. وفي العشوية انطلاقا من 5 أصايل مع فوزية ضفالة. وفي السهرة باش تكونوا على موعد انطلاقا من 9 مع ريت النجمة مع عفاف البرهومي. متابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام.

تحية لكم مستمعينا الكرام. 6:25 نرجع معكم الأبرز الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم. نرجع بكم العام 1793. في نهار كما اليوم صار افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس بعد عام من اقتحامه من الثوار الفرنسيين، اللي كان قبل يعرف بقصر ليري وكان مقر إقامة ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية. في نهار كما اليوم عام 1809 استقلال الإكوادور عن إسبانيا، وعام 1920 في نهار كما اليوم الدولة العثمانية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بانتداب البريطاني عليها، وفي نفس الوقت في نفس العام التوقيع على معاهدة صفر بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وقد نصت الاتفاقية على الحدود الجديدة متاع الدولة التركية مع رسم حدود لسوريا والعراق من جهة أخرى. في نهار كما اليوم عام 1975 اليابان تعلن خلال الإذاعة استسلامها في الحرب العالمية الثانية إثر الهجوم النووي من الأمريكي على هيروشيما وناكازاكي. عام 1973 الاتحاد السوفيتي يطلق سفينة الفضاء الرابعة إلى المريخ باسم مارس 7. تولى 6:27 مواصلين معكم في ورود الصباح.

0: رقم اليوم، رقم اليوم.
1: في رقم اليوم نرجع بكم للفترة ما بين 18 إلى 24 جويلية، فترة الانقطاعات المتكررة. سجلت الفرق الفنية التابعة لشركة تونسية للكهرباء والغاز 18294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية في الفترة هيك. نذكروا الفترة هيك كانت فيها موجة حر كبيرة وطلب كبير على الكهرباء، وهذا اللي خلى من النقاط اللي خلت كونه الانقطاعات المتكررة ومحاولة القطع المتتالي لخفض وتقليل الحمل خوفا من انهيار كامل الشبكة. العملية قابلت تصحيح وقتها بتذمر من التوانسة على عملية قطع الكهرباء في أوقات مختلفة في النهار في ذروة فصل الصيف. في المقابل فما مجهود كان من الشركة التونسية للكهرباء والغاز في محاولة منها لتخفيف الضغط على الناس ومحاولة إرجاع وإعادة التيار الكهربائي في كل المناطق. تقريبا تحدثوا على 18294 تدخل في الفترة ما بين 18 إلى 24 جويلية.

تحية لكم مستمعينا الكرام، 6:49 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين. ذكركم بتوقعات الطقس بالنسبة لليوم: 28-38 درجة في تطاوين، 39 في مدنين، و 35 درجة في جيبس. عموما اليوم درجات الحرارة أقصاها باش يكون في توزر وجندوبة في حدود 42 درجة. طقس سخون شوي لكن مش بالدرجات اللي كانت، الحمد الحمد لله. الطقس أهدى وبش يكون تقريبا حتى ليمات الجاي غدوة تقريبا متوقعة نفس معدلات الحرارة. ذكركم اللي في سيدي بوزيد البارح حسب محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، أمس مع البارح مع 9 درجة تقريبا سجلت المحطات الرصد الزلازل هذه التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية بمنطقة جنوب تقريبا مدينة المكنيسي في سيدي بوزيد. حسب البلاغ متاع الصادر عن المعهد الرصد الجوي، الرجة هذه قوتها 3 على سلم ريشتر بالمركز، تقريبا تحدثوا على الخطوط الطول والعرض ما بين هي ما بين المكنيسي والمزونة، المنطقة هذه اللي تسجلت فيها الحمد لله بدون أضرار. مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوية باش تكونوا على موعد مع نشرة الأخبار 7، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نقدمها من إذاعة تطاوين. قريبا انطلاق أشغال المركز الإقليمي لمعالجة الأورام بالمستشفى الجامعي بجهبس. في جربة تواصل العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات. اليوم إطلاق مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف الجهات. وفي العالم وفي اليمن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم حوثي على المخا. إلى تفاصيل الأخبار. تتواصل أشغال مشروع تطهير مدينة رمادة من قبل الشركة المكلفة بالإنجاز، وتتجاوز الكلفة الجمعية للمشروع 45 مليون دينار، وانتفعت به قرابة 10,000 مواطن، فيما تنطلق قريبا أشغال مشروع تطهير بعدد آخر من المناطق في ولاية تطاوين، وفق ما أكدته المدير الجوي لديوان التطهير بتطاوين سعيدة لحبيدي.
3: بالنسبة للمشروع التطهير في رمادة رغم توقفش، تم المقاول يمكن الخدمة متاعة من عطلة في آخر الشهر كيف كيف، زادة وقاعد يلم في المواد الأولية. المشروع مش بالضرورة راهو كل ما هو الأشغال، قتل المشروع فيه مراحل متاع دراسات متاع المصادقة على أمثلة، وكل في نفس البرنامج عندنا مشروع تطهير مدينة ذهيبة كيف كيف انطلق المشروع مع المشروع تطهير مدينة رمادة، والمقاول قاعد يخدم ومرة واضحة. وعندنا مشروع توسيع وتهذيب محطة التطهير بتطاوين في المراحل الأخيرة.
2: أفادت المدير الجوية للصحة بجابس نرجس عنابي في تصريح أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام سينطلق شالة قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية. وأوضحت أن هذا المشروع الممول من قبل الجانب الصيني بتكلفة جمعية تقدر ب 40 مليون دينار سينفذ داخل المستشفى الجامعي بجابس بهدف تقريب خدمة العلاج الإشعاعي والكيميائي لمرضى الجنوب التونسي.
4: بشرة سعيدة، الحمد لله يا ربي. المركز الإقليمي للأورام إن شاء الله على قريب باش ينطلق في الأشغال متاعه، خاطر قبل ما تبدأ الأشغال رئيس فما أشغال أخرى معناها سبقت، معناها بارشة أشغال تقنية وفنية ولوجستية وكل، الحمد لله يا ربي معناها كل شيء فتنيت ولباس. وبشرة سارة معناها إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله تنطلق الأشغال. بالنسبة للمشاريع الأخرى إن شاء الله يا ربي حتى هي شدة ثنيتها، والحقيقة معناها وزارة الصحة مشكورة ديما لقينا الدعم منهم ويسمعونا، وما بتعرف كل شيء دي دوسي ودي زيتود إن شاء الله نقولوا شدين ثنيتهم.
2: يتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشبهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وذلك على الموقع الكائن بمنطقة سيد بكش من وطندية ميدون، وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة على سؤال كتابي للنائب يونس نوب الشعب غسان يمون حول تعطل المشروع. وأوضحت الوزارة أن مسار إعداد المشروع الذي انطلق منذ سنة 2023 شمل جملة من الإجراءات المتعلقة قبل الوضعيات البيئية والقانونية للموقع باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رامسار، ووطنيا ضمن الملكة العمومية للمياه. وفي الجانب التمويلي أدرج المشروع ضمن برنامج المساعدة الفنية والتمويل مع البنك الدولي للإنجاز وحدة المعالجة والتثمين في شكل شراكة بين القطاع العام والخاص. في الشأن الوطني، تطلق اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لإفادة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 من أوت من كل سنة. مبادرة وطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الحالي إلى غاية أوت 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها عن سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب عاطف أشنتي بأن مشروع مجلة المياه في صياغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل. المجال قبل إحالته لمجلس النواب الشعب للمصادقة عليها. وأشارت الوزارة وعلى إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية أنه تمت إحالة صيغة معدل من مشروع مجال المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. أعلنت التنسيقيات تمثل أصحاب الشهادة العليا المعطلين على العمل عن تنظيم تحرك وطني يوم 12 و13 من أوت الحالي أمام المسرح البلدي بالعاصمة المطالبة بتفعيل القانون 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطلتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. في المستجدات الدولية، وفق بيان لحركة حماس، أعربت الحركة أمس عن تمسكها بتنفيذ خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن قطاع غزة والحيلولة دون تعطيل مسار تنفيذها. جاء ذلك عقب إعلان رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب الخطة وتمسكه بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب صهيوني من القطاع. تتواصل الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران وسط حالة من الشد والجذب بعد 54 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في ظل تضارب وتصريحات بشأن مسار المفاوضات وفرص استئنافها. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشهد بأنه أشبه بلعبة شطرنج في وقت تتأرجح فيه الموافق بين التهديد بالتصعيد ومحاولة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة. وقال ترامب إن إدارته تدرس مراسلة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أوامر بشأن هجوم عسكري جديد، مؤكدا أن واشنطن تتعامل مع طهران بهدوء. ونقل موقع إكسوس عنه أن المفاوضات تجري بصورة جزئية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع الاقتصادي في إيران عن كثب في ظل وصفه بالتضخم المرتفع والأزمة المالية التي تواجهها طهران. في المقابل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طرح سرا أمام كبار مساعديه بإمكانية الانسحاب من العملية العسكرية ضد إيران دون التوصل لاتفاق نووي، في مؤشر على أن الخيارات المطروحة داخل الإدارة الأمريكية لا تقتصر على المسار العسكري. من جهته، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، موضحا أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء لا يعد مفاوضات. وقال إن الوسطاء يواصلون مسعيهم لتهيئة الظروف اللازمة لسيناء في المحادثات، لكن طهران لا ترى إمكانية للعودة إلى التفاوض ما لم تتوقف بحسب قوله خروقات مذكرة التفاهم ويتم التعويض عنها. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسارات ملاحية جديدة وصلت إلى مراحلها النهائية.

0: أسقطت 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. قريبا انطلاق أشغال المركز الإقليمي لمعالجة الأورام بالمستشفى الجامعي بجابس. في جربة يتواصل العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات. اليوم إطلاق مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف الجهات. وفي العالم وفي اليمن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم حوثي على المخاء. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطاوين نشرة أخبار الصباح، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مؤتمر فيينا، لقاء دبلوماسي أوروبي تواصلت جلساته لنحو سنة في العاصمة النمساوية فيينا بين العامين 1814 و1815 عقب هزيمة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت وانتهاء حروب نابليون التي شهدتها القارة الأوروبية لسنوات طويلة. شارك في مؤتمر فيينا ممثلو القوى الأوروبية الكبرى آنذاك وعلى رأسها النمسا وبريطانيا وروسيا وبروسيا، إضافة إلى ممثلين عن دول أخرى. وكان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تنظيم الخريطة السياسية لأوروبا وإرساء توازن جديد للقوى يمنع ظهور دولة مهيمنة على القارة كما حدث خلال عهد نابليون. أسفرت أعمال المؤتمر عن إعادة رسم الحدود بين عدد من الدول الأوروبية وإعادة الحكم إلى العديد من الأسر الملكية التي أتيح بها خلال الحروب والثورات في أوروبا، كما تم اعتماد مبدأ التوازن بين القوى الكبرى للحفاظ على الاستقرار السياسي ومنع اندلاع نزاعات واسعة النطاق. ويعتبر المؤرخون أن مؤتمر فيينا أسس لمرحلة من الاستقرار النسبي في أوروبا استمرت لعدة عقود رغم استمرار بعض التوترات والحركات القومية المطالبة بالوحدة والاستقلال. كما مثل المؤتمر نموذجا مبكرا للدبلوماسية متعددة الأطراف، حيث ساعدت الدول إلى معالجة الخلافات عبر التفاوض بدل اللجوء إلى الحرب. وقد ترك مؤتمر فيينا أثرا عميقا في العلاقات الدولية وظل مرجعا مهما لفهم تطور النظام الأوروبي خلال القرن التاسع عشر.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

تحية لكم، يومكم سعيد مستمعينا الكرام. 7:15 على موجات إذاعة تطاوين. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه توقعات اليوم بالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة في الجنوب الشرقي متوقع 38 درجة في تطاوين، 39 درجة في مدين، و 35 درجة في جبس. بالنسبة للغدوة تقريبا نفس المعدلات، ما بين 37 في تطاوين، 38 في مدنين، و 35 درجة في جابس. المعدل العام تقريبا ما بين 35 إلى حدود 42 درجة بمختلف الجهات البلاد. تحدثوا على أوقات الصلاة اليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها، نص نهار ونص، نص نهار و 31 دقيقة صلاة الظهر، العصر مع 4:05 دقائق، المغرب مع 7:13 دقيقة، والعشاء مع 8:42 دقيقة.

0: صباح الخير يا صباح الخير.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام، 7:25 في فرصة اليوم تحدثوا على فرصة مهمة خاصة اللي تخدم جانب كبير من الناس اللي عندهم مؤسسات الصغرى والمتوسطة. تحدثوا على غرفة التجارة والصناعة اللي أعلنت على أحداث مركز عمومي لتنفيذ التجاري، وهو مركز ابتكار متخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التونسية في إطار برنامج للتعاون عبر المتوسط. يحتضن المركز هذا التجارة التطبيقية ويندرج ضمن شبكة متوسطية أوروبية تربط تونس مع 7 دول شريكة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتستفيد المؤسسات المشاركة واللي تحب تشارك في المشروع هذا من فرصة للتواصل التعاون مع شركاء دوليين والاستفادة من الخبرات متاعهم وربط علاقات متاعهم. يهدف المركز لتوفير دعم متكامل للمؤسسات في خاصة في مجالات المراقبة، تأطير، تكوين وبناء شركات دولية، واعتماد الممارسات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية اللي يتعاون في تسويق الخدمات هذه. البرنامج التمويل متاعه تقريبا 1 مليار مليم، وتمتد الفترة تقريبا 36 شهر من 2025 إلى 2028. من المنتظر أنه يستقبل المركز ما بين 15 إلى 25 مستفيد حضوريا في كل فترة، وتجي المبادرة هذه في ظل تحديات الهيكلية توجه خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة في تونس. ومن المنتظر أن يتم الإطلاق الرسمي للمركز اسمه Speed Up Tunisia Hub خلال الأيامات الجاية، ويعزز دور الابتكار وتطوير التعاون الاقتصادي ما بين تونس وشركائها في المنطقة المتوسطية. وصلنا معاكم في ورد الصباح، بعد شوية بشتكونوا معنا جيت خليصة في الأخبار الرياضية، خليكم معنا.

فوسفور. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبايب الرياضه على موجات اذاعه التوين في اولى مواعيدنا الرياضيه الصباحيه، وبدايه اخبارنا الرياضيه باش تكون بفرق الجنوب الشرقي وعديده بطبيعه الحال هي التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 26-27، سواء كان عام خلال الانتدابات او من خلال المباريات الوديه والتربصات التحضيريه. نبدا مع الترجي جرجيس، وباش يلعب مباراه وديه الاحد القادم ضد سقيط الدائر في صفاقس، بعدها يتحول إلى العاصمة لإجراء عملية التلقيح قبل التحول للسنغال. مستقبل جابس رئيس الجمعية على بوشاعة اتفق مع محامي لاعبي الأجانب على الصيغة لجدولة العمليات المالية من أجل رفع الانتداب. الملعب الجيبسي وصل تحضيراته في جيبس حتى نهاية الأسبوع، بعدها يدخل الفريق في تربص تحضيري بعين دراها لمدة 8 أيام مخصص لإجراء المباريات الودية. في أمل بوشما لم يكتب لصفقة اللاعب حسن المسعدي أن تتم، وهيئة الفريق باسم وليد الأحمد انطلقت في المفاوضات مع عديد اللاعبين لإجراء عديد الصفقات، والإعلان عليه سيكون لاحقا على موجاتنا موجات إذاعة التطوين. حسب ما صرح به رئيس الجمعية عمار الجريري فريق اتحاد بن قردان لزميلنا البارح كريم حمدي، فإنه تم رسميا الاتفاق وانتداب الثنائي الأجنبي المدافع الغيني شريف كامارا ولاعب أفريقيا الوسطى كسيلينغ رمضان، وهكا يعزز صفوف الفريق للموسم الرياضي الجديد. البارح الهيئة عقدت الجلسة العامة الانتخابية لجمعية الأمل الرياضي بجربة، وإن تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للفترة الممتدة من 15 ديسمبر 25 حتى 15 جوان 26، إضافة إلى التقرير المالي الخاص بالمدة النيابية للسيد نجيب الجباهي، وأمام عدم ورود أي ملف ترشح وانتهاء مهام الهيئة التسييرية السابقة برئاسة السيد بوبكر بن شرف الدين، تم الاتفاق على التكليف الكاتب العام السابق السيد مختار بلاغجي بتنسيق أعمال المرحلة القادمة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإنقاذ استنادا إلى خبرته الواسعة ودرايته الكبيرة بدقائق إدارة الجمعة. في نهاية هذا الأسبوع وفي الحقيقة برشا هي مباريات ودية في إطار استعدادات كما ذكرت لأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لانطلاقة الموسم أو لانطلاقة البطولة يوم 22-23 أوت 2026. كما ذكرت برشا لقاءات ودية، تقدم سقيط الدائر يفوز وديا على المنتخب التونسي أقل من 21 سنة بهدف مقابل صفر. الملعب التونسي تعادل البارح أمام نادي شباب ولوزاد الجزائري بهدف مقابل هدف. وبالنسبة للسيابي نادي البنزرتي برمج زوز مباريات ودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 26-27، ونادي البنزرتي باش يواجه كل من شبيبة العمران اليوم في 5 PM بملعب 15 أكتوبر ببنزرت، وين باش يقابل المباراة الثانية النجم الرياضي من المتلوي يوم 15 أوت. انقاذ النادي الرياضي لحمام الانفي للهزيمه بنتيجه 2-0 امام شبيبه القبيل الجزائري، كما ذكرت في لقاء ودي. كيف النجم الساحلي فاز في لقاء ودي امام الاولمبي البيجي بنتيجه 2-2 في المباراه اللي تلعبت البارح بحمام بورقيبه في نطاق استعدادهم للموسم الجديد. وعلى غرار النجم الساحلي السي اس اس ينتصر على ضيف نادي سان بيدرو الايفواري بهدف مقابل صفر في المباراه الوديه اللي جمعت البارح زوز الفريقين بملعب الطيب المهيري بصفاقس. نغير الاختصاص ونتحدث على الرياضات الجامعية وتحديدا كرة اليد، وين فاز المنتخب الوطني لكرة اليد للكبريات وديا على نظيره الجزائري بنتيجة 27-21 في إطار تحضيرات المنتخب للنسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تستضيفها مدينة تارينتو الإيطالية من 21 أوت الجاري ل 3 سبتمبر القادم. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة فاز على المنتخب الفرنسي بنتيجة 3 أشواط نظيفة في المباراة الودية الثانية اللي أقيمت البارح بقصر رياض الفلنزا في إطار الاستعدادات لدورة ألعاب البحر المتوسط المقررة بمدينة تارينتو الإيطالية كيف من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026. فيما مع كرة السلة، وين فاز المنتخب النيجيري لكرة السلة فتيات أقل من 18 سنة على نظيره السنغالي في المباراة اللي أقيمت البارح لحساب الجولة الثالثة والأخيرة
من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول للبطولة الإفريقية أفرو باسكيت المقامة حاليا بالكوت ديفوار. لحساب المجموعة ذاتها، المنتخب التونسي كان انهزم في وقت سابق أمام نظيره الكاميروني ب 61-51. هكذا يتصدى المنتخب الكاميروني المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدم على المنتخب النيجيري بخمس نقاط. الزوز يضمن صعودهم إلى الدور ربع النهائي. بالنسبة للمنتخب التونسي أنهى الدور الأول في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وباش يبقى ينتظر نتائج بقية مباريات المجموعتين الأخيرتين اللي باش تلعب اليوم لتحديد مصيره في التأهل إلى الدور الربع نهائي. ملك يا ملك أنا روحي فداك، هذا مش خبر رياضي، هذا غنية نسمعوها بعد شوية للفنان التونسي الهادي القلال. خبرنا الرياضية كاملة، تحياتي نجاة تخليصة، تحية صديقنا حبيب هدية في الهندسة التقنية، عبد الله بقير باش يكمل معاكم المشوار حتى للعشرة في ورد الصباح. إلى اللقاء.

0: يومكم سعيد، تحية لكم مستمعينا الكرام. تول 7:43 دقيقة، واحدة من أجمل فقرات كل نهار اثنين، فقرة جنينة وفيها النوار. من الاسم فقرة مزيانة برشا مع سي وحيد الجنحاني. يومك سعيد سي وحيد، مرحبا بك.
1: كثير كثير مستمعي إذاعة الطويل كله، مرحبا بكم.
0: الله يخليك، شكرا لك على الفقرة الجميلة هذه. ومعاك باش نعمل جولتنا كما العادة في بعض الاختيارات اللي تقدم هنا والنصائح في المجال هذا. نعرف الناس كل خاصة في الصيف يكثر تكثر اللهوة ممكن بالجنينة وبالجردة ومع السخانة هذه، واللي واحد يلوج على شوية خضورية على شوية ظل، فالعملية مستحقة يكون بعض المعطيات هيك تنجم تعاونكم برشا في الجردة متاعكم ولا الجنينة متاعكم، تكون أزين أكثر خضورية وأحلى برشا. خاصة مع سي وحيد الجنحاني اليوم اختارنا زوز شجيرات مزيانين برشا للأمانة. أنا صحيح فضلت واحدة على الأخرى، لكن معاه باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع زوز نبتات، واحدة اسمها الدورانتا
1: واحدة الأخرى اسمها بلومباغو.
0: به تفضل سي وحيد، مرحبا بك. مني باش نبدو سيدي.
1: هو في نهاية الأمر احنا ديما نختاروا المغرومين بالنوار وبالورود وبالحدائق، نختاروا لهم نبتة أو اثنين، بعد فترة حتى ثلاثة، أما يكونوا يتشابهوا لبعضهم ويتشابهوا في الألوان وفي طريقة الاستعمال وفي تحملها منك المناخ. احنا المناخ تاع الجنوب صعيب شوية، ديما نختاروا حاجات اللي تتأقلم مع السخانة ومع شح المياه ومع برشا حاجات. اليوم اخترنا زوز شجيرات، وانا ديما نعاود نقول شنو الفرق بين شجيره وشجره. الشجيره هي تصغير للشجره، وبالتالي تكون ما تفوتش 3 متر ارتفاع بين 100 و 3 متر، بينما الشجره هي شاقه 10 و 15 متر فما فوق. دونك الشجيره، وبالتالي مع الشجيره ما تقلقش ما تاخذش برشا مساحه. اليوم احنا النبت زوز نباتات اللي اخترناهم اللي هما دورانتان والبلومباغو، أو هما اثنين يستعملوهم لتسييج الحدائق متانا. يعني إذا كان إنسان عنده كولوار هكا وإلا ركن وإلا ما يحبش يبني حيط، دونك يسيج بالخضار. وهنا النبتة الدورانتان خاصة ومن بعد تجي البلومباغو يقع استعمالهم أحسن اختيار، لأنه نونسلمون يمشي في المقص يسبريت تخي فاسيلمون على تاي، قد ما تقص وقد ما زيد زين بلغة أخرى، وقد ما
0: يأخذ الفورمة
1: ويلحم ويعطيك الخضورية، تقوش عليه نور ما تقوش عليه جدار ما تأخضر. والحلو اللي في الدورانتان والبلومباغو كما قلت كفنين يمشيه كونهم معناتها يتحملوا العطش. أنا ديما نقول أنا أحنا نحبه على أولا يعجبنا
0: وحاجة مستدامة، معناتها مش نغرسها جمعتين يضربها الشهيلي ولا
1: نقعدوا وماذا بات شيح وماذا بات طيح، هذه ما يطيحش ورق زاد مستدام
0: على طول العام مستدام.
1: على طول العام أخضر، على طول العام أخضر. جميل. والحاجة الحلوة في خاصة في الدورانتان اللي أنت عجبتك هي كونها حتى هي منورة وتعطي الثمار الأصفر، هذيك الكعبات الصفر الجويدين، هو ده حبيته، هو يزيدك جميل ما تعطيك منظر آخر. يعني تجم تشوفها خضرة بكلها وقت اللي تقصها في الخضورية، تقصها في شهر مارس أبريل، يعني تحب القصة قد ما تقصها كل. أنا ننصح المغرومين يقصوا الليهي أو الجدار الأسيجة كل مرة في الشهرين مرة في الشهرين حتى تحافظ على الخضورية متاعها. ولكن حتى كتنساها 3 أو 4 شهور طلع لك النوار. يعني خليني نقول الأزهار متاع الدورانتان والبلومباغو سنين ينوروا 4 شهور حتى 5 شهور، يعني يعدي لك الصيف كامل ومعاه من الخريف وهو منور.
0: كولير فقط معطى صغير للناس اللي يسمعوا فينا ممكن أول مرة يسمعوا بيهم، الكولير متاع النوار
1: أزرق
0: أزرق ممكن يميل شوية للفيولي
1: محليه
0: كلاس كلاس برشا
1: اي كلاس ويجلب هذاك. علاش يعني احنا ديما نلوجوا على الوان زاهيه في الحدائق نتاعنا وفي الطرقات وفي المنتزهات، لانه اللون الازرق جذاب ومانيش متعودين عليه برشا. وبالتالي هي فرصه كي البلديات وحتى السادة المستمعين المغلومين يزرعوا البلومباغو بلومباغو مش بالبي مش بالبي
0: أيوة السادة المستمعين إذا كان محذيكم تليفونكم ولا ورقة نجموا تقيدوا بلومباغو
1: هذه البلومباغو ستة أربوس يمشي في القاعة يتحمل السخانة وزاد يفرش حتى كما أنت ما تحبش تعمله مثلا حيط تسيج به هو بدأته يمد يمد ما تيمشي يعاونك يعاونك يفرش والنوارة متاعه الزرقة تيرمينال شو معناتها تيرمينال معناتها تطفو على السطح تطفو
0: خارجية
1: تشوفها خارجية بالضبط يعني أنت من بعيد تشوفه ما تشوف الورق تشوف كان الزروقية متاع البلومباغو بالنسبة ديرونتان يمشي بارشة وانت تقصه مزين وانت تقصه أنهي الهي هو الجدار الأخضر هذا يقولوا هي والاثنين نعود نقول أولا يكفي مرة في الجمعة تسقو
0: تسقيوه أيوة. طيب دين ندخل التفاصيل الرسمية ساعة ساعة وحيد هذه اللي بيعوا فيها قديش عمل سومها هل هي غالية أيوة.
1: احنا قلنا ديما نقولوا رام كي تاخو انت نبتة خذوه النبتة صغيرة في المحابس الصغار ولا في الساشيات بان بان سانك معتها 20-25 قطر يعني هذوما يعتبروا معتها ما همش غالين يعني خلينا نقول لك ما في كل الحالات ما تفوتش ما بين 3 دينارات حتى 4 دينارات انت وراهي اذا كانت تزرعها ما عادش تتنحل مستدامه تقعد على طول
0: هل طريقه نقلها او اعاده غرسها من خلال الزريعه نتاعها في مار نتاعها ولا هي تلزمها تكون في محبس تشريها
1: لا هو بطبيعه الحال يتباعوا في اكياس في ساشيات او في محابس صغار او في بتات كبار حسب الاحجام اللي تحبهم انت ولكن تنقيلهم بتبيع احنا نحكي على الزريعة في بداية الربيع معناتها باش تحضر لك النبتة ديما فيفري مارس الزريعة ديما فيفري مارس كذلك معناتها راهي ما تطلبش برشا غبار في البداية تحط لها شوية غبار وتحب التربة الرملية وفي الجنوب خاصة كلكم تربة رملية بالتالي لانراسينمون العروق في سافيسا تخطف وتشد وفي العام الأول وفي العام الثاني تحس تكبر وانا ديما نقول راي توق الشمس توق ارتفاع درجه الحراره لانها من مناخنا احنا اقل مع المناخ السخون نتاعنا وذاك علي ننصح البلديات باش يزرعوهم لي تارفلان سنترال يعني التارفلان سنترال هم المفترقات الطرق وفي الجيراتوار وفي الحدائق لانه يمشيوا للبلديات وما يطلبوش برشا لهوه برشا عناية
0: صحيح خاصه اللي ايزي من الكليل البلديه ايزي من الكليل الكليل في مناطق شبه صحراويه راهو يتعب برشا ويستحق برشا لهوه في المقابل فما نبتات ابسط وما يستحقوش لهوه وازين وحتى في الحجم وفي الشكل يعطيكم منظر مزيان برشا النباتات اللي نشوفوها في الرومبوان بصراحه اللي كل ممكن فترة يعاودوا يغرسوا نبتات جدد ويعاودوا يموتوا ويعاودوا يغرسوا
1: خاصة كما قلت انت وانا ناكد على اللون الازرق اللي هو جذاب ومحبب وترتاح له مزيان مزيان يعني الاخضر مع الازرق حاجه خارقه للعاده ونعاود نقول راه ما يتطلبش برشا لهوه خاصه في المناخ شيء
0: يعطيك صحة سي وحيد الجنحاني فقرة كلاس برشا وذوق كبير برشا يعطيك صحة في التفاصيل اللي فقرة جنينة فيها النوار شكرا لك سي وحيد يومك سعيد إن شاء الله
1: شكرا
0: محلى فقرتك وحيد جنينة فيها النوار حلوة برشا الفقرة مصير معاكم 57 دقيقة بعد شوية باش تكونوا على موعد مع موجز الأخبار متاع 8 نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا مصير معاكم للعشرة

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل أشغال مشروع تطهير مدينة ترمادة من قبل الشركة المكلفة بالإنجاز، وتتجاوز الكلفة الجملية للمشروع 45 مليون دينار، وينتفع به قرابة 10,000 مواطن، فيما تنطلق قريبا أشغال مشاريع تطهير بعدد آخر من المناطق في ولاية تطاوين. أفادت المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية. تطلق اليوم الاثنين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، مبادرة ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الجاري إلى غاية أوت 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات. في العالم، نفذ الجيش السجوني اليوم الاثنين تفجيرا وقصف بالمدفعية مواقع في جنوبي لبنان، وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية الخميس الماضي. قالت وكالة رويترز أن أسعار النفط ارتفعت اليوم الاثنين مع استمرار حالة الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى اشتراط إيران تلبية الولايات المتحدة عدة شروط حتى مع دخول طهران ومسقط المراحل النهائية من الاتفاق على ممرات ملاحية جديدة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: شبيك لطو اش نجر تحت موك صحيح
5: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برشا شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
4: صحربشك هو اش باش يعملوا لي
5: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعه فيه كنت عندي سين تبر النبي عبيه وطلف الحبيب هاي انطلق
6: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
7: لازمنا نجيبوا البخوية بخي
8: هاي الولاد الفمية بي
9: طيب يا ولاد طيب بكورة
8: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
6: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله يريد انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
10: ايش هي زطلة
6: زطلة
10: ايش مين تسكن
6: مهبول تحب بسينة
9: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
6: مسيه مين
9: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
6: ما تقولش ما قلتش
9: مسيه ولا لنيان
6: تكلم فيه
9: مسيه ولا لنيان
6: بعتين شعر
9: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
6: فتسيه يا مالك

لا للمخدرات، نعم للحياه.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم. مصلين معكم على موجات إذاعة تطاوينتا وثمانية وربع وقيت فقرة المعهد الوطني رصد الجوي. معها ناخذ أكثر تفاصيل اليوم على المهندس سعيد بن صالح. صباح خير سعيد، مرحبا بك.
1: صباح نور يا عبد الله، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة تطاوينتا.
0: الله يخليك. اليوم جيناكم مخر شوي، إن شاء الله في كل مرة نكونوا في نفس الموعد معك. ناخذ فكرة على توقعات بداية الأسبوع ليمت جاي، إن شاء الله كيفاش باش يكون الطقس.
1: اي يعني طقسنا اليوم يعني نجم نقوله في استقرار، سحب قليله في اغلب الجهات، تتكثف شويه بعد الظهر في المرتفعات الغربيه للشمال الوسط، لكن دون فاعليه على مستوى الامطار. ريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفه في معتدله، تتقوى نسبيا بعد الظهر في منطقه سيرات، وبالتالي البحر قليل الاضطراب يصبح مضطرب في منطقه سيرات. الحراره في ارتفاع طفيف اليوم تتراوح القصوى بين 32 و36 درجه قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات، وتكون بين 37 و41 درجه ببقيه الجهات، وتصل 43 درجه في الجنوب الغربي نحكي على توزر وقبلي مع ظهور الشيلي محليا. بارح في تطاوين كنا سجلنا درجة حرارة قصوى بعد الظهر 39 درجة. اليوم يعني ثم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدرجة أو درجتين كحد أقصى، نجم نحكي اليوم على 38 درجة في تطاوين كحرارة قصوى. وذو يتواصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب، والريح تتواصل من القطاع الشرقي، البحر يكون متموج في منطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. نجم نحكي على ارتفاع طفيف في درجة الحرارة غدوة، تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. ما بعدناش برشا على المعادلات العادية لشهر أوت، يعني درجات حرارة نجم نقولوا أكثر بدرجة أو درجتين من المعادلات العادية، علما أنه المعدل العادي بالنسبة للتطاوين لشهر أوت هو 38 درجة. يعني نحن في العادي طوى نجم نقولوا فماش موجة حر مترقبة للأيامات القادمة. بقيت الأيام الأربعاء والخميس زاد يتواصل طقس استقرار، البحر يصير قليل الاضطراب على سواحلنا الكل، حرارة زاد في ارتفاع طفيف في بعض المناطق وفي استقرار في مناطق أخرى. كان ثم تحينات بالطبيعة نمدكم بكل التفاصيل.
0: شكرا لك، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل. نذكركم بأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها، الظهر مع نص نهار 31 دقيقة، العصر 4:05 دقائق، المغرب مع 7:13 دقيقة، والعشاء 8:42 دقيقة. مواصلين معكم بعد شوي، نكون في فقرة أحوال السوق مع الزميل محمد نبهين، خليكم معنا.

0: 8:23 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين. تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا لفقرة أحوال السوق مع الزميل محمد نبهان.
1: أحوال السوق.
0: سي محمد يومك سعيد وتحياتنا لأهلنا في بنجردين.
2: أهلا وسهلا عبد الله وتحية ليك وكل السادة المستمعين وكل من يعمل معك هذا الصباح.
0: الله يخليك. معك نبدو جولتنا الأسبوع هذا. كيف شفت الأسعار بالمقارنة مع الأسبوع اللي فات سي محمد؟
2: يعني هناك بعض المواد ارتفع السهم ولكن قل ثمنه. وعلى رأي النغم الحلول كل مستمعي علشان بلدنا كل شيء هون
0: إن شاء الله. منين نبدأ جولتنا سي محمد؟
2: نبدأ بالخضر دي مش هذا كل خضرة
0: إن شاء الله.
2: البطاطا اليوم من دينار 800 حتى للدينارين، الطماطم دينار، البصل دينار، القرع الأحمر دينارين، الحار دينارين 800 مليم، والحلول 3 دينارات و500 مليم. هنا نلمس شوية غلاء بالنسبة للحار اللي نزل حتى للدينار 800 الأسبوع الفارق، اليوم يرجع للدينارين 800، والحلو بعد 4 دينار 500 اليوم ينزل ل 3 دينارات و 500 مليم. الغلال الأسعار مشتة شوية عدلة، تفاح من 6 دينارات و 500 مليم حتى ل 7 دينارات و 500 مليم، على أن النوعية مش الجيدة المستوردة اللي نعرفها. الخوخ كيف كيف من 5 دينارات حتى ل 7 دينارات، العنب من 7 دينارات ل 10 دينارات، تعوينة 6 دينارات 500 مليم، والبطيخ شان كان الأحمر ولا الأصفر دلاع، نحن نقوله دلاع، من دينار و 200 حتى دينار و 400 مليم، والبطيخ دينار و 500 حتى للدينارين بالنسبة لأسعار البطيخ والدلاع. نشيل اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء ما زالت مرتفعة برشا، العلوش والبرشني عبد الله في الشهر الواحد 55 دينار، الماعز ارتفع بدينارين مقارنة بالأسبوع الفارق كان 45 دينار اليوم 47 دينار، اللحوم الإبل الجمل من 26 دينار والقعود 37 دينار، اللحوم البيضاء الدجاج 14 دينار والسكالوب 18 دينار. الجناح الأسماك وهو جناح مهم جدا خاصة بالنسبة لمتساكني أول مرين من بنجردان، الورقة 20 دينار، الوراتة نعرفها بالوراتة، المعزول وهو وقتها ونوعية جيدة عبد الله تعمل 20 دينار.
0: جميل.
2: المعزول الخشين هذاك. السبارس 7 دينارات، حمام البحر 15 دينار، السردينة 5 دينارات، والكريفات رويال وما درك من الكريفات رويال يعني الجرد الملكي من 27 دينار حتى ال 35 دينار، الشوابي 25 دينار نزيدوها اليوم بزاعة صغيرة الشلبة تعمل في 12 دينار. هذا تقريبا نميز السوق البلدي بالجدان على مختلف أنواع الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء.
0: يعطيك الصحة سي محمد، شكرا لك. محمد نبهان مباشرة من بنجردين على كل هذه التفاصيل. تحياتنا لهنا في بنجردين. مواصلين معاكم في ورود صباح بعد شوية الحديث على المبادرة الوطنية لتوحيد مسار يد الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. كل التفاصيل مع المندوب الجهوي للمرأة والأسرة بتطاوين، والمبادرة اليوم صايرة على مستوى وطني وبالنسبة على مستوى محلي في غمرس.

0: الثمانية خمسة وثلاثين دقيقة وصلنا لفقرة الضيف الصباح، واليوم مش نمشوا الغمرس والحديث على المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية مع المندوب الجهوي سي محسن الرحالي. سي محسن يومك سعيد ومرحبا بك.
1: تحية لكل مستمعي إذاعة تطوين ونيس صوتها، نحب نقول لصلاحكم مبروك إن شاء الله كل عام هم مفير بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية. نحب نحييهم ونحيي المرأة التونسية وخاصة في ربوعنا الجنوب.
0: مرحبا بك. كل التفاصيل في علاقة بالمبادرة في فقرة ضيف الصباح.
2: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، معك سي محسن الرحالي، لو كان تعطينا بسطة على المشروع الجديد هذا.
1: أطلقت الوزارة بمناسبة العيد الوطني للمرأة المبادرة الوطنية توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. شيء المبادرة هذه دورها هي تعرف أن النساء في الجمهورية التونسية نحبهم ينتصبوا للحساب الخاص، يوفروا لهم ظروف ملائمة لإباعة المشاريع. لذلك حبينا الوزارة أطلقت المبادرة هذه كل شهر في معتمدية، وبدينا بمعتمدية غمراسن بالنسبة لولاية تطاوين. شو الفكرة بتاع الوزارة؟ أنها تجمع النساء وتجمع كل المؤسسات بتاع الدولة وكل المؤسسات بتاع المجتمع المدني الفاعلة لتعاون النساء في بعث المشروع. البعث المشروع الشيزمة اولا يلزم اطروا النساء، واللي هو بنبدو بها الحلقه اليوم، نأطروهم ونفهموهم شنو هو كل اداره، اش نجم تعاونهم، وكل اداره كيفاش تبعث المشروع، كيفاش تعمل شهادتك، كيفاش تعمل التكوين، ثم كيفاش تطور مشروعك، بعد ما تطور مشروعك كيفاش تحب تمول زاد كذاك، نعطوك فكره، بعد ثاني كيفاش باش نرافقوك وتتمتع بالمنح والحوافز اللي تعملها من الادارات التونسيه، وبعد ثاني زاد كذلك نعطوك فكره كيفاش باش نعاونوك تسوق المشروع المنتوجات نتاعك. هل الخمسه حويجات هذا كل إدارة عندها ما تقول في الموضوع هذا. لذلك مش نجمعوا الإدارات كلهم اليوم في غملاسن، دعوة لكل المرأة في غملاسن باش تحضر معنا بداية من 9:15 كاكا حتى ناخذوا سويتين، مش باش باش عارفين الناس عندهم ظروف على سو واحد وكل شيء، أساس نعلمهم كيفاش ونفكروهم كيفاش اللي عنده مشروع ولا اللي عنده مشروع ويحب يطوره شم الأليات. الإدارات الكل باش يكونوا موجودين باش يعطوهم فكرة على بعث المشروع المبادرة، لأن احنا عندنا خط بتاع التمويل، شافت الوزارة الخط التمويل هذا نتاع رائدات، يلزمنا نشجعوا النساء على بعث المشاريع وينتفعوا بالتسويق في قروض من غير انتريس من غير فايل، ثم قروض هذه كبيرة خاصة للمتخرجين واللي عندهم شهيد. هالمبادرة هذه اليوم في غمراسن دعوة باش الناس تحضر معانا وتفهم العملية هذه، حتى خاصة خريجي الجامعة والمزالة وحتى في الجامعة باش غدوة نصيحة لهم البنيات باش يبنوا مشروع. والدعم مفتوح للرجال والنساء، ما عندناش مشكلة احنا، ثم امتيازات عملتها وزارة المرأة هو خط التمويل هذا خاص بالنساء، لكن المشروع المبادرة ديما تبقى رجال ونساء وأسرة تحب وقلب. نجدد لك شكري ونجدد تحية لكل حاجة أخرى، مرحبا بك.
0: فقط هو أنتم في إطار سياق كامل نتاع الاحتفال بعيد المرأة، كيف نهار الثلاث عندكم مبادرة أخرى باش نظموها؟
1: نعطيك فكرة إن شاء الله. بالنسبة للغدوة إن شاء الله الصباح مش إن كان 13 مرأة بمناسبة العيد هذا نساء من تطاوين تم اختيارها من طرف اللجنة خصة في الولاية بمقترحات في كل الجهات 13 مرأة، ثم عندنا نساء اللي عملوا مطالب مرفيتها في برنامج رائدات، هذا باش نعطوهم الوصولات نتاعهم باش ينجموا يمشوا للبنك وياخذوا الفلوس نتاعهم وياخذوا الماتيريال نتاعهم يبداوا في المشروع. هذا الصباح. العشية ان شاء الله عندنا معرض نسائي، ناكد على النساء اللي يحبوا في التطوين يشاركوا في المعرض هذا، ماذا بهم يتصلوا سواء بالصناعه التقليديه، سواء باتحاد المرأة، سواء بالاداره الجويه للفلاحه للمرأة، خليط المرأة الرئيسية للفلاحة، وشاركوا معنا ننظموا لهم كل شيء، حتى كان يكلمونا باش نحبوا نجيبوا لهم المتاجر نتاعهم ونجيبوا لهم المنتجات نتاعهم، نحبوا نعملوا عشوية باهية وأمسية باهية في تطوين جديدة في ساحة في اسم الحديقة بتاع التطوين الجديدة، باش نعملوا معرض كبير تم نوفروا لهم كل الظروف وان شاء الله شويه تنشيط للاطفال والعائلات يتواجدوا في الليل يجوا بحذانا ماذا بينا مرحبا بهم زاد كذلك. وفي الليل ثم سهره زاد في البرج سهره زاد لفائده المراه والرجل اللي يحب يجوا زاد بحذانا بدايه من 10 ليلة في البرج. الدعوه مفتوحه للكل اذا ثم اي اتصالات ولا اي توضيحات مرحبا بهم، وخاصه في المعرض نحب ننجحوه والعشيه ان شاء الله مع بعضنا غدوه نعملوا نعرفوا بالانتاجات نتاع بنات التطوين ونتاع المراه في التطوين في المعرض هذا.
0: اكيد معاكم في التفاصيل هذه. شكرا لك سي محسن الرحالي المندوب الجهوي.
1: شكرا الله فيكم على الاسره. ان شاء الله المراه التونسيه من حسن الى احسن، ان شاء الله وليداتنا وبنياتنا نوفر لهم كل الظروف ليعملوا بادرات وخاصة في ريادة الأعمال وفي بعث المشاريع اللي عندنا. كما تعرف أن المشاريع تبنى بشوي بشوي وإحنا معاهم خطوة خطوة حتى نمشوا مع بعضنا لما هو خير فيه للمرأة ولا للرجل في التطوير. وشكرا.
0: شكرا لك سي محسن الرحالي المندوب الجهوي المرأة والأسرة والطفولة بتطوين على كل هذه التفاصيل. مصير معاكم في ورود الصباح تاول 8:42 دقيقة.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 48 دقيقة وقيت فقرة تايتك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم الحديث على اوبن اي اي وتخفيض الاسعار متاع الخدمات متاعها للذكاء الاصطناعي اكبر نسبة منذ انطلاقها في العمل في المجال هذا. النسبة توصل 80% والتخفيض يوصل 80% ويشمل هذا التخفيض كل الخدمات اللي فيها علاقة بشات جي بي تي 5.6 ونسجل تراجع في سعر نموذج لونا بنسبة 80% تقريبا 0.2 دولار لكل بليون رمز ادخال وانخفاض سعر نموذج تيرا ب 20% مع اطلاق خيار معالج اسرع لنموذج سول. اكدت الشركة انه خفض التكلفة جاء نتيجة تحسينات هامة في كفاءة البنية التحتية ومراكز البيانات واليات التشغيل والارتقاء بالادارة الاستدلال مش فقط تقليص إمكانيات النماذج. تعكس الخطوة تحول سوق الذكاء الاصطناعي نحو البحث على عائدات مالية مقابل الإشادة بالمنافسة وحجم الخدمات اللي نجم يقدموهم للمستخدمين. منافسة كبيرة كيف من جهة أخرى على الأسعار ما بين جوجل أنثروبيك والنماذج الصينية المختلفة اللي كلها تخدم في تكلفة منخفضة وتحاول تجيب أكثر عدد ممكن من المستخدمين عوضة على تقديم خدمات قوية برشا وبتكلفة غالية برشا. من جهة أخرى يتوقع خبراء القطاع أن تدفع هذه الخطوات بتخفيض أسعار الخدمات التطبيقات الذكاء الاصطناعي ببقية المنافسين لإجراء خفض أو تخفيض مماثل في الأسعار، مما يسرع من إدماج الذكاء الاصطناعي في نطاق واسع داخل البيئات العمل والمؤسسات.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور

تحية لكم مستمعينا الكرام. تولى 8:56 دقيقة مصلين معاكم في ورد الصباح. بعد شوية تكونوا على موعد مع موجز الأخبار ونتواصلوا بعدها. خليكم معنا.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينتظم اليوم بدار الثقافة بمارث الملتقى المحلي الأول للتونسيين بالخارج بشراكة بين المندوبية الجوية لديوان التونسيين بالخارج بجابس ومقندية مارث، وذلك بشعار أبناء تونس بالخارج درع متين وشريك في بناء تونس الغد. يتواصل العمل على تكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية المشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تونس 50,000 طن، وذلك على الموقع الكائن بمنطقة سدوكش من وطنية ميدون وفق ما أفادت به وزارة البيئة. تطلق اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. قال الجيش اليمني إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة الميخاء الساحلية المطلة على البحر الأحمر وبنية تحتية مدنية والقوات المسلحة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. قال مسؤولون في داكا اليوم إن حريقا كبيرا اندلع في مصنع لتصنيع الأرائك في العاصمة السعودية الرياض أسفر عن مقتل 16 عاملا وافدا من بنغلاديش. بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع زميل عمر بودربالا.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا لك عبد النور، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية. والبداية بالقدس العربي وتحت عنوان نتنياهو يرفض السلام في غزة والمنطقة. ترى الصحيفة في افتتاحيتها أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة مجلس السلام المؤلفة من 15 بندا لا يقتصر على مستقبل غزة، بل يعكس وفق الصحيفة رفضا أوسع لأي مسار سياسي يؤدي إلى تسوية فلسطينية أو سلام إقليمي. وتوضح الصحيفة أن الوثيقة تقترح نزع سلاح حماس تدريجيا بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وتسليم المناطق التي يخليها الجيش إلى قوى دولية وإدارة فلسطينية تكنوقراطية وشرطة فلسطينية، لكن نتنياهو يطالب بنزع سلاح حماس بالكامل قبل بحث الانسحاب، ما يعني بحسب الصحيفة إبقاء السيطرة العسكرية الإسرائيلية. وترى القدس العربية أن جوهر الخلاف يتجاوز السلاح إلى مستقبل القضية الفلسطينية، خصوصا مع رفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وتخلص الصحيفة إلى أن المنطقة تقف أمام خيارين: استمرار منطق القوة والردع المفتوح أو الانتقال إلى تسويات سياسية متبادلة. إلى صحيفة الخليج التي عنونت أمريكا وإيران حرب بتداعيات كارثية. ترى الصحيفة في مقال للكاتب ناجي صادق شراب أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران تتجاوز حدود الصراع الثنائي وتترك تداعيات خطيرة على المنطقة في ظل سعي واشنطن لتثبيت نفوذها ومحاولة إيران توسيع نفوذها الإقليمي، بينما تتحرك إسرائيل وفق حسابات تتعلق بتوسيع نفوذها ومنع بروز قوى إقليمية منافسة. وينتقد المقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرا أن الاعتماد المفرط على القوة العسكرية وتراجع الدبلوماسية أسهما في تعقيد الأزمة، وأن واشنطن لم تتعامل بما يكفي مع مصالح دول المنطقة. في المقابل يرى الكاتب أن إيران تعاني أزمات داخلية وصراعا بين مؤسسات السلطة مع تنامي نفوذ الحرس الثوري وتراجع التيار الإصلاحي، فضلا عن استمرار سياسات إقليمية أثارت مخاوف جيرانها وأضعفت الثقة بها. ويخلص المقال إلى أن استمرار الحرب يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار ويضع دول المنطقة أمام تحديات أمنية وسياسية كبيرة. نختتم المعرض بصحيفة اندبندنت عربية وتحت عنوان ما بعد بوتين، روسيا أمام اختبار الخلافة. حذر موقع اندبندنت من أزمة محتملة لانتقال السلطة في روسيا بعد فلاديمير بوتين في ظل غياب خطة واضحة لخلافته واستمرار نخبة مسنة ومقربة منه في السيطرة على مفاصل الدولة. ويرى تحليل الصحيفة الصحيفة أن تركيز السلطة حول بوتين وتعطيل التداول بين الأجيال داخل النظام ساهم في تهميش شخصيات أصغر سنا ومنعها من اكتساب الخبرة والنفوذ اللازمين لتولي القيادة. ومعظم المسؤولين الذين يحيطون بالرئيس وبينهم رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ينتمون إلى جيله، ما قد يجعل مرحلة الخلافة أكثر تعقيدا. ورغم أن الدستور الروسي ينص على تولي رئيس الوزراء الرئاسة مؤقتا وإجراء انتخابات خلال 3 أشهر من شهور المنصب، فإن هذه الآلية لا تضمن انتقالا منظما للسلطة، خصوصا أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين يفتقر بحسب التحليل إلى قاعدة سياسية مستقلة. وتستحضر الصحيفة تجربة الخلافة بعد وفاة ستالين عام 1953، حين تحولت عملية انتقال السلطة إلى صراع طويل بين مراكز النفوذ، وتخلص إلى أن رحيل بوتين قد يفتح الباب أمام تنافس حاد داخل النخبة الروسية بدل انتقال سلس ما لم تهيأ آلية واضحة للخلافة مسبقا. إلى هنا نأتي إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. بلاغ من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تطاوين. تحدثوا على نص البلاغ اللي تعلم فيه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفيها الكرام انه فما انه نظرا للعطب الطارئ على الشبكات التوزيع الرئيسية التابعة لإقليم تطاوين، فانه من المنتظر انه يشهد توزيع المياه اضطراب اليوم الاثنين بداية من 9 متاع الصباح على حي المهرجان من معتمدية تطاوين الشمالية، ومن المنتظر انه يتم اعادة توزيع المياه بطريقة تدريجية اليوم انطلاقا من ساعتين بعد الزوال وحال استكمال اشغال الصيانة التي ستستمر على صفة صفة متواصلة. فرجي من الحرفاء الكرام أخذ الاحتياطات اللازمة. نذكركم بالنص البلاغ بإجاز اليوم انطلاق من 9 متاع الصباح باش تكون فما مشكلة في توزيع المياه في حي المهرجان في تطاوين الشمالية نظرا للعطب الطارئ على شبكة التوزيع الرئيسي.

0: والمبشر يرجع انطلاقا من الساعتين بطريقة تدريجية. مصير معاكم في ورد صباح بعد شوي إن شاء الله باش نكونوا مع خميس ببطان في فقرة مشاريع. خليكم معنا.
1: شو بدك أكثر من هيك؟

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، يومكم سعيد. 9:19 وقيت فقرة مشاريع مع زميلنا خميس ببطان. يومك سعيد خميس، مرحبا بك.
1: مرحبا عبدالله، تحية لك ولكل مستمعينا الكرام.
0: جولتنا اليوم منين باش نبداها خميس؟
1: اليوم باش نحكي على المشاريع تحسين نوعية المياه الصالحة للشرب بولاية مدين عبدالله، التي تنجز عديد المشاريع في الحقيقة في المجال هذا، خاصة مشروع تعزيز شبكة المياه في مدينة تطاوين، اللي يهم خاصة الأحياء اللي فيها تشهد انقطاعات متكررة للماء بالمناطق العليا، وخاصة الأحياء اللي موجودة في طريق تطاوين منطقة اللبة وغيرها من المناطق. المشروع هذا ينجز باعتمادات تفوق 8 مليون دينار، وهي مشاريع تشمل عديد المناطق بخصوص تعزيز شبكة التوزيع في مدينة مدنين، من بينها بطبيعة الحال بناء خزان بطاقة استيعاب 1500 متر مكعب ومحطة لتقوية الضغط في منطقة حربوب، وتقريبا وصلت هذه المحطة إلى مراحلها الأخيرة وانتهت الأشغال بها، تنتهي بطبيعة الحال ربطها بالشبكة ككل في ولاية مدنين ومنها إلى ولاية تطاوين، كذلك تجهيز محطة الضغط في هذه المنطقة اللي باش يتم بطبيعة الحال استغلالها في هذه المناطق الغربية لمدينة مدنين، بالإضافة إلى جملة أخرى من المشاريع اللي تهم هذه هذا المشروع، مشروع تعزيز شبكة المياه الصالحة للشرب في ولاية مدنين ومدينة مدنين الكبرى بالتحديد، من خلال اقتناء وتركيز 10 كيلومتر من قنوات التوزيع اللي باش يتم ربطها بعدد من الأحياء. المشاريع هذه لتعزيز شبكة المياه الصالحة للشرب في مدينة مدنين عبدالله واحدة من مشاريع أخرى تنجز في جهة مدنين ككل في مختلف معطي مدينة، خاصة في معطي مدينة بنجردان وجرجيس وكذلك في جزيرة جربة. انتظار المشروع الأكبر والأهم في الحقيقة اللي باش يعزز عملية توزيع المياه وتوفير الماء الصالح للشرب في ولاية مدنين ككل، هو التوسعة المنتظرة لمحطة تحلية مياه البحر في جزيرة جربة، اللي الآن تنجز أو تستغل تقريبا 75 ألف متر مكعب في اليوم، إن شاء الله باش يتم توصل حتى إلى 100 ألف متر مكعب، وهذا باش يعزز بطبيعة الحال مصفقة التزويد بالماء الصالح للشرب في ولاية مدنين، بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال محطة تحلية المياه الجوفية بمعتمدية ابن خداش، وكذلك محطة تحلية المياه الجوفية المالحة بمعتمدية بن جردان، وهو من أكبر المشاريع اللي يعني مستفز الإنجاز في ولاية مدنين بخصوص تعزيز شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب في الجهة عبدالله.
0: شكرا لك، يعطيك صحة خميس على كل هذه التفاصيل، ونحن مستحقين لتعزيز كما قلت نظرا للإشكالية اللي في كل مرة تصير في المجال هذا. يعطيك صحة خميس، شكرا لك. مواصلين معكم في ورود صباح تولى 9:23، يومكم سعيد، خليكم معنا.

0: الساعة 33 دقيقة. تحية لكم مستمعينا الكرام، مصر معكم في ورود الصباح. الآن مع فقرة في الشأن البلدي، وضيفتنا هي مدام مها المعلول، مكلفة بتسيير بلدية المطوية. مدام مها، شكرا لك لقبولك دعوتنا ونهارك طيب، مرحبا بك.
1: إذاعة طويلة عوين وعمل مستمعين الأعزاء،
0: أعطيك صح،
1: مرحبا بكم، شكرا على متابعتكم للشأن البلدي، يعطيكم الصحة.
0: مرحبا بك مدام. تعرف الناس كل اللي البلدية عندها مهمات أولوية، ولكن كيف تحضر مع الجانب التنظيف والطرقات والإنارة وكل الخدمات هذه، لكن عندها كيف دور مهم في الأنشطة الثقافية الترفيهية وحاضرة وقت اللي تكون فما تظاهرات أو مهرجانات في المنطقة البلدية، كما صاير في المطوية الأيام هذه ومهرجان المطوية. معك مدام مها، ناخذ أكثر تفاصيل على دوركم في التظاهرات كما هذه.
1: شكرا لك مساحة. أي كما قلت بالتأكيد، أن أكد كلامك، بلدية ديما واجبها أنها تدعم كل نشاط، كل إضافة في البلاد في المستوى الثقافي. ما شاء الله عندنا مركز ثقافي، وعندنا ما شاء الله هيئة متاع مهرجان ناشطة، وعندنا دار شباب كيف على رأسها مدام هاجر على رأس الثقافة، ومدام رفيع على مستوى دار شباب. الحمد لله فما حركية كبيرة من عيد البحر في جابس على المستوى الجهوي، توها مهرجان نحن في دورة 33. ديما احنا الاستعداد تام مع كل نشاط ثقافي أو شبابي أو ترفيهي أو حتى لنوادي الأطفال. الحمد لله منها قاعدين نسيروا في الأنشطة هذية بطبيعة في مهمتنا الأساسية اللي هي النظافة وتوفير التنوير وخسر النظافة وكانت الطرقات. احنا مشكورين حتى عملت الحظيرة دعمونا برشا في غياب منا في نقص الموارد البشرية متاعنا، كانوا أحسن دعم لنا مندوبية الثقافة، مندوبية الفلاحة، مندوبية والشرس في البيئة والبستنة. نحييهم على مساعدتهم لنا وعلى وقفتهم الكبيرة معانا في درس من مسعيب. أنا تعرف من الوقت في سعيد يدرسوا دورة الافتتاح جروب وقتها، والحمد لله وصلنا أنه أمننا معناها الافتتاح في ظروف طيبة وفي أريحية، وكان معناها إشراف سيد الولي الدورة دي نهار الجمعة. الحمد لله تعدى جو كبير وفرحانين في الكل معناها، وتوفقنا أنه حضرنا مع الهيئة وتشرفنا معناها بدورة بافتتاح يوم معناها به. الحمد لله بتضافر الجهود عاد البلدية دي ما احنا عاملتنا وديما بالتنسيق مع الفلاحة ومع شركة البيئة، ديما نكونوا في الموعد وفي المستوى إن شاء الله. ما في كسوة في الموسم الصيف، بس على موسم الصيف عنا شاطئ في البحر، وكيف كيف في وسط البلاد في الأنشطة في الطرقات الرئيسية، وعنا برنامج كيف مع إنه بعد المهرجان إن شاء الله باش نكتفوا للنقاط السوداء. عنا برنامج كبير إحنا على مستوى وطني تبعته في تو مجهود كبير في مقاومة النقاط السوداء وفي القضاء على النقاط السوداء بكامل ترام الجمهورية. احنا بيت مطوية احترناهم، عملنا مسح ميداني لكل النقاط، وان شاء الله احنا بالتنسيق مع القطاع الخاص ان شاء الله متعاونين مع بعضنا مع الجمعيات مع ان شاء الله المستوى الجهوي بقوا التربية باش نتعاونوا ونحاولوا على الاقل بشوي بشوي نقضوا عليها، وان شاء الله بتفهم المواطن زادة احنا مجهودنا ما الحمد لله ده واجبنا. أما راهي بلدية وأي بلدية كاسي العالم الكل معناها يلزم المواطن يكون متفاعل مع تحركات البلدية ومع مجهود البلدية. هذو خيانة تعبين صحيح يخدموا صحيح واجبهم، لكن ماذا بينا بس كنا نتعاون بس كنا نضافر الجهود بس فيها بيس كل محل تجاري ولا محل سكني ولا حرفي يكنس قدام داره ينظف ويحسن وجهته يقبل على خلاص الأداء متاعها. معناها ذيك هي راهي
0: عمل تشارك
1: في الأخر بشوصل بنهود منطقتنا للتنمية اللي هي مبتغى ناس كله ونحبوا ناس كله كننمو بالموطن متاعنا بالوطن متاعنا. إن شاء الله ربي يقدرنا وإحنا ديما على استعداد وديما واجبة دي. أنا مستشكوا فيها سيدة لأن حاجة عليه مدة المهرجان، قلت في أمس تم تكريم مع عشوية أمسية طيبة صارت في بذرشع في برقيبة بمطوية، كرم فيها المرحوم. نحب المناسبة هذه نحب الرحم وتحية لروحه السيد فاضل ورجل من قام من القامات المطوية سيد تهامي شمام عاونا برشا، عاون العمل البلدي، عاونا بالحق دي خسحت قوس خاطر فرصة حبيت أن العائلة متاعها تسمع فيها. أكيد عائلة الشرمان جو من تونس، عائلة بركلة جو الأحفاد وجو الكل، هذا إنسان فاضل، إنسان عاون برشا البلاد، أعطاه برشا إضافة. يا ليت ينسجوا على منوالة برشا معنا من المجتمع المدني، وإن شاء الله أحفاده وأولاده يكونوا من ياخذوا المسيرة، خاطر عاون المدارس، عاون العمل البلدي، عاون معناها برشا ناس، فضاء المرأة في المطوية، معناها كان بالحق إنسان معطاء، إنسان معناها إن شاء الله ربي يرحمه، ربي يشرى في ميزان حسناته
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله ربي
0: يعطيك صح.
1: نشوفوا برشا شخصيات كيما نحكم تومي شمام، إن شاء الله ينسوا على منوالة، إن شاء الله يكون مثل للناس الكل
0: إن شاء الله.
1: والحمد لله إحنا بهذاك راهو البلاد توصل بهذاك، خاطر الدولة وحدها ما توصلش، المواطن معناها حتى المؤسسة العمومية ولا كسوة مؤسسة ما توصلش وحدها، حتى كان شركة خاصة ما توصلش، كان بأعوانها، كان بمواطنينها، بناسها المحيطة بها. والحمد لله ان شاء الله، ان شاء الله نقولوا نوفقوا ونتوفقوا ان شاء الله انه ان شاء الله نكونوا في المستوى للمسؤوليه، وان شاء الله ربي يقدرنا
0: ان شاء الله. شكرا لك،
1: ديما مشاعة على الناس الكل، ومرحبا بك.
0: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه مهال معلول المكلفه بتسيير بلديه المطويه على كل هذه التفاصيل، ان شاء الله موفقين، يعطيك الصحه. شكرا لك مدام، يومك سعيد ان شاء الله. مواصلين معكم في ورود الصباح، بعد شويه شكونوا مع فقره انا والغربه مع الزميله سعاد شلبي، خليكم معنا.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: أهلا وسهلا بمستمعينا الأحباء في طلتنا الصيفية الدافئة. الصيف موسم اللقاءات وعودة الطيور المهاجرة إلى أعشاش. نتحدث اليوم عن الغربة ومرارة البعد وعن حنين القلوب العائدة إلى تراب الوطن. نسعد اليوم باستضافة مراد بوزنيف وهو أحد الجالية المقيمة بالخارج. مرحبا بك خويا مراد.
2: مرحبا بك أختي ومرحبا بإذاعة التطوين وجميع مستمعين إذاعة التطوين.
0: شنو النجم نعرفه على خونا مراد بوزنيف؟
2: مواطن الخارج تقريبا بعض المواطنين في تونس. أنا تربي لفرنسا في 2003 مهاجر في فرنسا والحمد لله يعني حسنت الظروف ولكن حتى قد ما نبعدوا أكثر لكن الله يا ربي نحن تونس.
0: تونس هي في القلب دائما أكيد
2: أكيد أكيد. ما يعني إحنا رانا سبحان الله يا ربي كيف شهر رمضان يقول لكم شهر رمضان 6 أشهر قبل رمضان استنوه 6 أشهر بعد رمضان نودوه. إحنا هكيك تونس أغلبية الشبان وقت اللي يطلعوا للخارج كنت في السياحة نخدم في السياحة وتعرفت على زوجتي الله يرحمها اللي توفت
0: الله يرحمها
2: وعشت معها الحمد لله يا ربي 16 عام. وليداتنا ولله الحمد كانت هي من أصيلة معنا فرنسية وأصيلة الشمال لكن كنا نسكن في وسط فرنسا. ياك في الأول كي خرجت أختي راه تعبنا كيما الناس كل
0: شنو نوعية التعب؟
2: كي تمشي أختي تمشي بباجاج محدود يعني ولو أنك تكون حتى كان تكونش طبيب ديما يبقى باجاجك محدود لأنك تدخل على دولة جديدة ومالور جديدة وتراديسيون جديد ولازمك تتأقلم ولازمك يعني تعمل هذاك ليكيليبر بين الفالور تاعك وتراديسيون تاعك والدولة اللي دخلها.
0: أكيد أكيد
2: يعني هذا كل لازم تحاول تعمل هذاك ليكيليبر الجونجلاج بيناتهم باش بحول الله. انا خرجت باش نقطر انا كان المستوى نتاعي مستوى بكالوريا الحمد لله يعني استأنت للظروف باش عودت رجعت قريت وعملت ايديوكاتور سبيسياليزي في تو سكي انسيرسيون سوسيال في الاول يعني كما الوليدات كما احنا هنا عندنا في تونس اللي لديهم تأثير او بعض الوليدات اللي في الاصلاحيه يعني ما يشابه والحمد لله
0: لحد الآن في نفس الوظيفة يعني تخدم.
2: لا لا هذا هي تبدلت بعد ما توفت المدام الله يرحمها 2019 يعني كانوا عندي سوليدات وأنا بيت صغير يعني كان في العمر 8 سنين كان وبليس يعني كان مرتبط ياسر ياسر بما لازمني كانت لازمني حاجة جديدة عشان نكون قريب لوليداتي فغيرت من الإطار التربوي وليت في تسكي بيع وشراء سيارات وتصليح سيارات يعني مش يكون عندي وقت يعني حر الحمد لله كانت الإمكانيات موجودة. كان جيت بالخدمة والأصدقاء في الفترة هذه كان عندي صديقي مغربي كان عنده شركة في الدومين هذا وقف معي على الصحة والحمد لله. طيب. أنا حاليا في الوقت الحالي يعني كبر أولادي وكبر المشاغل في فرنسا وليت نجي مرة في تونس. أنا في الأيامات الأولى وقت خرجت في العوام الأولى نروح مرتين 3 مرات في تونس يعني ما نقدرش نعيش أكثر من 5-6 أشهر من غير ما نجي. أنا على فكرة نسكن في جربة وفي منطقة اسمها أجيم نقولها أجيم الخيري يعني هذيك أجيم الخيري سبحان الله ما نقدرش نبعد عليها ندورو ونرجع
0: لها
2: غربة حسيتها فريمو السنة الأولى يعني أن المنطقة الأولى اللي سكنت فيها كانت اسمها لوجون بوا يعني ما عندك حتى حد بونجور مدام بونجور مسيو
0: حتى عربي
2: حتى عربي وفيلاج يعني ما هي شكل كبير المدينة الكبير
0: مدينة
2: متاع 16,000 ساكن ما أكثرش يعني فريمو كنت غريبة غريب وتحس على الغربة
0: تحس أكيد
2: تحس عليك على التليفون كي توني سي عمر عملنا موسيقى أذان تفرح كيتون.
0: إذن مراد بوزنيف كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.
2: أختي يعطيك الصحة، وحبيت فريمون نشكر إذاعة التطاوين لأنه موصلة صوتها لينا إحنا في فرنسا. إن شاء الله ديما هكاك وصلوا صوتكم، وأنتم زاد تجيبوا لنا شوية شمس كيما نقولوا فيها.
0: أكيد شكرا ليك. إلى هنا نختتم لقاءنا الصيفي المعطر بعبير العودة أنا والغربة. الغربة مهما طالت تظل محطة عبور، والقلب لا يهدأ إلا في حضن الوطن. نلقاكم في لقاءات قادمة ومحطات جديدة مع أجمل تحيات عبد السيد المراحي في الهندسة التقنية. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أفادت المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية. تطلق اليوم الاثنين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، مبادرة ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الجاري إلى غاية أوت 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات. أعلنت تنسيقيات تمثل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل عن تنظيم تحرك وطني يومي 12 و13 من أوت الجاري أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. دوليا، قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران المسير المعادي يحلق فوق العاصمة بيروت والضاحية دون معرفة الأسباب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناءة، وإن المضيق لن يكون آمنا في ظل استمرار الحصار الأمريكي. نهاية الموجز أنفو سبور مع نجاة خليصة،
3: شكرا لك عمر. أنفو سبور، من جديد اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حاب رياض على موجات اذاعه تطاوين، مستقبل جابس واتفاق مع محامي لاعبي الاجانب على الصيغه لجدوله العمل العمليات الماليه من اجل رفع الانتداب الخاصه بالفريق. انتداب الخارج يتحدث والعوده للتمارين ستكون بنسبه كبيره وسط هذا الاسبوع. الملعب الجابسي وصل تحضيراته في جابس حتى نهاية الأسبوع، بعدها يدخل في تربص تحضيري بعين دراهم لمدة 8 أيام مخصص لإجراء المباريات الودية. أمل بوشامة وانطلاق المفاوضات مع عديد اللاعبين لإجراء عديد الصفقات، مع العلم وأنه صفقة اللاعب حسن المسعدي لم يكتب لها أن تتم. بالنسبة لاتحاد ترجي جرجيس، المباراة الودية الأحد القادم مع ساقية الدير، بعدها يتحول للعاصمة من أجل إجراء عملية التلقيح الخاصة بلقاءات كأس الكاف، كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نذكر وأنه أول منافسي ترجي جرجيس في المسابقة القارية أسفرت عن مواجهة فريق ديامبارا السنغالي في بداية مشوار أبناء الجنوب، باش يستهل ترجي جرجيس في المغامرة هذه بخوض مباراة الذهاب في تونس قبل التحول إلى الكودوفوار لخوض لقاء الإياب، وشو حدد هوية الفريق المتأهل إلى الدورة القادم. مباراية الذهاب للدور التمهيد الأول باش تلعب خلال الفترة الممتدة بين 4 و6 سبتمبر 26، في حين تجرى مباراية العودة إلى من يوم 11 إلى 13 سبتمبر من نفس العام. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحية صديقنا هادي الغريبي في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين،
0: صباح الألحان مع فاتن.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تطلق اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. أسفرت الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 من أوت الجارية عن القيام ب1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وفق ما أفادت به اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. أعلنت تنسيقيات تمثل أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل عن تنظيم تحرك وطني يومي 12 و13 من أوت الجاري بالعاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. في العالم، قتل 7 أشخاص على الأقل في الهجوم الذي شنه الحوثيون بالصواريخ والمسيرات على مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. أجلت السلطات الإسبانية 470 شخصا من منازلهم كإجراء احترازي مع استمرار الحرائق في إقليم هويلفا جنوب غرب البلاد.
3: بلاغات.
2: تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفيها أنه نظرا للعطب الطارئ على شبكات التوزيع الرئاسية التابعة لإقليم تطاوين، فأنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم من 9 صباحا على حي المهرجان من معتمدية تطاوين الشمالية، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من 2 بعد الزوال. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي سينقطع التيار الكهربائي غدا الثلاثاء بداية من 5 صباحا إلى منتصف النهار على منطقة على مناطق تلالة والمرابطين والحرية وسمبارك وطريق أم راسن وراء المستشفى. كما تجدر الإشارة بأنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد حال انتهاء الأشغال. بالبلاغات، تكاملت عناصر هذا الموعد الإخباري. نعود ونلقاكم تمام منتصف النهار في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: شبيك الطو؟ عش نجر تحت موف صحيح؟
6: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك.
5: صحربشك هو شبيش يعملولي
6: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى، قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم ليامات هاد. بس عندي زطل سي العافيه، شوف صاحبك تاع اللي سي دبر النبي عبيه وطلع فرح بيه. هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفه، لازمنا نفرحوا برفطه المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
7: لازمنا نجيبوا البروميير بري.
8: اي الاولاد البروميير بري.
9: طيب يا ولاد طيبوا كوراج.
8: ايه شاشه مهرجان.
3: مشي شو المهاجر؟
5: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من يد المسرح؟ والله ريت أنا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
9: ايش في زطلة؟
5: زطلة؟ ايش فيه؟ مهبول تحب بسينة؟
10: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
5: مسي مين؟
10: مسي ولا لي ولا لي مسي هو قسمت تقول في الزات
5: لا تقولش ما قلتش
10: مسي
5: ولا لي أنا
10: أتكلم فيه
5: مسي ولا لي أنا أعطيني شعر مسي ما عندي شيء ولا ما عندي شيء ولا ما عندي شيء ولا عندي شيء مسي
3: فتسي يا مالك يا كاتا
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: كارلا جواد مع بديعة عروما.
1: أهلا وسهلا وعسلامة، مرحبا بكم الناس كل صباح النور صباح الخيرات. خلينا نهير اليوم، تبدلت الأجواء بصراحة لاحظناها، ولو فما شوية سخانة لكن مقدور عليها على الأخر الحمد لله. نهار اليوم كالعادة نهار اثنين نتلاقوا فيه بالضبط الوقت هذايا باش نحكوا في دار الأجواد، نحكوا ناخذوا المنطلق تاعنا مثل شعبي، نشوفوا فيه أهم الحاجات، أهم الأفكار، أهم الهواجس، يمكن حتى أهم الأحلام اللي نحلموا بها في ديارنا مع بعضنا حتى بيننا وبين أنفسنا، سواء كنا من الصغار الكبار المراهقين. بالنسبة دار الأجواد راهي تضم كل الفئات العمرية. إن شاء الله نهاركم زين الناس كل، نتمنوا نكونوا ندخلوا عليكم نسمات صيفية توا في شهر أوسو بالضبط. لقيت هذايا الفلاحة ديما يبدو يستبشروا ويستنوا في الخريف البدري، إن شاء الله يا ربي بعد موجة الحر هذيك، ولو إن الشائعة يعني إن وقت اللي تجي حرارة قياسية راهو بعدها بإذن الله باش يكون فما بوادر خير إن شاء الله. إن شاء الله نتمنوا خريف بدري الناس كل، خاصة إن جنوب الشرقي تاعنا في أمس الحاجة لغيث نافع ينقذ من الجفاف والقحط اللي عشناها السنة الفارطة. خلونا ننسوا العام اللي فات تعدى وشي على روحه، إن شاء الله يا ربي القادم أجمل. دار الأجواد اليوم بالذات نبدو بفريق عمل اللي هو الهادي الغريب من أمام الأجهزة التقنية الحبيب خراز في استقبال مكالمتكم الهاتفية على الرقم 75-870-900. وما أحوجنا وما أكبر اشتياقنا لمكالمتكم الهاتفية اللي بالفعل هي في الأساس راهو موضوع الحصة، والحصص كلها راه موجه لكم أنتم، خلينا نفرغوا قلوبنا لبعضنا باختصار. إذا في انتظار مكالماتكم الهاتفية، باش تكون في انتظاركم بديع الروم كالعادة كل نهار اثنين ابتداء من 11 حتى الماضي ساعة، ناخذ فيه مثل شعبي. شوفوا مثلنا شعبي اليوم شنو هو؟ مثلنا شعبي اليوم هو وكري وكري حتى لو كان على عود بالي، وإلا وكري وكري قال الطير ويكذب من قال الغربة خير، وكري وكري حتى كانت لبسني العكري. يعني الاتفاق ان الوكر الاصل الانتماء الوطن، واحنا جايين ياسر عرضتنا كراها باللوحات المنجمية اللي اولادنا جايين من برا، ما تعرفوش جاية هيك قداش تعني للزوز للعائلة وللسيد وللعائلة اللي جايين. ضريبة الغربة راهي معنا وقت اللي تشوف تحسبها كيفاش، قداش اللورو يسوى دينار تونسي، لكن يسوى برشا شباب يمشي، يسوى صحة بدن تمشي، يسوى صغار ساعات يبدو في الميزان، يسوى إنسان يتحرم من أبسط المناسبات من أبسط العادات من حتى الروايح تبدع عليه الروايح. إذن اليوم بشكون هذا مثلنا شعبي، بشكون معنا ضيوف وأركان وأنغام، نحاولوا يا رب إن شاء الله اليوم نحاولوا الناس الكل نكون بقدر الإمكان فرحانين ومستبسين، على خاطر هو وراه كي نحكوا على الغربة راه بصراحة فم شوية وجيعة بالله. اليوم نحاولوا الناس الكل نشجعوا رواحنا وبش نحكوا على الموضوع هذا من الباب اللي بش ندخلوه من الباب الكبير، يعني من باب إن بش نشوفوا الغربة كاستثمار كمشروع حياة. إذا وكري وكري قال الطير ويكذب من قال الغربة خير. صالحة ونوصلوا معكم.

0: الغربة فناني صليحة. وقت اللي نحكي على الغربة مباشرة نجي في أذهاننا الصورة هذه. ظهرني بدين على بكري اليوم في المكالمة الهاتفية، هذا شيء مبرر وكنت نستنى فيه، وفعلا اليوم هذا الحصة راهي مجعولة تقريبا 99% للمستمعين. خلينا نشوف ونستقبل المكالمة الأولى. صباح النور.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين في أيقونة الإذاعة مدام بديع، احتراماتي ليك.
0: يعطيك الصحة، شكرا على التحية الأنيقة. مرحبا سيمون،
1: أهلا وسهلا. متميزة بالحق الأعداد ذوما دار الأجواد متعنا، ليش خاطر تشوف الحاجات الفنية القديمة قديمة ترجعنا سنوات وسنوات. اللي البرنامج والله توها مباشرة لدارة الصمافية ماذا بينا يقعد في شبكة الجاية، معناتها على خاطر البرنامج مفيد، الوقت بتاعه بيدي، معناتها كل شيء في السيف الوقت بتاعه بيدي، ماذا بينا علاش اللي ما يستمرش مثلا في والله ينجم يكون حتى سهرة معناتها دار الأجواد، علاش ما تخرجوش معناتها للكبارات نقولوا احنا الجدود وتخرج تعمل سهرات عائليه معاهم وتعملوا مسابقات معاهم وكل شيء على خاطر ما بالحق حسيناه برنامج في حقه، مع حاجات البيئة كلها تتجبد، معناتها الزنيات كلهم يتجبدوا.
0: يعيشك المنظر، مقترح نرفعه للإدارة بإذن الله.
1: والله والله علاش هاي الاستماع الإدارة، علاش يقعد البرنامج ما تقعدش معناتها بديعة مدينة
0: المسلمين. قدرة ربي معاكم بإذن الله، لازم نلقى منفذ ومسلك نجيكم، ما عادش نصبر عليكم راني حتىني.
1: ليه خبت علينا برشا انك قالوا لي في الشبكه الصيفيه موجوده بديعة غيبه
0: يعيشك سي المنظر، يعيشك
1: برنامج يتواصل. انا زاد عندي مقترح، علاش ليه ما نجبدوش مثلا حتى مع التفاعل مع المستمعين، حتى ولو كان مش معناتها بالجوائز وكل حبوا مسابقه تفاعليه، ايش معناتها؟
0: صحيح والله، عندي الفكره يا سي المنظر، عندي انت كانك راك تحكي مع العقل الباطن بتاعي، عندي لازمها رسكله ولازمها معناتها لازمها برنامج، فهمتني؟ لما لا نسجل ملاحظاتك، على فكره ملاحظاتك معناتها بالفعل وجيهه. يعطيك الصحه.
1: انا علاش نقول معناتها تجبد لنا مثلا خاطر برشا عبيد، علاش انا نحب الحاجه البيئة للمستمع، ريتك حتى تعطيه مثلا جائزه مع حتى رمزيه وكل شيء مش قد أمل فيد المستمع، كي تجبر له حاجات مثل قدم والكلمات قدم وكل شيء مندثرين خنقولوها احنا وكل شيء مع العصر التكنولوجي كل شيء يصير شيء يعرف شنو الكلمة ذيك ولا شنو المعنى بتاعها، كما صارت قبل مع مدام ليلى.
0: هذاك علاش اي يولي بالك شي يولي تداخل حاصيله باذن الله.
1: اي هو البرنامج توقف عنده درقه دي،
0: لا ما هو هذاك خاص بشبكه رمضان سي مان.
1: اي اما ماذا بينا علاش ليه تاخذوا انت في كونسيبت اخر، ما فهمت
0: لما لا. اي فكره
1: انا تو باش نجبد عليكم زوج مواضيع.
0: ايوه
1: جبتهم انت بربشتنا هكا الغربه والوكر
0: والوكر. ايوه
1: نبدأ لك بالوكر، زاد مش عارف الغربة، خاطر الغربة عندي شكون عزيز علي شي دغنيغ مو بحدنا معناتها كل شيء، كل شيء يقرا كل شيء. نبداو بالوكر، يقول لك دنيتنا كل شيء باش نتفاهم معاك في الموضوع هذايا. وكري وكري
0: وكري وكري يعني.
1: وكري
0: شفت سي منظر، حتى قصيت عليك التكرار هذايا بكلمة وكري، يعني للتأكيد، مش وكري مرة واحدة، وكري مرتين، يعني نأكد عليه. اي
1: وكري وكري، نقولوا وكري وكري.
0: وكري وكري،
1: داري داري، منزلي منزلي، حاجات حاجات. الكويزين الفرنسي، كويزين انتير نتاعي واحد،
0: اي خصوصياتي خصوصياتي،
1: اي اي دبشي واحد،
0: يعني الانتماء الانتماء
1: الانتماء. أيوة. برش برش عبيد بصفة ونقول واحنا ما نعموش لا محالة، اما اغلب اكثر من 60%. علاش العبيد وليت بيها راهي الزيارات وما هي المعايدات وتقرب وكل شيء. اما خلينا نقولوا كلمه هي تقول انت زيد وتعرفها كل خليك خفيف خفيف
0: خفيف نهضه نقولوا احنا يا سيمون،
1: خفيف ظل هكا خفيف هكا
0: خفيف ظل خفيف خفيف روح يعني
1: ليه ليه حتى الظل خفيف يكون ظل خفيف
0: طبيعة روح طبيعه ما تبدلت تبدلت
1: هو محمد هو محمد فؤاد في المغنيه كان نقول هيك لما تراجع في الزمن اما هي خف الدم وخف الدم
0: صحيح،
1: خفيف الدم خفيف الظريف هكا روح
0: ما يثقلش ما يثقلش
1: ما يثقلش برجع بيد راي تمشي تعدي بالجمعة جمعتين ويقول لك يا خويا ما تنجمش ترد العبد عندك خاطر أصلك وتربيتك وكل شيء. صحيح. أما العبيد ما عادش تسم روحها كما قبل معناتها.
0: لا هي حتى طاقة التحمل سي المنظر والتكاليف زاد خلينا نقوله زاد والالتزامات العبادة كلها معناتها.
1: والله نقول أنا مش حتى التكاليف معناتها هي نجم تكون فيها التكاليف. أما نجم نقول أنا فما كل واحد عنده الخصوصية الحميمية.
0: لا لا ما أيه بتسمعي.
1: نجمش تدخل أنت مثلا ما نجمش نجي دارك باستحباب نجي كما نقولوا احنا نجيب حتىك نعدي ليلة بحكيك حتى بالتحبيب وكل شيء. أما ما نفكرش روح هما تو العباد الكل تقولك ليه نمشوا لديار بعضنا وكل شيء. نحبوا احنا ديار مفتوحة لبعضة ونحبوا اللمة ونحبوا كم يحبش اللمة والتفرهين وكل شيء الناس لبعضها كل شيء. أما أخويا ما نكسروش على بيت.
0: صحيح.
1: رو واحد ما يشفيش رو شكل المولى. أما ما تعرفش عليه الظروف وكيفيش ولا هو كيفيش
0: نفسيته
1: رو حتى رو كيتطول مع العبد ذاك في وقت معين نفسيته تضييق بيه الدنيا وما ينجمش حتى كان ما عندوش ما ينجمش يقول لك راني ما عنديش باش نتكافل بيك مثلا ايامات وايامات.
0: سي المنظر
1: على خاطر
0: سي المنظر
1: عزت نفسه.
0: اي سامحني قصيت عليك اما هو اكيد باذن الله باش تكون عندنا مواعيد اخرى ما زلنا هنا في دار الاجواد اما مضطره باش ناخذ معاك مكالمه هاتفيه اخرى. يعطيك الصحه. شكرا على التفاعل فرحت برشا بمكالمتك وفي انتظار مكالماتكم الكل في كل اسبوع. صباح النور مرحبا شكون معنا.
2: الو صباح الخير.
0: اهلا وسهلا سي محمد.
2: اهلا وسهلا
0: مرحبتين بي. ايوه وكري وكري يا سي محمد وكري
2: والله اسمع هي كيف نقولوا
0: تغربتش انت سي محمد جربتهاش
2: تغربت
0: والله حق
2: واسمع والله العظيم انت اليوم موضوع تبتيه وقت اللي ظل المعبر التونسي ظل علي 200 متر وقت اللي جابني العلم من حيه بدون واحد مني.
0: الله الله على سي محمد يا اخويا هاني لك
2: أول حاجة الوطن يعني في القلب. ثاني حاجة يعني المسقط الرأس.
0: صحيح.
2: بطبيعة الحال حتى هو يعني واحد.
0: أي وكر بطبيعة ما معروق معروق.
2: المتغرب راهو كذب عليك راهو لا حد يضحك وجه على خاطر غريب غريب كيف مقلوفات متحولة من زبالة حتى
0: كان عروقها في الماء يا سي محمد.
2: أما شنو اللي لزق الوقت يعني على الخبز وعلى منه وعلى منه إيش بيدير الواحد؟
0: لا لك كهو
2: يتحملوا يتحملوا ولو وبلاد الغرب هذه لا تلقى فيه واحد من يضحك في وجهك ولا تلقى
0: هذاك علاش يعني هذاك علاش هذاك علاش نحبهم كيف يجوز محمد
2: لا تعدي فيها أيام مرات وتتحمل
0: يتعدى المرة كل هذاك علاش كيف يجو يا خويا ندللوه نعطوهم ما نشهويهم ندللوهم راهو جاي معناتها بين زوج حضارات بين جذور كما قلتوا عادات ولهجة وطريقة لباس وطريقة تعامل ويمشي يلقى حاجة أخرى نهيرة يجونا فرحوا بيهم نوسعوا بالنا نعطوهم شهويهم على خاطر راه المكلفة هاكل 10 ولا 15 يوم ولا 20 يوم ولا ليهم راهو ماشية من عصابة من شباب راهو كما تحكي معناتها تبان مغرية راهي الغربة وتو 99% من الشباب كان يقولك حتى في شقف نمشي نخرج
2: حتى الوسائل الاجتماعية يعني خفضت شوي من الغربة لمحالة
0: صحيح
2: كذب عليك يعني يشوف بالعين ويشوف يعني أهل وناس ووطنة
0: ما تعرف قبل سي محمد تعرف قبل التواصل كيفاش بجواب يوصل بعد شهر ولا شهرين وشوف يوصل شوف لا تو كما ذكرت يعطيك الصحة هذه
2: لا جواب لا هذا لا هذا ممكن كاشت فيها بواحد يعني جايك نقول بالصدفة يقول لك لي شهرين هنا لا نشد على قبلها بشهرين نسمى وش مثمش ما ثم الأجواب ولا تليفون لا غلا شيء حتى اللي موت ما يدري عليه حد والحمد لله تتعدي كل
0: كما قلنا هو خيار سي محمد وإن شاء الله ربي يخف غربة الناس الكل وراهي كل حاجة عندها ضريبتها باش تبقى هنا يزمك تتحمل باش تمشي غادي يزمك تحمل يعطيك الصحة سي محمد نزلنا موصلين لعمك
2: تحية بالله لكل المستمعين اللي يسمعوا
0: ياك سي محمد يسلم عليكم الكل المستمعين إذاعة التطاوين والإطار الموجود وكل كل
2: القدماء بتاع إذاعة التطاوين كما تعرف القدامة بتاع الإذاعة نسلم عليهم
0: كل نسلم عليكم سي محمد يا جماعة يعطيك الصحة سي محمد مشكور جدا نواصل مع المكالمات الهاتفية في وكري والكلمة قداش تمس أهلا وسهلا يا صباح النور
3: نهارزين أخت بديعة
0: نهارزين
3: والله معك معك من جديد وسبع ليك ديما وشاركت معك حصة ولو
0: إيه عايشك مرحبا بك في كل وقت
3: والله اليوم حتى اليوم عندك معناها كلام ذهي معناها ديما شو بيحني هذا قولك وكري وكري حتى على عدالي حتى المرأة قولك حتى المرأة متحول لبلاس أخرى
0: أي
3: تقولك تشم ريحة دار باباه وجي بس حتى كان مسافر معنا كيلو واحد معنا مش بعيدة على جدة
0: أفراج أفراج حية باللي يكون معناتها
3: ذكرت في أيامك في صورك في حاجاتك وحاجات القديمة معنا
0: فكرك في دلالك زادة في دار البابا شنو ما باللي يكون ترقدي وقت ما تحبي تفق اليوم مش مطيب اليوم يساعدني اليوم مش نخرج أما كي تمشي تولي علاش حتى خلطنا حديث في حديث علاش اللي إيه. عرسوا هي فرحة لكن سبحان الله ممزوجة بالدموع على خاطر إيه هكا الفراق بالضبط أي بالضبط صحيح
3: إيه صحيح بديع معنا أقولك وقولك النعجة تبقد الغنم والغنم تبقد النعجة معنا بالضبط مثل شعب يا ريتني
0: صحيح صحيح
3: معنا حتى يخرج معنا البرة ولا حتى في من حورته من حاجة تستهد هي تبقد معنا تطلي على جيرها على حومتها هيكت وهل هيك معنا وهي هم مرة في الختار شي ينشدوا عليها
0: انت جربتيش الحنين للوكر
3: الوكر معنا بنقذان ولا موكر صراحة تحسي بروحك حتى تش الدار بابايك البلاصة عشتي فيها تتفرهدي معنا
0: صحيح صحيح صحيح
3: وقدم لك التحية ولكل المستمعين والله برامجك تابع فيها وإن شاء الله ديما معاكم ونشوف كلام لولين فيها
0: يعطيك صح يعطيك صح إن شاء الله يا ربي ربي خاف في غربة الناس كله وإن شاء الله يخفف
3: أعطيني وقدم تحية للولاد عمي وكل برا واللي يروحوا ونقولهم إن شاء الله عاودوا ميمونة إن شاء الله
0: إن شاء الله خير يا ربي إن شاء الله عاملين عليكم نقول لهم راكم سفراء البلاد غادي يعطيك الصحة
3: أولاد تونس الكل نقول لهم بطبيعة
0: الحال
3: يحرقوا إن شاء الله يلقوا بلايص خدمة
0: أمين يا رب العالمين
3: من
0: الله لا يحرم مؤمن من الوكر بتاعه مازلنا مواصلين في الحنين اليوم وفي الموجات الإيجابية برغم الشوق وبرغم البعد وبرغم المسافات مازلنا مواصلين مع المكالمات الهاتفية في مثلنا اليوم وكري وكري صباح النور
4: السلام عليكم
0: اهلا وسهلا
4: عم شريف معك
0: يا مرحبا يا عم شريف راني هكا وعد انت تولد تبع الفريق راه
4: سبقوني انا اول واحد نتكلم
0: مرحبا بك عم شريف
4: الله
0: يرحمك تغربتش انت بعدتش ذقتش
4: جيع ما بنت هيك حتى بنت تيبي قعدت هيك عام
0: ما صبرتش
4: مش
0: مغربة القرائب هذه لا فماش اسمعني ما دام نفس اللهجة تسمع الأذان تشوف وجوه حتى سموري حتى سموري الوجوه كيفك حتى الضحكة سبحان الله حتى اللهجة
4: لا ما
0: مش غربة مش غربة
4: الله يرحمه أختي في غادي بزواري مش بحاجة يوميا ما يسمى تغربتش أختي مش بحاجة قدامي يوميا يسمى تغربتش يسمى مش غربة
0: اي نسمع فيك بتبيع عمل ليه
4: اسمعي الناس دوري يقول لك الطير قال الوكر ولا كان يكون
0: اي صحيح هذه منطلقه
4: هذه غنوا على المول صغارنا
0: أي.
4: اللي عندهم صغار بيني ما عنديش صغار الحمد لله يا ربي
0: لبس الحمد لله لبس ناخذ منك الحكمة عم شريف راه ماهوش بشرطي اسمعني هو اليوم ماذا بينا نشوفه مع نشوفوا مع اللي في الخارج شوفوا طريقة ديما صغيرك خويا روح بيه جيبه خلي تفكر خلي ما تخليش تتهز حضارة أخرى وبلاد أخرى هذا خاطر ولدنا عزيز علينا قد ما يكون راهو
4: والله اسمي أختي عندي ولد خالها في فرنسا غادي صغارة خاصة بنت الصغيرة هذه بالعربية ما تعرفش خلاص جاب هدايا قبل ما يروح لفرنسا ولا ما تعرف حاجة
0: صحيح موجود لا اللي يحب فما راه 20 طريقة 1000 طريقة فما كي يجي نجم يلتحقوا الصغار فما
4: بلايص جماعة فرنسا كل شيء عام خطر غريب حليل يقول لك
0: صحيح
4: يضرب على العرس وما يمشي
0: صحيح
4: وبرا حتى يبنوا وديني كلنا عندي ولدامي نبي الدنيا بنيه وانا قصر بنيه نحن نتمتع فيه
0: صبر يا ربي إن شاء الله تكون عندهم منهجية اللي يمشوا غادي تكون عندهم منهجية راهي معناتها يتفطن إن راهم ماهوش مستعد باش يبيع عمرك كل غادي لازم يفكر إن النهار يجي
4: سي شريف اليوم قال لك الشيارة فرحات دور وجي في قلب
0: صحيح يعطيك الصحة سي شريف إن شاء الله يا ربي الله لا يحرمنا من أبنائنا بالخارج ولا يحرمهم من ريحة البلاد وبرغم كل شيء اللي فيها راهو زايد معناتها الحنين يبقى هو يعطيك الصحة سي شريف إذا مازلنا مواصلين مع الأركان مع الأنغام مع الضيوف في مثلنا اليوم وكري النغم الموالي ومازلنا مواصلين معكم أبقوا معنا في الاستماع

0: مروح للبلاد للحومة والعيلة كستاي وبراد وقعد حذا لميمة. التفاصيل الصغيرة هذه رام أولادنا يروحوا على خطرها، لا عينهم في مطاعم فاخرة، لا يحبوا اللمة اللي ما يحبوا كالدفء من كثرة البرد اللي ضارب مشاعرهم وأرواحهم. رام حاجتهم بالتفاصيل الصغيرة. ما زلنا مواصلين مع المكالمات الهاتفية قبل ما نتعدوا للركن. يا صباح النور.
1: أهلا صباح الخير أختي بليعة.
0: أهلا وسهلا مرحبتين.
1: نهارك يسعد ليام.
0: نهارك زين يا بابا. شكون معنا؟
1: معك علي العماري من عكاريت، واول مره نتدخل معيك انت.
0: وما هي اسمعني، ماهيش باش تكون اخر مره باذن الله.
1: ايه قلت ان شاء الله ان شاء الله. انت اول مره في برنامجي.
0: ايه مرحبا بك مرحبا بك.
1: العكاريت تتبع دابا ترى.
0: اما لا لا كيفاش تو الله خير عا.
1: الله ينورك.
0: وكري وكري
1: يا ليك انت خويا الحبيب الصح.
0: يعيشك يعيشك. وحتى سيل هادي راه مش مقصر والله، ينقش في نقش مش عادي راه.
1: ما يسالش بكل اخوتي اخوتي والحيوم
0: بطبيعه فريق كامل يعطيكم الصح. ايوه
1: ننوروهم وكل باش نعطيك مقطع شعر على الغربه.
0: مرحبا.
1: وبعد تالي نعدي التحيه نتاعك.
0: باه تفضل.
1: بعيد من يشوف القلب قبل منامه بجوج محشى تصب على العزم. مبعد عليا بلادي ومبعد عليا حومتي وانداجي وجيدونهم مرمور شينا وهم. لا يقطع والوال حجر وادي ولا يقطع مهر كبس حزامه. قلب اشتهين وصلهم قدا برهم فميك ونمي حلهم. نحكي لهم ما صار ونقول لهم عطلش كيف دليلة تتوهم. وذاني عرايا ونسم تاني ندخلهم وباقي كرعايا في الزلق تترامى. تمنيت يا مظنوني ناخذ لبطي الصبح من بطروني لانقار نمشي نقص ويهزوني قدام ما يهز النهار
0: علامه.
1: هذا يا مقطع على الغربه.
0: اي بصراحه مسنا يظهر فيه عن تجربه. هذا
1: عن تجربه. هذا انسان حمروني من مارس جابها هو في الغربه وحفظتها. يا عمك علي رب
0: يعطيك الصحه. ايوه والتحيه.
1: حمروني من مارس.
0: اي علي الحمروني علي سرجان.
1: مع عمي هنا في فرنسا وكي روحوا هم ساعتها كانوا في الوقت هكا يتبعوا في الشعر تاع الغربه الكل.
0: ديما ياسر تقال في الغربه على ما هي العباد وجعت
1: تقال ياسر غنوا عليها ياسر الغربه.
0: طبيعي ما هي حاجه توجع يا عم علي راهي ما هي ساهله فراق راهو
1: توجع والوحش ما هو صعيب يشتاق البشر للعايشه.
0: يشتاق وما عندهاش ما عندهاش حل معناتها كهو
1: ما
0: عندهاش حل
1: يحوم على الحنين تاع العايشه.
0: صحيح صحيح يا عم علي.
1: كان حليل يروح من فرنسا اختي بديعه.
0: اي
1: يلقموله للمحطه وكي يهبط هني في الطريق بعد ما يهبط في مطار تونس قطاج.
0: اي
1: ويجي في كار ما كانتش الا واجبل حاجه قليله. يجي في كار ما انا يلقم له العرش وكل هني للكياض.
0: ريت كيفاش
1: والله يلقموله ويسلموا عليه في الطريق.
0: ما احلاها صوره. احلاها
1: صوره. اي صوره قاعده تتذاكر اني خلصت عليها عمك علي.
0: ما العيو يستنوا فيك عمك. عيو العيد ما شاء الله المحفل يستنى فيك.
1: اي ما شاء الله عليكم. الحمد لله.
0: الحمد لله
1: ما خرجت الحق ما نكذبش عليك. الغربه البرانيه خدمت كل خدمت في تونس لين خدمت ثلاث ريال.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ايوه الله ينوركم عاد وخليني نحيي هيك.
0: لا لا لا عيد تفضل. لا تفضل الحين استنى في التحيه حتى
1: احنا مصباح بقديمه هو الاول نحييه.
0: باه
1: وعمي جنيدي ان شاء الله ربي يطول في عمره.
0: امين رب العالمين. تحياتنا كل سي جنيدي. اي
1: وعيلة المراحيل الكل.
0: باه يعطيك الصحة.
1: ماني حضرت معاهم فميك عاد عمل الإذاعة نهار الحفلة.
0: باه ما شاء الله. باه
1: وزي عاد نجميل.
0: اي
1: والأخوات عاد ليلى سحنون والهام جنيدي.
0: اي
1: وعفاف البرهوم وزروز عاد هيك مولات البرنامج.
0: تحيتك وصلك نعم علي يعطيك الصحة.
1: وليك انت وجميع من يعرف خوك علي العمل.
0: ما يسالش يعيشك لحقتنا الحوق ما سي علي ما يسالش.
1: لا لا ما وعد حياتكم في الاول.
0: لا لا فدلك
1: ونزيدكم في التالي.
0: نعم علي فدلك راني.
1: ما يسالش ما يسالش خيانة ربي يسلك.
0: ان شاء الله ربي ديم عليك صحة البدن وراحة البال وان شاء الله الله لا يحرمك من هالبليدة يا عم علي. تحياتي ليك وتحيات لكل المستمعين اللي تفاعلوا اليوم بطريقة عفوية وبصراحة تصرفت اليوم على خطر عارفة الخيط الرفيع اللي يجمع الناس الكل اللي راهو حتى اللي ما خرجش عنده شكون خرج حتى اللي ما بكاش هو هاز السكان متاعه ومغادر راهو عنده شكون صبر هالمي وخرج وخلاه وخلت بشاته وخلى ريحته. ما نحبش الصورة نبينها بطريقة مبكية لكن موجودة. باش نواصلوا مع الركن الموالي محل شاهدنا ونرجع لبقية الأنغام والمستمعين. أبقوا معنا اليوم مجال كبير كبير لكم. مرحبا بكم الناس الكل.
2: محل شاهدنا محل شاهدنا محل شاهدنا
0: وفي محل شاهدنا ركن ثابت مع الأستاذة ربيعة بن يوسف، في كل مرة تعطينا زاوية بطريقتها حسب اختصاصها بطبيعة الحال كباحثة في المهارات الحياتية وأكاديمية. للمثل، مثلنا اليوم وكري وكري قال الطير يكذب من قال الغربة خير، وإلا وكري وكري وهل حتى على عود يابس وإلا بالي. الحصيل الإجمال والاتفاق إن الانتماء. باش نحكي اليوم على الأستاذة ربيعة. صباح النور.
2: أهلا وسهلا. صباح النور بديعة، تحية ليك، تحية لكل مستمعين إذاعة تطاوين، إن شاء الله نهاركم زين.
0: يعيشك، نهارك في فورمة أستاذة ربيعة.
2: الحمد لله، دعواتكم.
0: ربي معك ومعنا نزك. ربي معك وربي يوفقك إن شاء الله. الأستاذة عندها أكيد برشة التزامات، ومشكورة جدا إنها في كل مرة تفضي روحها بكل التزاماتها الأكاديمية والاجتماعية والنفسية والصحية، وتلتزم معنا كل أسبوع في محل شاهدنا. مرحبا بك مرة أخرى.
2: عايشك.
0: وكري وكري يا أستاذة ربيعة.
2: وكري وكري ولو كان على عود بالي، هيك المثل اللي يقول يعني هني، خاصة باش نحكوا على الوكر هني، مناش باش نحكوا يعني العش ليس جدران بل انتماء. هني يعني باش نحكوا على الجانب الانتماء والهوية والأصالة عند أبنائنا، سواء في الوطن هني الناس اللي عايشة في البلاد، وإلا الناس المهاجرة. فالمبنى هني يعني الوكر هذايا إذا يتبني بدفء وحب
0: وساس، ساس كبير، ساس متين،
2: وساس كبير هني، خاصة يعني الأسرة وأهمية دورها في يعني بناء الهوية. فالسؤال لأبناء المهاجرين، وين الوكر؟ وين عندهم الوكر؟ وين العش هدايا؟ وين هم من هالوكر
0: بالضبط؟
2: الطفل هني يا بديعة، الهوية ما هيش راهو إرث، يعني مناش هاني تونسي ولا مسلم ولا عربي، هذا الكل يعني يبنى. الهوية ما هيش حاجة جاهزة تلقن، بينما الهوية هي تبنى من خلال الأغنية، من خلال المواساة، من خلال المناسبات في الأفراح.
0: أعطينا أمثلة محسوسة معك. مثلا نحط روحنا في الإطار، اليوم عندنا مجموعة من العائلات جو بصغارهم للجنوب الشرقي، اي لتونس، جو لتونس.
2: يعني شوفي، الهوية ما تتبناش فقط في وقت اللي جو لهني، يعني الهوية تبنى من في المهجر قبل ما ان العودة للوطن. نتذكر نعطيك مثال، عمي يعيش في موناكو، ما شاء الله على ابنائها متجذرين وفيهم الاصاله وفيهم الهويه
0: ما شاء الله.
2: بابا الله يرحمه قال نهار اني طالع في الدروج، قلت لها شنو الفطور؟ قالت لها ايش وحسي؟ قال لي مت بالضحك في موناكو، عيش وحدي. قال لي قلت معناها بنية عمرها 10 ولا 9 سنين وتعيش في موناكو ويأكل في العيش والحسي. هذا هو الأصالة والهوية والموروث، من خلال المطبخ، من خلال الأغاني، من خلال خاصة اللغة الأم.
0: هذا خاصة جيت باش نشير لها.
2: اللغة الأم يا بديعة. يعني أبنائي وقت اللي يعيشوا في المهجر في الدار نحكي يلزم عربية، مش حتى العربية بمفهوم العربية الفصحى،
0: حتى الدارجة ما نشطلبين منهم يحكوا
2: الدارجة، وندخله في نفس الوقت كما يدرس في المؤسسات يعني الفرنسية ولا أي مؤسسة أجنبية، يلزم يدرس لغة
0: موجودة
2: العربية الفصحى.
0: موجودة غادي،
2: أكيد موجودة وأصبح الولي واعي بها.
0: صحيح.
2: فأول نقطة في بناء الهوية هي اللغة. وهني اللغة يعني فقدان اللغة الأصل راهو يقطع الجسر مع الجد ومع الجد ومع التنشئة في العائلة.
0: هو فما إشارة أستاذة ربيعة، فما إشارة باش نشيرها لك، اللي هي فما حاجة معمول بها في الغرب، اللي هو الصغير والمراهق وقت يوصل 18 عام آليا يفصل عن أهلي. هذه أفة يعني وقت هني المهمة، وقت اللي نحكو على التجدر مع بعضنا من يعني من البدايات يأهل الولي صغيرة إن راهو فماش فراق، فماش هم صغار هم خاطر يكبروا يمكن في حضارة إن يسيبوا الكبير زعما على أساس اعتماد على نفس، لكن هذا كرو شرخ في العائلة. لاحظ إن برشا عائلات بنات وأولاد يبقوا مع عائلاتهم يكريل على خاطر قانونيا يلزم يكريل، أما يبقى في الدار يمشي ويجي ومسؤول تحت عين والدي، حتى هذه مهمة ياسر.
2: طبعا ريتي هنية أنا لا أعتقد أن القانون يفرض عليك أنه هو وابنك يخرج في السن هذاك، ولكن هو اختيار، لا أظن أنه قانوني.
0: بالنسبة للكراء، بالنسبة للكراء فما عائلات معناها والعهدة للراوي أن الكري يلزم 18 عام عنده محل واحدة يسكن فيه ميسكنش فيه، هذاك حاجة أخرى.
2: صدقا ما عنديش المعلومة هذه، ولكن هني يعني انت كتبني هيك الاسره منذ البدايه على يعني اساس صحيح. اساس صحيح راهو مش انك انت توفر له الفلوس باش يقرا، اساس صحيح انك انت تعرفه هو شكون، تعرف لغته، في الاعياد والمناسبات فما هكا الحلو اللي قبل تو الناس كل تشري فيه حاضر، الناس كل تعمل الحلو في الدار، وهذاك فيه في حد ذاته راهو يبني الهويه ويبني الاصاله. هزه للمسجد لتقطع لا شيء علاقته بالمرجعيه نتاع الدينيه،
0: رمضان
2: اللغه العربيه
0: عطيه قيمه رمضان العيد
2: قيمة رمضان، يعني إن إحنيها الأجواء رمضانية وتبادل الزيارات، حتى كان في المهجر يعني الناس تمشي في الويكاند، حتى كان فصل الجمعة تخدم في الويكاند داي باش نمشي نتعشوا بعض أصحابنا نمشوا كذا ويحسوا ريحة رمضان حتى كان في الغربة.
0: صحيح.
2: اللغة لهني كما يقول فما بحث تايمز هذي تربوي قال إتقان اللغة الأم يدعم تعلم اللغة البديلة، واللي هي اللغة أخرى ثانية وثالثة.
0: فهذه
2: نقطة مهمة ضروري أن يكون بها واعي الولي، راه وقت أنت هو يتعلم اللغة الأم متاعها راه علميا سيكون مستعد لتقبل لغة أخرى. شفتي، ولكن هنا للأسف فما نقطة ضروري نحن نقف عليها اللي هو حتى في في في الوطن لهني فما عائلات اللي قروا أبنائهم معناه في مدارس أجنبية تلقيهم حتى في الدار يحكم معهم بالفرنسي، معناها بالأسر فرنسيز، معناها هذاك الواي اللي هو معناها اللي جون بيان ولا البرجوا يحكم بالفرنسية.
0: الناس الأكابر
2: ستقوم بالشرخ في ثقة ابنك بنفسه، في انتمائه، في هويته. بعد هذاك ما تلومش عليه إذا هو يعمل أي حاجة، هو أصلا يلقى روح حتى اللغة ما يحكيش مع أولاد بلاده بنفس اللغة. فهذه أشياء مهمة ضروري أن يكون الولي واعي بها. الحكاية العائلية والذاكرة يلزم يعرف أصله وفصله، وشنية مثلا هو من تطاوين، شنية هي تطاوين، شنو هم سكانها، جدودك كيفاش كانوا يعيشوا قبل جيل هني. إذا هو ما يعرفش اللغة العربية ولا الدارجة نتاعها وقت اللي يجي لهني بحث جدوده كيفاش باش يفهم الجدة اللي باش تحكي له؟ لكن الخرافة اللي تعطيه أصله وفصله وتعطيه حكايات القديمة وحكاية والخيال،
0: كيفاش يعرف إن الكبير في العائلة راهو ركيزة مع يلزم
2: يعطيك الصحة. هني الخطر الحقيقي أن يجبر الطفل على الاختيار. إيش معناه؟ يعني هني يا إما تختار اللغة هذه يا إما تختار اللغة هذه. لا، ضروري إن إحنا نراقشه. يعني فما شنو اسمه هو بيري هذا يعمل نموذج فيه أربعة استراتيجيات يا بديعة مهمين جدا. الاستراتيجيات الأربعة هو في يعني في بناء الهوية والأصالة والانتماء، قال فما الاندماج وفما الذوبان وفما الانغلاق وفما التهميش. شو معناها الاندماج؟ هو الاحتفاظ بالأصل مع الانفتاح
0: المراوحة.
2: يعني أنت تحافظ على هويتك، تحافظ على أصالتك، ولكن تكون منفتح حسب ما هو يعني يتماشى مع
0: السياق الاجتماعي،
2: مع السياق الاجتماعي، مع عقيدتك. يعني هني الذوبان أن ينصهر تماما ويذوب ويعني
0: يتلاشى معاش
2: الأصل متاعه،
0: يفقد الملامح، يفقد الملامح.
2: الانغلاق هو يعني رفض كل ما هو انفتاح على العالم الخارجي، هو حتى هو ضمير التصرف. والتهميش هني معناها لا يحوم عليه لا في هذا لا في هذا. فترجح النظريات اللي هو الاندماج هو الأفضل،
0: الأسلم، الأسلم
2: خاصة
0: الأسلم
2: الصحة النفسية. يعني ولداتنا وقت يعيشوا مثلا في فرنسا هم في أعياد ومناسبات احنا عندنا اعيادنا ومناسباتنا وقت تجي اعيادهم ومناسباتهم مثالش نحتفلوا معاهم ولكن بما يحافظ على هويتنا وليس الذوبان والانصهار ونلقوا احنا هنا مثلا في نوال لعبات تشري في السبان والبابا نوال واحد اللي هي لا علاقة لها لا بهويتنا. نحترم الناس نباركلهم في أعيادهم في مناسباتهم صحيح. ولكن أحتفظ بهويتي
0: يعطيك الصحة
2: الأسرة. وأخيرا أختم في نقطة مهمة، الأسرة هي المرجعية الأولى واللي هي تؤسس للهوية والأصالة أقبل المؤسسة وقبل الإعلام
0: بالضبط.
2: ولكن الأسرة ليس بالخطاب والوعظ، مش بالوعظ والإرشاد، ولكن بالتطبيق.
0: يعطيك الصحة أستاذة ربيعة،
2: يعني التطبيق على أرض الواقع.
0: مشكورة جدا أستاذة ربيعة، إذا يعطيك الصحة على هذا التوضيح المهم. بقينا نحكي برشا على خطر الموضوع ياسر مهم، يمس حضارة كاملة، هوية كاملة، جذور كاملة. بعد راهو يبدو صغار ما تعرفوش التبعيات، لكن بعد تالي راكم تتعبوا فيهم بالفعل. صغارنا همش هينين علينا الحق، بالأباء بالجيل الثالث هذا كل راهم وما نش مستعدين نسلموا فيهم. بس أنا مواصلين مع دار الأجواد 50 دقيقة بعد 11، بعد شوية نغم، وبعد يمكن مروا مع أصدقائنا من قسم الأخبار، نواصل مع الأنغام ومازال مواصلين في دار الأجواد لمثل اليوم.

0: ريحة البلاد محمد الجاموسي، الغناية الأم المعروفة نغنوا فيها على مدى أجيال معروفة، ووقت اللي نحكاها هي فيها جو مرح محلاها، معناتها رغم الشوق ورغم المشاعر اللي فيها لكن حلوة وخفيفة. كيما نحب نكون خفف ظل على أخواتنا اللي مشوا للخارج، بعثناهم سفراء وعارفينهم ضحيين ومعارفينهم الوقت راه قاعد يتعدى من عمارهم، لكن عندنا إيمان كبير انهم واعيين بالشيء هذايا ومش باش يجوا من التجربه ومن الرهان هذايا خاسرين. نواصلوا مع مكالمتكم الهاتفيه في انتظار اصدقائنا من قسم الاخبار اللي باش يجونا في منتصف النهار. مرحبا، شكون معنا؟
1: الو عسلامه اخت بديعه.
0: اهلا وسهلا اختي، هالصوت النهشط والكل حيويه منين جانا هذي؟ مرحبا بيك
1: فايزة من تطوينة.
0: يا مرحبا يا فايزة. شايخة عاملة جاوبين فيك.
1: نقول السلام عليكم لكل الفريق، لكل مستمعي إذاعة تطوين، وشكرا على البرنامج الجميل.
0: يعيشك، هذا من جمال ذوقك يا فايزة.
1: يرحم والديك
0: فايزة. شنو أختي شعملنا فيه وكري أنت؟ زي أنت ظهر لي فيك مسلكتها، أنت ما خرجتيش أمورك هانية قريبة حدا الدار. شنو
1: أمين شرقت لغربت.
0: عز حاجة الحمد لله، والله نعمة يا فايزة من عند ربي، رغم كل شيء راهو لو تشوفيهم يتذمروا اللي قاعدين في البلاد، لكن راهو نعمة باللي يكون الحمد لله.
1: فايزة هو أخت بديعة، وكرك وكرك، وإلا الغربة، الغربة راهي داهية، تكون تكون الإنسان على خاطر بحكم المعيشة هنياتي مكعب الصور دينية نقوله بلغتنا احنا في
0: يا فايزة لك الخير. اختصرت
1: زاد، مش ديما الغربة خايبة. أنا بابا الله يرحمه خدمة في الغربة، مامتي عيلتي كل أخوالي أخوتي كل خدمة في الغربة والحمد لله.
0: مو استثمار أو خيار، ذاك اقتصادي راهو استثمار، معناتها استثمر هو.
1: أي صحيح، راهي الغربة تكون الإنسان، وإما ما تخليهش ينسى زاد وكرك
0: ماذا
1: يعمر، لابد باش يبني في وطاطة باباه وجدة، ولابد باش
0: يرجع
1: دائما في رجوع إلى أرض الوطن، على خطر الإنسان ما ينجمش يعيش طول حياته وعمره متغرب. يرجع العائلته، يرجع ثم لمن يرجع هو علاه يقولوا وكرك وكرك. الوكر راهو هو معناها وطاط البابا والجد، الإنسان هكا ينتمي لهيك المنطقة لهيك الولاية، فيها أصل، فيها معناها صفات،
0: فيها عادات تقاليد، سبحان الله الناس نحبوهم.
1: حتى النباتات يا أخت بديعة موجودة في المكان متاع الغربة، فيها أشجار ما يشبحهاش في الغربة، فيها عائلتها، فيها مخولة، فيها مامتها، فيها جدودة،
0: كل شيء،
1: فيها ريحة تراب بلادة. الغربة باهية والوكر باهي.
0: الغربة مش نقوله تعرفي، نقوله فايزة باش الغربة مش نقوله باهي بقدر ما نقوله في ظروف لازمة، فما واحد فما قرار يلزم واحد ياخذ القرار بتاعه، واكيد باش يكون معنا.
1: والبكر فيها الصناعات التقليديه، فيها القعده المزيانه تحت الحيط، فيها
0: التاي الاخضر بالنعناع يا فايزه،
1: فيها الماجن فيها الماجن، فيها حاجات حتى المأكولات لذيذة، على خاطر فيها الكرموز.
0: فايزة باش نعطيك حاجة، انت شهيتينا بطريقة باش ننسوا رواحنا، وباش يجوا معنا اصدقائنا من قسم الاخبار باش يعطوا للمنتصف. اما يعطيك الصحة
1: قسم الاخبار، تحياتنا لك انت وبارك الله فيكم ودمتم متألقين، وتحية الغندور كله عجرد كله.
0: يعطيك الصحة يا فايزة، مشكورة جدا. اذا بعد شوية باش ناخذوا اصدقائنا من قسم الاخبار في المنتصف في حوصلة لاهم الاخبار الجهوية والوطنية.
2: دار لجواد.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة والبداية بالعناوين. الملتقى المحلي الأول للتونسيين بالخارج ينتظم اليوم بمرثا. قريبا انطلاق أشغال المركز الإقليمي لمعالجة الأورام بالمستشفى الجامعي بجبس. إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مصير ريادة الأعمال النسائية. وفي العالم، حركة حماس تتمسك بتنفيذ خطة مجلس السلام بشأن قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار. تنطلق في 15 من أوت الجاري عملية إعادة التوجيه الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في تغيير الاختصاص الجامعي الذين تحصلوا عليها ضمن الدورة الرئيسية أو النهائية، وتتواصل العملية إلى غاية 19 من أوت الجارية. تفاصيل أكثر يقدمها مستشار الإعلام للتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين حسين الشرفي في متابعة لزميلة هادية جاري السويعية.
4: بإمكان المترشحين للمناظرة التوجيه الجامعي الذين حصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية أو النهائية، أو الذين لم يتحصلوا على تعيين يرغبون به ويريدون تعديل مسارهم التخصصي الجامعي، استغلال فرصة إعادة التوجيه أو إعادة التعيين التي تنطلق يوم 15 أوت عند منتصف النهار إلى غاية يوم 19 أوت منتصف الليل. أربع أنواع من آليات إعادة التوجيه. إعادة التوجيه لأسباب عادية، يدخل الطالب يقوم بتعمير الاختيارات التي يرغب فيها ثم الخروج من المنصة وتسجيل اختياراته بطبيعة الحال. بالنسبة لإعادة التوجيه لأسباب عادية واجتماعية أو أصحاب المواهب الاستثنائية، مع التعمير واستخراج القصاصة وجب عليهم توفير ملف فيه وثائق تثبت الحالة الاجتماعية أو الصحية أو شهائد المشاركة طيلة مسارهم الدراسي في تظاهرات ثقافية تهم المسرح، الموسيقى، تهم الرسم أو مجالات في الإعلامية بصفة عامة. فرصة يجب استغلالها.
3: ينتظم اليوم بدار الثقافة بمارس الملتقى المحلي الأول للتونسيين بالخارج بالتنسيق مع المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج ومعتمدية مارس. ويهدف الملتقى إلى توجيه استثمار أبناء مارس في الخارج بغاية استقطاب الجيل الجديد وترغيبه في التواصل مع أرض الوطن. يونس الحميدي منظم الملتقى ورئيس الجمعية العالمية للتنمية والشراكة يضيف في متابعة لزميلة بدر.
5: مارس ما خدتش حظها من التنمية، وخاصة من المدخول بتاع التكافؤ في الجهات. أبنائها بالخارج قاعد تدفع، قاعد تبعث في الفلوس، وقاعد عندنا نسبة كبيرة في مارس، لكن ما يش واخذ حظها من التنمية. وهني نقطة استفهام، لأن أبنائنا ما عش يحبوا يروحوا، صغارنا ما عش يحبوا يروحوا، لكن اليوم مش نحاولوا ان نطرحوا الموضوع هذا قدام مسؤولين، طبعا قدام مواطنين بالخارج، ما ناش مش نحملوا كان مسؤولين، لكن لا، حتى احنا اللي نعيشوا في الخارج زادة نتحملوا مسؤولية ايضا مع بعضنا، لان اغلبنا واغلب الناس اللي تعيش في مارث، ما ناش مش نحكي على الجنوب الشرقي، لا، لان مارث ليست استثناء، والجنوب الشرقي غمرة سانتا طاوين كذا، كلها يعني رجالة اعمال وناس تخدم وناس من قديم الزمان هم عايشين في الغربة ويكافحوا، وأغلبهم لبس عليهم. لكن اليوم قاعدين بحكم ما فماش تشجيعات على التنمية في الجهة، قاعدين الناس كلها نمشوا سواء للشمال في شيرة الحمامات ومسير وسوسة، وإلا تو أغلب المواطنين قاعدين رغبوه العودة إلى الوطن، لأن احنا راهو بلادنا تمرض وما تموتش، نوقفوا معاها، عندنا حنين خاص، احنا بلادنا مش بيشتغلوا عليها، لكن الجيل القادم مش ضمنينا.
3: تتواصل أشغال مشروع تطهير مدينة رمادة الذي ينتفع به قرابة 10,000 مواطن، فيما تنطلق قريبا أشغال مشاريع تطهير بعدد آخر من المناطق في ولاية تطاوين، وفق ما أكدته المديرة الجهوية لديوان التطهير بتطاوين سعيدة لعبيدية.
1: بالنسبة للمشروع التطهير في رمادة راه ما توقفش، تم المقاول يمكن الخدمة متاع من عطلة في آخر الشهر كيف كيف، زادا وقاعد يلم في المواد الأولية. المشروع مش بالضرورة راه كل ما هو من الأشغال، قط المشروع فيه مراحل بتاع دراسات بتاع المصادقة على أمثلة، وكل في نفس البرنامج عندنا مشروع تطهير مدينة ذهيبة كيف كيف انطلق المشروع مع المشروع تطهير مدينة رمادة، والمقاول قاعد يخدم ومرة واضحة. وعندنا مشروع توسيع وتهذيب محطة التطهير بتطويل في المراحل الأخيرة.
3: أفادت المديرة الجهوية للصحة بجيبس نرجس عنبي أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية.
6: بشرة سعيدة، الحمد لله يا ربي المركز الإقليمي للأورام إن شاء الله على قريب باش ينطلق في الأشغال متاعه، خاطر قبل ما تبدأ الأشغال فما أشغال أخرى معناها سبقت معناها بارشة أشغال تقنية وفنية ولوجستية، وكل الحمد لله يا ربي معناها كل شيء فتنيته ولباس، وبشرة سارة معناها إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله تنطلق الأشغال. بالنسبة للمشاريع الأخرى إن شاء الله يا ربي حتى هي شدة ثنيتها، والحقيقة معناها وزارة الصحة مشكورة ديما لقينا الدعم منهم ويسمعونا، وما تعرف كل شيء دي دوسي ودي زيتود إن شاء الله نقولوا شدين ثنيتهم.
3: أطلقت اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مصير ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل جهات البلاد بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وفي إطار برنامجها الجهوي للاحتفال باليوم الوطني للمرأة، أطلقت اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين فعاليات هذه المبادرة الوطنية بفضاء المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل. فكرة عن هذه المبادرة تقدمها المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين فوزية كتارة للزميلة تبر الشيبانية.
7: المبادرة هذية حبينا نربط الصلة ونعملوا معناها مبادرة باش تضم كل هيك المساندة، باش نوحدوا الإجراءات لبعث المشاريع النسائية، باش نسهلوا على النساء المشاريع، باش نعاونوهم إن شاء الله الهيك المساندة يوضحوا الخدمات المسداة لفائدة النساء هذوما لتطوير المشاريع وتمويلها والمرافقة كيف كيف والمساندة تسويق هذه كلها، باش نحاولوا نعاونوا فيها البعثات الجدد بضمان ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. المبادرة هذه للنساء الكل اللي عندهم مشاريع ويحبوا يطورها، واللي عندهم أفكار مشاريع نحبوا نعاونوهم باش يبعثوا مشاريعهم ونرافقوهم إن شاء الله ونساندوهم. مبادرة اليوم مفتوحة لمواطنات معتمديتي مدنين الجنوبية والشمالية، إن شاء الله المبادرة هذه باش تتواصل على مدى سنة كاملة، وإن شاء الله كل شهر باش نمشوا مع هيك الكل مع بعضنا ونعملوا يوم مفتوح للنساء باش نعاونوهم باش نرافقوهم ونشجعوا المبادرة النسائية لبعث المشاريع.
3: وفي تطاوين، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بمقر بلدية غمراس ورشة تأطير ومرافقة لفائدة عدد من النساء من أجل بعث المشاريع. محسن الرحال المندوب الجهوي للمرأة والأسرة بتطاوين يضيف.
8: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 13 شهور للمرأة، نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة المبادرة الوطنية لتوحيد مساريات الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بمعتمدية غمراس. تم دعوة وحضور جميع الإدارات الجهوية، وأشرف السيد معتمد بن رحمة بالنيابة على هذه التظاهرة، وحضور أعضاء المجلس المحلي وعدد كبير من النساء. تم أثناء هذه الجلسة التطرق إلى كل المواضيع الخاصة بإنجاز مشروع، من التأطير، تطوير المشروع، التموين، المرافقة، التسويق في جميع الإدارات اللي عرضت، عملت عرض تناولت فيه كيفية تمويل المشروع، كيفية إنجاز المشروع. وبناء على هذا شحن النساء على أساس أنهم يعملوا شهائد للمشاريع متحم لبعثها، وسيتموا لاحقا تمويل كل هذه المشاريع عن طريق برنامج رائدات للراغبات، وكذلك التشغيل عند برامج خطوط بتاع التمويل. وتم التطرق الى خطوط التمويل كلها، كل خط عند امتيازاته، كل خط عند شروطه، وكل برنامج عند الشروط بتاعه والوثائق المطلوبة. نحبوا يعمل افكار بتاع مشاريع ويبدو حياتهم.
3: أعلنت تنسيقية تمثل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل عن تنظيم تحرك وطني يومي 12 و13 من أوت الجاري أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 8.

بنزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. تتواصل الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران وسط حالة من الشد والجذب بعد 54 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، في ظل تضارب التصريحات بشأن مسار المفاوضات وفرص استئنافها. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تدرس مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أوامر بشأن هجوم عسكري جديد. وفي المقابل نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي طرح سرا أمام كبار مساعديها إمكانية الانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران من دون التوصل إلى اتفاق نووي. في المقابل نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، موضحا أن تبادل الرسائل عبر الوسطى لا يعد مفاوضات. وفي ملف مضيق هرمز أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسارات ملاحية جديدة وصلت إلى مراحلها النهائية، موضحا أن الخطة تتضمن استبدال المسارات الحالية بأخرى جديدة، فيما يعمل الخبراء على تحديد التفاصيل. نقطة النهاية لنشرة أخبار الظهيرة، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: دار العز يا دار الجوار، فيك الكرم وايام سمحه، تاريخ وفراح ومجاد تنعاد، وين الهني ينزاد فرحه، دار الجواد يا خيار ميعاد، اهلا وسهلا والفين مرحه، اهلا وسهلا والفين مرحه، دار العز يا دار الجواد.
1: إذا نرجع لكم في النصف الثاني من دار الأجواد، وبكلمات عدنان شواشي الجاب رجلي، وكلمات صديقنا الشاعر علي سرجان اللي مشكور أكثر من مرة باش نوجه له تحية وشكر خاص، على خاطر كان بصراحة في الطلب حد ما قلت له نحب على كلمات خاصة بدار الأجواد، أبدع وأتقن وترز عليه كما العادة. مشكور يا علي سرجان، تحياتنا ليك من دار الأجواد، ومواصلين مع المكالمات الهاتفية. مرحبا. إذا نشوف إذا المكالمة هاتفة. مرحبتين، أهلا وسهلا، شكون معنا؟ بس أننا مواصلين باش نتفاعلوا مع مثلنا اليوم وكري وكري، عديد المكالمات الهاتفية اللي موجودة ومازلنا باش نقبلوها. إذا مرحبا مرة أخرى، إذا المكالمة حاضرة.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: ألو،
1: نسمع فيك. مرحبتين.
2: مرحبتين اختي، بارك الله فيك، احسن برنامج عملتوه هذايا.
1: يعيشك.
2: الغربة تسمع فيا؟
1: انا اسمع فيك ملا لا من القلب هذي،
2: فوطنك حتى على عدبالي.
1: ايه شكون معانا؟
2: قال واحد لنا، قال تغربت والغربة علي طالت،
1: اي
2: نحب نروح وجهتي ما زالت.
1: يا لطيف الصبر يا
2: انا في المرواح، لكن المدة اللجلة كاتب له باش يزيد.
1: صحيح صحيح.
2: الو،
1: نسمع فيك اما ما تعرفناش. نسمع فيك، شكون معانا؟
2: انا مشيت بعض الدول العربيه،
1: اي
2: اعلناش في اسمها في الخليج وهني، اقسم لك بالله زيد نقسم لك، ها يا خير تونس وعز تونس لا تلقاها في اي في العالم.
1: يا سلام،
2: فهمتي؟
1: اي
2: كيف نشبه العلم مرفرف في السفاره،
1: حاجه اقوى منه.
2: كنا في دارة،
1: شفت كيفاش
2: نطلب من الاذاعات كم حاجه مقصرين فيها شوي، مثالش ما هو.
1: تفضل. اي
2: اغاني وطنيه ناقصه شوي الصباح.
1: اي باي ما اعطينا
2: حاجه يا خيتي، كنا الاذاعات كلها نطلبها.
1: بالله رجاء،
2: عارف علاش؟ كم دول مجاوره وغيرها ديما عندهم اغاني وطنيه، احنا علاش؟ احنا راي عزيزه تونس عايش اختي.
1: ما لا ماذا يا ما فيش شيء،
2: باتنا وجدودنا ماتوا على خاطرها.
1: صحيح.
2: وإحنا حتى أغنيه زح روح وطنيه يلزمها،
1: ما موجود هو راهو مش خلاص زاد ما ناخذوا الاذواق كل ساعه، ما تعرفناش عليك، احنا لتو نحكم من بكري ما تعرفناش.
2: انا ملحام مختي تسمع فيا،
1: وني ومرحبا.
2: الروح والزواج الداخل ساكنه تونس في القلب الداخل.
1: الله الله،
2: الرغم ما عملت لي شيء، نخدم بذراعي، ما طلبت لا من الحاكم ولا عطاني.
1: يا ودي كنا راهي للمواطنة هكا شو يلزم الناس كل ما
2: نطلب مجمعة الخارج، يلزمهم أي واحد يتغرب يكون راسه مرفوع وما يذلش.
1: صحيت. ايه عندك شكون في الخارج انت؟
2: ديما عنده نفس عزيزة.
1: عندك شكون في الخارج انت؟
2: فهمتي؟
1: عندك شكون في الخارج؟
2: أيوة، ديما يكون راجل يشرف تونس.
1: تسمع فيا ولا لا؟ قلت لك سألت
2: مرأة ولا راجل،
1: ما يقولوش
2: تونسي ما سفافا ولا حاجة. تونسي يلزم رأسه في أي دولة، يلزم يشيله رأسه مرفوع، ما عجبتهاش يروح.
1: هكا هو زايد، معناتها ملخص الحديث. يعطيك الصحة.
2: نطلب منك غنى يا سوسن، فهمتي يا حمام قدس.
1: هاي خسارة، المرة الجاية نبرمجها إن شاء الله بإذن الله.
2: نعم للباهية، وديما بالله ذكري زملائك في غني وطني يرحم والديك.
1: بإذن الله إن شاء الله. أكيد يا رانا،
2: بارك الله فيك،
1: يعيشك
2: ويكثر خيرك ويرحم والديك وعاد برنامجها.
1: شكرا جزيلا على التفاعل. إذن اليوم كان برنامج حافل بالمشاعر، باعتبار حبينا نمسه من خلاله حاجة توجع شوية، الغربة، الفراق، الوحش، لكن راهو يلزمنا. ما فماش منا، قلنا وقت اللي نحلو دار الأجواد لازمنا نشوفوا عيون بعضنا. كيما على قد الوجيعة اللي تصير للي السيد اللي سافر والكل، راهو عنده مسؤوليات وعنده كيما قلت لكم، معناها راهو سفير عنده رسالة لازم يأدها. أكيد باش تكون فما تضحيات، وراهو باش تكون فما شوية خسائر، هذه راهو ما لا شك فيه، لكن طمعين أن الربح يكون أكثر من الخسارة. نتصور توا نمروا للركن الموالي اللي هو دار الأجيال. هذا يا دار الأجيال باش نشوفوا شهادة حية من ناس تغربت ورجعت جو في فترة وجيزة، وتو تحسوا أنتم من خلال الصوت، من خلال نبرة الصوت تعدت لي ويني واحدة من الناس، إن الناس هذه جت وباش تروح لكن موجوعه، لخاطر كما قالت في الريبورتاج تجي ما تشبعش منها البلاد هذه، قد ما تبقى فيها ما تشبعش منها. نواصل مع بعضنا الريبورتاج اللي هو ركن دار الاجيال.
3: البلاد هذه ما يعوضها لك شيء، مثلا نقولوا حتى نرجع لمسقط الراس تكونش حتى في الصحراء مطويه تعني لي بدرجه، وبعدين نقولوا تونس بصفه عامه فيها وين قريت، فيها وين لعبت، فيها وين قريت، فيها وين عملت اصحاب، عملت جيران، عائلتي اخواتي ودراري اخواتي، وعندي امي وبابايا واقاربي كلهم مدفونين هنا. هاك الدار اللي كبرت فيها وترعرعت فيها ما عمري ما ننسى، ما نجمش هذاك في تكون فيا وتجذر فيا وتنفس بيه، معناها تنفس بيه اخواتي ودراري اخواتي. ثم غادي مثلا كي تدخلي للدار كهو لا جارك مثلا كل واحد وحده.
4: العباد ديما تسألني كيفاش كيف نروح من تونس نتأثر بالطريقة هذه، ما كي نروح على أمريكا والبلاد اللي فيها كل شيء علاش تأثر فيك بالطريقة هذه؟ والله نقول لهم هذيك هي الغربة، خاطر تونس جاية لها بالبكاء والمرواحة بالبكاء، وهاني توا من قلب الحدث عندي ملي روحت هكاك نهارين ما زلت تحت تأثير الصدمة والحزن اللي نروحت، على خاطر ملي تكون دايرين بيك العبد العزيز عليك الكل وتشم ريحة البلاد والماكلة البنينة وكالضحكة اللي تخرج من القلب الصادقة وتشوف العيشة البسيطة اللي من غير تكلف، لين تلقى روحك من غير العبد هذكم الكل ومن غير الحاجات هذيك الكل كيف تروح، دونك تتوحشهم برشا. وكيف جيت المرة هذه ما كانت جاية كما الأخرين، معناها أول مرة غبت على بابايا عامين واش ما شفتيشي، وحتى ولدي معناها حبلت ولدت وبابايا ما شاف ولدي لين ولا عمره، معناها بابايا ما شافش ولدي لين ولا عمره عام ونص اللي هي المرة هذه. ودون كانت جاية مليانة برشا مشاعر، وين تلفت نحس كل تركينة من البلاد تفكرني بذكرى عشتها مع العائلة ولا مع الصحاب ولا مع برشا مشاعر. صحيح عند برشا ناس الغربة خيار، ويني منهم الناس هذه اللي اختارت الغربة، أما يبقى ما هيش سهلة، يبقى ما هوش خيار سهل، وكل ما نكبر في العمر كل ما نحسها تصعب عليا أكثر الجاية والمروحة.

ما زلت صغير غير الوقت مكبرني. برشا ناس يقولوا رانا كمشينا للغربة رانا كبرنا في العمر، على خاطر هو العمر ما يتعدش بالأرقام. راه برشا ناس تلقاها معناتها عمرها في بطاقة التعريف كبير، لكن ما تعطيهاش عمرها خاطر مرتاحة. أما اللي يمشي يخرج راهو أكيد من الحاجات اللي تمسها حتى هيته، حتى طريقة تفكيره، حتى ديما معناتها في وضع استعداد لكل شيء. غادي ما معمل على بابا، على أخوه، على جار، على ولد عم، غادي ذراعك وكهو. يعني بلاد ناس العلاقات، علاقات مصلحة، خدمة، معاملات مادية بحتة، تطلب برشا قوة. عباك علاش احنا في المقابل طالبين ان ديما الرجوع للاصل والوكر يكون راه خيار لا مفر منه. اذا بعد شويه نرفع الى حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين وما جوارها. الرجاء مراعاه الفارق في التوقيت.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طوين وما جاورها، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: دار الأجواد مع بديعة عروم.
0: 33 دقيقة بعد منتصف النهار، مكالمات هاتفية فعلت تفاعل إيجابي جدا اليوم، وهذا يدل على شيء، يدل أن كلنا رانا ممسوسين من الغربة وعندنا شكون، وحتى كان ما عشناهاش خارج أرض الوطن عشناها بعدنا شوية على الدار وعلى العائلة والكل. على كل هي كلها تجارب الحياة وكلها ضريبة النضج يعني، لكن تبقى أولادنا اللي خرجوا البر هذوكم اللي اليوم الإهداء ليهم، التحية ليهم، المشاعر كلها معهم، خلوهم بالله يعيشوا نهيرات، يبقون باش يرجعونا مرة أخرى كما قلت، لأننا مانيش مستعدين نسلموا فيهم أولادنا لحضارة أخرى وناس أخرى، أولادنا وأولاد أولادنا زادة كيف كيف. إذا نواصل معنا غامة، مازلنا مواصلين في انتظار مكالمات هاتفية، مازلنا معكم راهو باش نحلوا الباب اليوم، نحكوا شو يلزمنا نعملوا وقت اللي تأثرنا الأيام إن نتخلوا على الوكر. نسمع بعض.

دار العز يا دار الجوار، فيك الكرم وايام سمح، تاريخ وفراح ونجات تنعاد، وين الهني ينزاد فرحه، دار الجواد يا خيار ميعاد، اهلا وسهلا والفين مرحبا.

0: إذن نغم من قلب الجنوب الشرقي يتغنى بالغربة، وبرشة عبيد قالت في الغربة أشعار وغنت، وبرشة هزيج يعني نقول إحنا غني بالعربي بين ظفرين أحكي على الغربة وموجحها، لخطر هو إحنا بصراحة الجنوب الشرقي تحديدا ظهر لي هيك عندنا أكبر نسبة من المهاجرين، تو ما فماش عائلة ما تخلوش من اللي هاجروا، أصبحت تو اللي ظهرت إن هجرة الأدمغة خلينا نقوله اللي هو شيء مؤسف جدا، يعني عندنا إطارات وعندنا كفاءات، هذا موضوع آخر ما ندخلوش فيه، خلينا نبقوا ونشوفوا مستمعنا اللي معنا اليوم شكون اللي التحق بنا توا. مرحبا.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا، شكون معي؟
1: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شكون
1: معي؟ أنا أم مريم من وذرف.
0: مرحبا يا أم مريم.
1: والله يعطيك الصحة بنتي الغالية على البرنامج وعلى الغربة وعلى قيمة البلاد.
0: يعيشك العيش.
1: وكري وكري ولو على عدياب الزاري يا ستر عاري.
0: صحيح صحيح.
1: والله صدقيني يا بنيتي خلاني نشارك في الموضوع هذا الشيق. كوني أنا مشيت للعمرة تصوري في
0: بقاع المقدسة معنا
1: نقطة في الكعبة الشريفة،
0: ما شاء الله
1: نبكي نقول لها يا ربي سامحني أكرمتني ما يقولوا بالمنادي،
0: هي
1: بنت لي تونس طوبة فضة طوبة ذهب وداري ومدخلي وكسي وقعدتي
0: ما شاء الله.
1: أقسم لك بالله أنا جمعتين بركة العمرة،
0: الله لا يحرمك
1: الناس ربي يعطيهم القوة اللي في الغربة يا بنيتي.
0: صحيح صحيح يا مريم كلامك
1: والله محلى. وتصديقا لكلام الأخ اللي من الحامة تونس العزيزة، ربي يبارك في ترابك ويزيد يا تونس الغالية.
0: يعيشك
1: لا تلقي مكلتنا ولا تلقي مطاعمنا ولا تلقي طيبتنا ولا تلقي ناسنا وخلقنا وأخلاقنا.
0: صحيح يا أم مريم يعطيك الصحة.
1: والله حتى غادي في مكة يا بارك الله فيهم يتونس يتونس هيك فرحانين بينا.
0: الحمد لله عصيت الطيب يا أم مريم.
1: الحمد لله تونس أم الأولياء الله الصالحين وربي أكرمها.
0: الحمد لله.
1: وأم الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها ماتوا في تونس.
0: الحمد لله.
1: والحمد لله بنتي على الكرم اللي يكرمهن ربي.
0: الحمد لله. الله لا يحرمك يا أم مريم من الوكر، إن شاء الله ديما معمرة دويتك.
1: لا والله ديما معمرة داري يا
0: إن شاء الله ديما معمرة بيك.
1: تعالي الوذرف كتب التاي وقعدتي ومخزني والله على راسي من فوق.
0: يعيشك يا أم مريم.
1: لا بس تمشي تحوس وتمشي تحب تخرج وتحب تسافر، وانا بالعكس بيتوتي نحب كان داري ومخزني وكسيب التاي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. عامره بك ديما ان شاء الله يا ام مريم.
1: والله عامله جو وحدي عندي كان بنيه وعامله جو وحدي.
0: ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. الله يبارك في صحتك ويطول في عمرك ان شاء الله.
1: ربي يخليك ربي
0: يعيشك يا ام مريم.
1: ان شاء الله ديما متفوقين قناه العروس الصحراء.
0: يعطيك الصحه يا ام مريم، محلاك ومحلى كلامك على كل اول مره نسمع صوتك.
1: بفضلك بنتي الغاليه.
0: يعيشك تحياتنا الى لقاء. تحياتنا لكل اصدقائنا في وذرف، اهل وذرف راهم معروفين بالطيبه ومحلاهم، وهاو نموذج اليوم جانا من ام مريم. اما توا باش نتعدوا للركن ظهري الوقت ولا يجري جري ماهوش عادي، توا باش نمشوا للركن قدها وقدود.
2: قدها وقدود
3: قدها وقدود
0: في قدها وقدود. كيف العادة ناخذ مشروع ينجم يكون مشروع راهو في الحرف في التغذية في برشة، يعني حتى في طريقة تفكير استثنائية. اليوم معانا سيدة فضيلة كمالة من غمراسن. اليوم شينا هزيناكم من غمراسن باش نعملوا طلة، هو شيء مربوط راهو ببعضها، معناتها بالمثلنا اليوم اللي هو وكري وكري. اليوم السيدة فضيلة باش نحكوا معاها على مشروع عملاته خصيصا لأهلينا في الخارج. ما هو تعرفوا راهو أهلنا في الخارج يحبوا ياسر مكلتنا، يحبوا حوارنا، يحبوا هروسنا، يحبوا الكركم، يحبوا العولة، يحبوا المختومة، البسيسة، البخور، الصخاب، يعني كي يمشي على ما هو يبدأ مش توحش كل التفاصيل يهز معها عولته. فضيلة اليوم حاضرة معانا كنقطة ربط بيناتنا وبين أصدقائنا في الخارج، خلينا نصبحوا عليها ونسلموا عليها. فضيلة صباح النور.
4: صباح الفل، شحواكم لبس عليكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مرحبا بك اختي بديعه، وتحيه ليك وتحيه للاذاعه ولكل العاملين والعاملات بذاعة تطاوين وكل يسمعوا فينا في ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن جماعه الغربه.
0: يعطيك الصحه. انت فضيله عندك برشه تواصل مع اهالينا في الخارج
4: بحكم خدمتي انا في مشروع العلا العربي. بحكم خدمتي نخدم برشه مع جماعه الخارج.
0: تعطينا لمحه شنو بالضبط معناتها الحاجات اللي تعولي منها وعليها الاقبال معناتها؟
4: البسيسة احنا شربت ميجا واحد سماع دردورة مش عارفة كل حد
0: ايه لا مالش بعد على بعضنا رأي فضيل
4: في قمح الملفوف الشربة البزار الكركب الفلفل السلطة مشوية الهريسة كل ما هو عربي دقيق القمح كل شيء
0: وهذا يتو معناه كان وقت اللي يجوه في الصيف وإلا لطول العام
4: على طول العام
0: واضح على طول العام
4: وقت يجوا في الصيف معناها خاطر هم يجوا جاي معناها يهزوا كمية معناها معاهم يحبوا يروحوا بريحة البلاد ويحبوا يأكلوا ماكلتنا هنا وكل شيء يهزوا معاهم ما حتى في طول العام خلوهم تبلاش ديما فما الترانسبورترات نبعث لهم معاهم ونبعث لهم أي واحد يسحب حاجة نبعث له كل شيء
0: به وهو راهو رغم إن أنك تبعثي لهم عن طريق شكون الوسيط هذا اللي عندهم خطر فمة ولا وسيط بين اللي يبعث من هنا واللي يهز من غادي رغم إن يظهر لي مكلفة الحكاية لكن مع هذا موجود الإقبال على ال
4: خطر يحبوا زي ما يحبوا ماكلة البلاد هاي لهم يأكلوا ماكلة البلاد زي ما زالوا هنا عندهم كالحنين بتاع
0: لا هو اصلا بخلاف حتى كان مش يتهيالهم هي اصلا الاغذيه الموجوده غادي ماك عارفه كلها معلبه كلها ايه بطبيعه ايه وشنية انت اكثر حاجه مثلا تو نتصور حسب المواسم تو مش كيما اللي يطلبوه في الشتاء يطلبوه في الصيف هيك ولا
4: لا ايه مش كيف ايه مثلا في الصيف يطلبوا الشربه سويقه يطلبوا الكسكسي البزارات في الصيف هذا في الشتاء يطلبوا البسيسة الدقيق الذرورة الطبيخة العصبان القديد الهريسة العربي كل شيء
0: فهمتك وانت حسب تجربتك وتعاملك معهم تحسي ان الجيل الجديد مقبل على الماكلة هذه ولا ما يحبهاش مثلا انت والملثوث فما صبرش صغار الجيل الجديد خلينا حتى مش مجموعة الخارج بصراحة ولا كل سيقم
4: حتى الهناء حق فما الناس ما تاكلوش
0: غادي ايش قولك انا هي اكثر حاجة الصغار يرموها ويحبوها
4: اكثر حاجة الدشيشة ولا جماعة الخارج اكثر حاجة يحبوها البسيشة والدشيشة والعيش
0: الدشيشة بحكم نتصور زاد حتى في رمضان خطر خاصة نتصور هيك أنا ومش عارف
4: تربى في رمضان
0: أي به فضيلة أنت حسب ما تعاملتي معنا مع وتتعامل يوميا تقريبا مع أهلينا في الخارج أنا هي شفتيش مرة حاجة وإلا قصة ولا منظر ما نسيتيش ولا حكاية صارت قصة حنين منيش عارفة أنا حاجة شداتك خاطر أنت بحكم تواصلك اليومي معهم وإلا فهمتيني في سؤالي ولا مفهمتيني
4: حد الصغير يكلموا فيه يقولي يا تطازي دينا يا تطازي دينا من هيك اللي بعثتها الماما
0: تحسي متوحشين حتى الصغار
4: ايه وصلوا حتى صوروا فيديو بعثوه لي مثلا واحدين ياكلوا في الدشيشه عجبتهم يتطابق تزيدينا منها هذه اللي بعثتي ما يعرفوش حتى شو اسمها شنيه وبس تزيدينا منها
0: ايش قولك انت فضيله انت عايشه نتصور الجنوب الشرقي كله عندنا شكون البر
4: ايه انا نخدم مع جماعه غمراس مع جماعه تطاوين جماعه مدنين حتى من قصه وفي الخارج يكلموا فيها انا بعث لهم على ترانسبورتي
0: اي لا نحكي تجربتك انت الخاصه خلينا تو مشروعك اخذين عليه فكره يعطيك الصحه ونقطه هم وهمزه توصل من محلاها معنا بين تونس والبر خاطر راهو ماهوش سهل نثمنوا العادات الغذائيه القديمه والعوله هذه تبالك يمكن حاجه عاديه اما راهي بالحق معناها عندها قيمتها العادات الغذائيه عندها قيمتها كي تخرج مع اولادنا البر انت في تجربتك في حياتك الخاصه عندكش تجربه مع الغربه ولا ما عندكش كون في العائله تقرب
4: عندي عمامي عندي خوالي عندي جيرانك
0: ايش قولك انت تحسها قرار سهل واعر نجم نستغنوا ولا يلزم واحد باش يحسن وضعيته يخرج
4: حتى هنا ما بينا شيء
0: معناتها انت الشباب المقبل ياسر المهووس على الخروج
4: معناها حتى هم غادي حتى ما يعانوا كل يخدم هنا في بلاد باش تخرج
0: صحيح وهم راسين فيها برشا مهاجرين للخارج
4: برشا فيك نسبة كبيرة
0: يعطيك الصحة فضيلة كنت حاضر معنا اليوم إذن في قدة وقدود اختارنيك أنا مو
4: أما حتى بعد ما نبعث لهم القضية عندك السلسة بريفونت عجبتك شنو هيك تحبي مثلا زي الشيشة تحبي أرق من هذاك الشيشة تبقى أرطب من هذاك تسلم القضية نكلمهم ونقول لهم شنو
0: احنا رانا معاملين عليك يا فضيله باش تعطيهم شهويه يا اختي مادامك انت ما شاء الله
4: بدل كل
0: مادامك قدها وقدود اختي اكيد تكوني همزه الوصل بيناتنا
4: يدلل وإن شاء الله تدلل كله وبارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة. شكرا جزيلا فضيلة. إذا كمال صاحبة مشروع اللي هو همزة توصل ما بيننا وبين أهلنا اللي في الخارج اللي بالحق معناتها, وهذا يراه معناه مش كما قالت فضيلة, نشوفه كلهم قداش يحبوا الحاجات التفاصيل الصغيرة بتاعنا, خاطر يمشي كما قلت لكم بكم كبير من الشوق والحنين للجذور. وقت اللي يشم ريحة الماكلة, ريحة المختومة, ريحة البخور, يشوف الجيشة, يشوف العولة, الكل يحس روحه كأنه مازال مربوط. ماذا بينا هذا الشعور هذا ما يتنحش. كما قلت لكم هم ضيوفنا المدة هذه, ربي معاهم إن شاء الله, وأكيد بيش يرجعوا بيش يكون أوقات صعبة شوية, لكن ميسالش كله يتعدى. الغاية شنية هي؟ ما هو استثمار وإلا لا؟ الغاية إن واحد ديما يعمل منهجيته قدامه صغارة في الأولويات, وبإذن الله اللي تلاقوا تونس ديما محلولة ذرعانها لأولادها مهما بعدوا مهما تغربوا. مش نواصلوا مع النغم في انتظار إذا فهم مكالمات هاتفية أخرى. النغم موالي ونرجع لكم.

0: بالله يا طير اللي ماشي وليد التونسي، رسالة حب لكل أهالينا من أولادنا اللي في فرنسا وفي الغربة وين ما هزتهم الأقدار، رام ديما في القلب. مكالمة هاتفية أخرى في نهايات دار الأجواد اليوم اللي كان بالحق معناها يوم استثنائي حافل بالمشاعر. مرحبا.
1: أهلا أختي بديعة.
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: وبك أكثر، ضحى الحامة.
0: ضحى، ما أحلى اسمك يا ضحى.
1: والله انت اسمك احلى وبرنامجك احلى واحلى.
0: يعيشك يعيشك، احلى ايامك يا ضحى.
1: يعيشك، تحيه ليك والفريق بلال عامل معي.
0: بالله تحيه ليهم، خاطر الاولاد مش مقصرين. سي الحبيب سي الهادي بكل رشاقه ومسكين ينقش باش يوصل للمستمع، كان النغم والتدخل المزيان يا ضحى. يعيشك ضحى. ايوه احكي لنا اليوم ما على
1: والله راتي بالنسبه للغربه راتي نيه ونمشي القابس معناتها 30 كيلومتر هني. صدقيني نستنى متين اروح للحام.
0: عندك الحق.
1: والله قلت لك فما مقاطع تنقلهم لك.
0: ايه
1: فما مقطع يقول له خبزة الغربة مالحة.
0: ايه
1: ولو كانت بالعسل مدهون.
0: باه.
1: وخبزة الوطن فايحة.
0: ايه
1: ولو كانت بالمر مدهون.
0: صحيح يا ميمة، صحيح صحيح.
1: ايه
0: انت ما ضبطيش
1: الغربة. آخر يقول
0: انت هيك اسمعين يا ضحى، انت هيك من انت من الحمل القابس وحاسسينا بالغربة، ما لكان نبعثوك البرة يا ضحى، اش تعملي فينا؟
1: والله يا من ثاني يصبر معناتها ولا
0: لا بالفعل هو راهو معناتها كيتحط في الوضعيه راهو بالحق معناتها. ايوه يا ضحى، اذا
1: وفما وقت اخر يقول احنا العمر ذرينيه زي العرمه ما بين ليبيا وفرنسا والبرمة.
0: اي من كانت ليبيا قبل مهجر محسوبه.
1: وفما المعتاش الغربه قال معتاش الحظ معناتها حتى مشي الغربه تغرب ومواتاش. قال كل من تغرب غرب تواتات وكل غربتي ولت عليا شمات.
0: يا لطيف يا لطيف. يا ضحى ان شاء الله اذا هو اخر اللحظات في برنامجنا. مرحبا بك وسعيده جدا بمكالمتك. يعطيك الصحه وان شاء الله هو اذا اضطرت الظروف وكان خيار لابد منه لازمنا نكونوا قد المسؤوليه. يعطيك الصحه ضحى.
1: شكرا
0: جزيلا لك ولكل المستمعين اللي تفاعلوا معنا اليوم، لكل الفريق اللي عمل معنا اليوم. وصلنا لنهايه دار الاجواد. وكري وكري اللي هو المثل، رغم ما فيه من حزن لكن يعطينا تحدي ان راهو الجذور ما فيهاش نقاش، نمشي نبعد نبعد نبعد لكن الرجوع ديما راهو الارض الوطن تونس العزيزه الغاليه. بخلي يقولوا خلي برغم الصعوبات راهو حكايه فارغه، قد ما تبعد قد ما تحس بهذاك الحبل السري مازال موجود. فرق عمل اللي كان معكم اليوم الحبيب خراز على الأجهزة على في استقبال مكالمتكم الهاتفية في من أمام الأجهزة التقنية سي الهادي الغريبي، وكانت كالعادة كل نهار اثنين بديعة روم من أمام الميكروفون. أجمل تحياتي، لنا موعد الأسبوع القادم في مثل قادم، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.

تاريخ وفراح ومجاد تنعاد، وين الهني ينزاد فرحة، دار الأجواد يا خيار نعاد، أهلا وسهلا والفين مرحى.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وجه عدد من متساكني منطقة شهبانية تابعة لمعتمدية بنجردان نداء إلى السلطة المحلية من أجل التدخل لحل إشكال الماء المنقطع عن المنطقة منذ 5 أيام. وفق ما أكدوه للأخبار، أطلقت اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. وبالمناسبة، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة بتطاوين بمقر بلدية غمراس ورشة تعطير ومرافقة لإفادة عدد من النساء من أجل بعث مشاريع. انتظمت اليوم بدار الثقافة بمارث فعاليات الملتقى المحلية الأول لتونسينا بالخارج بالتنسيق مع المندوبية الجهوية لديوان التونسينا بالخارج ومعتمدية مارث. في العالم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن إعادة فتح معبر أو مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. أجلت السلطات الإسبانية أكثر من 470 شخصا من منازلهم كإجراء احترازي مع استمرار الحرائق في إقليم هويلفا جنوب غرب البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. صباط المدينة.
1: ها أني عبرت ساحة القصبة وسلكت حوالي نصف شارع باب بنات المحاذي لمدينة تونس العتيقة، وها هو الدرج المؤدي إلى صباط العروسة. لم أفهم إصراري على زيارته ليلا، هو العناد حتما وتحدي الأساطير التي حكت حوله. كيف يعقل اختفاء المارينا بالمكان هكذا في طرفة عين مثل تلك العروس التي منحت الصباط تسميته؟
2: يا ناس يا مؤمنين اجري.
1: هل تعرفون حكايتها؟ سأرويها لاحقا، فالتشويق محبذ. ها هو مقهى يبدد وحشة المكان، سأجلس بأحد أركانه أرتب أفكاري. الحقيقة أن فكرة زيارة صباط العروسة مردها إعداد وثائقي حول الصباط، أحد عناصر العمارة التونسية. وكلمة صباط فارسية الأصل وفق عديد اللغويين العرب، يعرفونها على أنها سقيفة بين حائطين أو بين دارين بينهما طريق، جمعها صوابيت وصابطات. وكنت تحدثت في ذلك مع جميلة بنوس المؤرخة والمختصة في التخطيط العمراني وصاحبة دراسات عدة حول المدن العتيقة التونسية.
3: صباط ممر مسقوف فوق منه بنية خاصة، يعني الخصوصية متاعه أنه الأرضي مستغل أما نهج ولا زنقة من جميع المرة، والفوقاني خاص والنطق متاعها يختلف من جهة لجهة. مثلا في تونس يقولوا صباط، وبعض المدن يقولوا سيبات وبرتال وسبط.
1: غصت في مسألة اختفاء ألف أو اثنين من مصطلح صباط مع ناصر البقلوطي المختص في دراسة ثقافات الشعوب وأحد أبرز الباحثين التونسيين في مجال التراث غير المادي.
4: شوف، اللغة دارجة من مبادئها أنها تيسر النطق. صباط ثم السين المشبعة بالأليف لتسهيل النطق تحذفها، كما أقول لك هذه كلمة بربرية، أشنوة وشنية كيفاش وعليش، مش بربرية، هذه ما نسميها في اللسانيات إدغام. إيش معناها شنوة أصلها؟ أي شيء هو هكا، علاش تم الاختفاء أليف صباط صبت.
1: الصباط هو طريقة توسع ذكية في المدن العتيقة المتسمة بتراسي بناءاتها باعتباره حاملا بناء فوق الطريق. واختلفت المصادر حول بداية تشييد الصباطات في تونس، لكن هنالك إجماع على وجودها في العهد الحفصي الممتد بين القرنين 13 و16 ميلادي.
3: العهد الحفصي في الفتاوي بدينا نسمع بالصوابط وبدينا نتعرفوا على إشكالياتهم. على هذاك فيما يخص العلم متاع الصباط، فما بعض الضوابط يلزم الصباط يبدأ فوق رؤوس المارة، وفما نصوص أخرى تقول إذا كان النهج عريض يلزم الصباط العلو متاعو يمكن من مرور جمل والحمولة متاعو. وعندك زادة ضوابط اللي تهم حسن الجوار، استنتجناهم من الميدان. مثلا عندي ملكية الجهة اللي صار متاع النهج، في الجهة مقابلني في اليمين فما جار، وانا باش نبني صباط باش نبني فوق بيت، كي باش نبني عندي حيتي نجم نركز عليه، ولكن في الجهه المقابله حيت جاري ما عنديش الحق انا نضره ونجي نركز عليه، ملزوم باش نحط سواري ولا دعائم باش يهزوا البيت اللي باش نبنيها. بحيث توش باش نلقاو السواري مره على اليمين، وفي حاله اخرى نلقاو السواري على اليسار. في بعض الاوقات ثم مالك يملك جهتين متاع النهج، وقتها ما هوش مطالب باش يحتاط. مش نحكي لك طرفة مهندسة معمارية وتقري بعث الكلام ذا متاحة باش يعملوا رفع في المدينة، جاوها سواري من جهة واحدة، قالت لهم شنية الحكاية يا أخي شبي ما فما سواري منا ومنا. وبعد جيت معايا في زيارة وفسرت الجروب الموضوع هذايا، قالت لي تو فهمت علاش الكلام ذا متاعي، وانا كنت اللوم عليهم، قلت لهم هذايا ديسيمتري مش وارد.
1: يبنى سقف الصباط عادة في شكل ظهر أحمر نصف استواني أو تربيعة، أي مقببا بأربع زوايا أو مسطحا.
3: يتبنى بالياجور المليان كما متاع توزر، مشكلي فيه النقب، الربط متاع الياجور المليان حاجة جميلة برشا، والبلاط يعني امتداد للنهج، أما مبلط بك الصخر اللي لونه كري غامق اللي هو بركاني، السواري ساعات فيهم تيجان رومانية تلقى في بعض الحالات، وما فماش زخارف. مع دا إذا كان معناتها المالك يملك جهتين كما اللي توا يتسمى نهج بير الحجار وكانت فيه دار رمضان باي عامل زخارف، خطر ذاك كان ممر متاعو خاص بيه، بعد تحل ولات ممر عام.
1: أخيرا ها هو النادل.
5: فضل مدى شو تشرب؟
1: قهوة عربي فضل
5: تدلل. مرحبا.
1: إلى أين وصلنا؟ الفضاء الذي يعلو الصباط هو عادة توسعة للمنزل يفرضها غالبا تزايد عدد أفراد العائلة والحرص على الترابط الأسري دون استبعاد دوافع أخرى.
3: فوقاني أما يكون غرفة من دار ولا ساعات كتاب يحبوا الكلفة ما تكونش غالية برشا، يعملوا صباط فوق منه كتاب.
4: بني يتوسع من فوق، وما نساوش أيضا أن المنازل مفتوحة على الداخل على الفناء. في الصباطات دائما تلقى نافذة تفتح على النهج،
3: تكون بيت مضاوية فيها برشا سمش، ويستغلوها أغلب الأحيان كبيت استقبال، تبدأ مكلفة شوي، بيت جنرية ولا حتى شباك بالخراج. أكلي عندهم كرش باش وقت اللي تطل تنجم تشوف على اليمين وعلى اليسار، تخرج راسك.
4: وهذيك بالنسبة للساكن متنفس، وخاصة للنساء، لأن قديما النساء ما تخرج كان للحمام ولا في المناسبات، حيث هو الشباك هذيك تشوف فيه الدنيا برا.
1: كما تحسب للمستوى الأرضي للصبات مزايا طريفة، حيث يحدث اختلاف الضغط الهوائي بين ظله والمناطق المشمسة المحيطة به تيارات هوائية تلطف حرارة الصيف، ما يؤهله لاحتضان أنشطة اجتماعية لفئات عمرية مختلفة.
3: صباط ممر مسقوف، معناتها من الفوائد أنه المارة يلقاو الظل، خاطر المدينة سخونة في الصيف، وجمالية متاع المدينة أنه كيف يبدأ نهج فيه صباط وبعد ضوء وبعد صباط، يعطي منظر جميل جدا مختص به المدن الإسلامية، حتى الفنانين والمصورين يستغلوا كل كونتراست لوميير اومبر.
4: واحيانا في بعض الصباطات تلقى حتى مصطبة يرتاح فيها الانسان هناك على اشعه الشمس ولا حتى كي تصب المطر.
3: مثلا في قفصه صباط فيه دكاكن يجتمعوا فيه الرجال باش يحكيوا امور المدينه ولا امورهم الخاصه، كيف اشتباع متاع كبار الحومه.
1: تجذر الصباطات في المشهد العمراني التونسي جعلها تتسلل الى المخيل الشعبي، فصارت ركحا لأساطير بفضل الظلام الذي يلفها وخاصة ليلا، كما حرصت الذاكرة التونسية على منحها أسماء.
3: ساعات تلقى صوابط عندهم تسمية، أما أسطورة ولولي صباط سيدي عبد القادر مثلا.
4: في مدينة سفاقس ثم صباط معروف ياسر، صباط الرومي أو يتقال جدا صباط الصقلي، يقولوا صباط في سفاقس. فهمت الحكايه نتاعو، ثم طبيب اصله ايطالي من صقليه اسمه انجيلو افوكاتو، كان طبيب بايل محله في تونس القرن 19 هذايا قبل دخول فرنسا، ومن بعد نقل لصفاقس ولا طبيب القايد محمود الجلولي، كان المسكن نتاعو فوق الصباط بالضبط باش معروف. هذايا اول طبيب استقر في صفاقس، وكان يتعاطف برشا مع الفقراء ويدوي بلاش، ومعروف أيضا بنجاعته في التداوي، إلى درجة أن ولا عندنا مثال نقول لك يا أخي أنت مش تولي

0: يا سادة ويا مادة يدلنا ويدلكم على طريق الخير والسعادة. كلامنا ترتيب أحلى عجيب، أحنا وياكم صليوا على النبي الحبيب.
1: قالك عروسة اللي تعرسها متعدين بها مكسبات هذيك بالحق.
0: تفسير تقول أن جن اختفها ولا الأرض بلعتها.
1: هو في الواقع تلقى عطاوها الراجل ما تحبوش وعندها حد آخر يحبها وتحبه، شي اختفها. العائلة باش تلمم الحكاية وترمرمها ردوها بلعتها القاعة وساعة ساعة يسمعوا أنين.
0: شوف ما وراء الأسطورة، ثم جانب وعظي إن صح التعبير، يحث الإنسان وخاصة النساء على تجنب هذه الممرات اللي كلها أخطر وخاصة أثناء الليل. هم جانب آخر يشمل دلالة بطنية تبرر بعض السلوكات وتصحح أوضاع اجتماعية وتعيد ترتيب القيم الثقافية. شنية هذه؟ هو أن العروسة هذه أجبروها باش تعرس براجل ما تحبوش فهربت. جيب أسطورة تبرر لها هك السلوك، مفروض مرأة تأخذ الراجل اللي تحبه. ما بين اختفها جن وهربت، هنا أكمن الفائدة متاع الأسطورة والغاية منها.
2: وتتمة لأسطورة صابات العروسة، فإن الحكاية تقول إن كل من يستهزئ بصراخها عند مروره بالمكان فإنها تخطفه، والحمد لله نجوت من هذا المصير.
3: كنتم مع صابات المدينة. نص وإنجاز أمال شعب.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي أتخركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذبحة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي انت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: خلي نحصد ونحكو. تي تعال احصد بيني وبين زينب.
1: نحصد ما بين نارين، ربي يعطيني القوة. باهي سيدي احكو خلنا نسمع.
0: كل ليلة تسهر مع جماعتك الجدد؟ يا اخي ماكش خايف على روحك؟
1: الناس وليت نعرفهم، علاش نخاف؟ روحي ماهياش اعز من ارواحه.
0: يا اخي اش تحكو؟ تعرف بابا كيف سمع قال الطاهر يلعب براسه.
1: اللي فهمت من الجماعه وفي الليله اللي سهرنا مع الطاهر حداد، فرنسا ما تخافش من الكلاب، تخاف من السلاح. والجماعه هذا قالوا الاهل في البر تونس عندهم حقوق غافلين عليها، كيف يطالبوا بها ويشدوا الصحيح حتى البي لحكومه الحمايه تفهمهم. اللي طالب بحقه ما قالش العيب، العمل هذا يحب طول النفس. برنامجنا تو نفهموا الناس ومن بعد لها مدبر حكيم.
0: باه يا سيدي، وكيف ترجع للبلاد؟ اش ناوي تعمل يا طه؟ وجماعتك هذا كيفاش تولي علاقتك بيه؟
1: ناوي كيما دبروا عليا جماعة قالوا نعمل حنوت في البلاد ونولي ركزة.
0: نبغي نعرف اش تحكوا الليل الكل. انت تمشي من اول الليل ترجع بعد ما نرقدوا.
1: والله يا زينب كل ليلة نعرف حاجات ما كنتش نخمن فيهم. ثم في بلادنا نسي ورجال مضحين بفلوسهم وارواحهم يتكلموا ما يخافوش، يجادلوا في الفرنسيس ويدافعوا على مال البلاد، يحبوا كل تونسي عنده الحق يقري ولاده ويخدم. والدولة اللي تفعلها في المشبه لازمها تراعيها في الدوار وتسمع كلامها وتساوي بينها وبين الغرة. ما ثم حتى فرق ما بين واحد سارح ولا هطاي ولا خماس ولا واحد تاجر ولا يخدم في الدولة. كل واحد عنده خدمته، من واجبه يتكلم على حقوقه. ثم ناس معتبرين في بلادنا يحبوا ينحوا الظلم ويولي القانون يمشي على الغني والفقير، على البي والرعية، على المعمر والخدام. هاي
0: انتم مهبلة، المعمر والخدام زي بعضهم والبي واني كيف كيف. باهي والله.
1: اش ناقصك؟
0: لا لا ما يسويها، ربي كان في رحمته. كلامك يخوف يا طاهر، حتى الشابين ولوا خايفين عليك. خذ الراي وفك عليك، ادخل ببوشتك زينا قولت لا ما تجيب بلاي.
1: حتى عمار تخل معها الجماعة. البارح ضيفنا في مخزنة كرمنا وجابلنا برشا اخبار من العاصمة وجاب جبراية. قلت في خاطري عمار عايش في خير وما هوش راضي، اما دنيا علاش خايف؟
0: اوه اوه قدور جهي. اسكتوا اسكتوا.
2: طيب اليوم يسم الحصار، راحوا نتحاسب.
1: مازال بكري يا عم قدور، اشبيك هالايامات تبطل فينا على بكري؟ رانا لقطوا في خبزة.
2: سيدي عندي ما
0: نعمل. هي انت عندك ما تعمل وحني هذه خدمتنا. مازالوا ثلاثة سوايع نصوروا فيهم اللي كتب من عند ربي. حميمي رانا جايين من بلاد بعيدة.
2: هيا عاد ما تكثروش من الكلام، كل واحد يوقف في بلاصة اللي حصده ويحصل.
1: هاو فارس جاي من عند الدوار.
2: هذا عمار يا ستار بالك، اي واحد منكم يشكي له راه يضر روحه.
0: هذا يشكي له يا طه، ما كدافع على الناس اللي زينا. مش علينا. وصلت.
2: اذا تحبوا تخدموا اخدموا، ما تقولوش قدوري عطل فيك.
3: توقف يا قدور، مازال بكري راه، كان عندك ما تعمل برا. انت شوف احوالك، نابس نصات ساعة ولا ساعتين ومن بعد نتعدى نحاسبهم. برا انت على روحك برا.
2: لا يا سي عمار خليني معاهم، علاش تشغل فيك؟
3: لا لا ما دام عندك ما تعمل امشي على روحك، هما مازالوا ناشطين وحتى النهار مازال بك. امشي
0: امشي. احسودي كل يوم يسرح فينا من العصر، علاش واقف ضدنا؟ يا ليتنا شكينا بيه.

0: يفهمش هكا الدوك، يحب يدخل في كل شيء، حتى كلامنا ماذا به يسمعه وينسنس.
1: هذه يا سلطانة أول بزية من عندي طاهر، عمار ولا صاحبة.
0: يا طاهر خير، كلم على جورناتتنا، قول لباي من 15 شوية علينا. إيش كيله؟ مش قلت وليت وإنت وهو الدافع على حقوق الناس؟ ما تنسوناش.
2: إذا كان سي بكار هو اللي قرر، علاش نحشمه فرواحنا؟ الكلام هذا مردود علينا من نهار الأول تفهمنا على سوني حصاد. عندنا ربطة سبول من 15.
0: تسمعي فيها زين؟ بتسمعي؟
1: نسمع نسمع.
0: الطاهر ولا يخدم في السياسة، كيف نطلبوا منه خدمة؟ يعب لنا فتوى وتعريف. زعم جماعة السياسة الكل هكا، ولا الطاهر مغروم جديد؟
2: خليني نمشي نبلغ أمي وجماعة، نفرحهم بالوقت الزايد.
1: عجب، الطاهر تبدل مرة واحدة، جي خدام ولا في دنيا أخرى. يا ستارستر.
0: يا ستارستر، اسمعي ما تعديهاش عليا يا زينب. قلتي عمار خذيب خاطر الطاهر، والطاهر مسكين جدت عليه، عامل روحه يفهم في السياسة.
1: عمار جاي على خاطرك انت، وعلى عيونك خلانا نخدم، وهذه المزية الثالثة على خاطرك انت. عمار ما بيني وبينه حتى شيء، وانت تكبري فيها يا سلطان.
0: أنا؟
1: اي تكبري فيها، وتو خلينا نخدمه، خدمي دياتك وسكري فهمك.
0: حانا وحدنا، هاي بر، هاي بر.
1: انت هبلت يا سلطان، يا ريت الهادي حذانا خلي يعطيك وحدات.
0: شهي نغني، غني معايا،
1: غني وحدك.

0: تقول لي يا طه قداش بزال لكم في برنا؟
1: خويا شوف زرعكم وقتاش يكمل، يمكن شهرين اخرين.
0: شهرين اخرين؟ انت توا ما تنجمش تولي تخدم رسمي لهنا، وكل ما تتوحش شهر بتمشي تطلع عليهم. بالاخص يا سيدي ناويين نشروا ماكينه وتراكتور، وهكاك تولي شيفور رسمي. لا حسب ظني مستقبل فيها البر هذا خير. إذا تحب ندبرولك أحسن طفلة من دوارنا، هي حتى نجمة بتقدور. هاي
1: الحق الحق، كل شيء هني خير، لكن برنا بعيد وإحنا مربوطين بعضنا، والغربة ما نحملوهاش.
0: صحيح الغربة صعيبة. على كل حال يا راجل زيد فكر، وحتى كيف ترجع لبلادك فكر في عقل. أطهر فكر في المصوار الخدمة فيها البر متحركة والراضي يشكر فيه والجماعة الكل عجبته. هاي سيد تعرف ايش قالوا؟
1: ايش قال؟
0: أول مرة نلقوا هالطايس وجاع وذكي.
1: عجبتني فكرة الراضي، نعمل حنوت في رحبة سوق، يولي الاتصال بيكم سهل. الشيء اللي ربحته أكثر من اللي باش نصوره قمح هو معرفتي بيكم. أنتم حليتولي فكري وعرفت حاجات ما كنتش نظن روحي ندخل فيها. أنتم في خير ونعمة وقاعدين تضحوا على البلاد، والله أعلم أشي سيريكم. تي واحد كيفي ما يكسب شيء، علاش خايف؟ تي حتى كان يموت يولي مشهور.
0: صحيح بابا، والله فكرك صافي، وهذا علاش حبيتك جاري. أما كل شيء بالكتب. يا راجل تطور نتفاهموا على الخدمة. قدور كيفاش يحاسب فيكم؟
1: حق الحق، من 15 عندنا واحد الحصاد ياخذ ربطة زرع من 15 ربطة. قالوا أهل الزرع تفاهموا على هالسومة
0: هكا. لا لا مش معقول، الليلة نحكي مع بي وغدوة يا سيدي تلقوا الأخبار عند قدور. باهي

0: إينك يا سلطانة؟ راكي سلطانة؟
1: السلاطين في بلادكم الناس هما اللي يخدموا عليها.
0: كان جو السلاطين يعرفوا قيمة الخدامة. أما وينو؟ كل واحد وفهمة.
1: اللي حصدتها هو قدام. لكن يا سي عمار الوفقة شوي علينا.
0: نا فهمت الطاهر من غير ما يشكي. الليلة راجع عبي وغدوة يجيب ليكم قدور الرسم. هاي هاي السلطانة حلي هاك المخل فيها زوز أرانب صدتهم ناء. هزي أطبخي بيهم عشاكم. هزي هاي. اسمعين يا سلطانة، نا نحبك تعاونين.
1: نهاولك إن شاء الله خير.
0: باري باري توا مثال أطول المرة جاي ونقول لك كيفاش تعاونيني. توا نادي ليا زينب وبري أنت حضرتها.
1: باهي
0: زينب ظهر فيها حشام.
2: وينك يا زينب؟ كي تحركي.
3: هاني جيت
2: يا زينب. تلال بركة يزي.
1: عسلامة سي عمار.
0: عسلامة زينب.
1: هاني ماشي وانتم تحاسبوا على كل شيء. الناس تقول عاملني كيف خوك وحاسبني كيف عدوك.
0: باهي باهي. تعرف يا زين والله انت وسلطانة والطاهر خسارة تخرجوا من برنا. لو تعرفوا مصلحتكم، مصلحتكم لهنا في بلادنا.
1: الظروف تحكم في بنادي تسير فيه للدار. هذا الخاتم بارك الله فيك، لكن أمي ما يصلح فيش.
0: لا لا، الخاتم هديتولك جايز على ربحك في الاختار نتاع العصيدة. خليه عندك تفكريني بيه. توا مانيش باش نحاسبك على الخدمة، حبيت نقول ليك كلمة وناخذ منك الجواب. نحب ناخذك على سنة الله والرسول.
1: مش عارف لكن صعيب صعيب. لا لا لا، هذا ما يشيش.
0: انا نحب نعرف رايك انت، انت موافقه؟
1: الطفله في بلادنا ما عندهاش كلمه، واذا عندها ولد عم تاخذ ولو كان اعمى ولا زحاف.
0: نعرف نعرف، اما انا نحب نعرف رايك. رايك يهم. قولي لي ايه ولا لا.
1: اش الفايده كيف الواحد يتمنى اللي ما فيهش طميحه؟ بنادم ما يحلمش هو مستاكف.
0: فهمتك يا زينب. عدي لي الجمعة والسبت والأحد ليلة سنين بعد ما يردوا جماعتك تلقيني تحت التوت.
1: لا لا هذا ما يجيش. كيفاش وحدي؟ ما نوعدكش. لا خاطيني خاطيني. لا خاطيني.
0: لا لا لا ما تخافيش مني، اللي يحب ما يخونش. نحبك تجي برك، خلنا نفهموا بعضنا. وراني مانيش مسلم فيك، افهميني من غير خوف. انت من هالبلاد ما عدتيش تخرج.
1: تخطفني؟
0: ما مانيش خطاف، وما ناخذ كان الطفل اللي تحبني. فكري مليح زين، فكري. نا حاجتي بيك.
1: ايش حكيتو ايش حكيتو ايش حكيتو؟ ما تركي علي شيء. شين هي؟ قلت لك ايش حكيتو. قالك لما يجد على حد.
2: هي هي
1: قال يبغي ياخذني.
2: هيا مبروك مبروك هيا مبروك.
1: وتركي خير منه كل شيء على ذمتك. العام الجاي كيف ما هلو قيت تولي تحكمي فينا. يولوا اهلك حطايا وانت مولات الزرع. ينبدل الاحوال ينبدل الاحوال. الدنيا هذه ما فيها كان العجائب والغرايب. ما يعرفش احنا شكون يسحب كل شيء سهل. اخته بخوف. قلت له لبلادنا زي بلادكم ولعبادنا زي عبادكم. تعرفي قال لي انتي وافقي وش عليك في الباقي.
2: هي وافقي وافقي وش عليك في الباقي. هي خلصها ربي.
1: وزاد قال نبغي نقابلك في الليل.
2: هي قابلي قابلي. علاش خايفة
1: انتي؟ تعدي في وقيت خليني نسكت خير.
2: تقابلي واني معاك خطوة خطوة. المنشل في خوب انتي كانت حورة في نفريلة بطنة. لكن حسب ظني مش خايب. كان راجل صاحب كلمة احكي معاه. هلا قال خليني عندي وقيت.
1: وقيت على حسابي ولا تبغي تورطيني سلطانة؟
2: ماكش عارفة باباي؟ نبغي نعرف عندهم رجال اصحاب كلمة وشرف ولا لا. أني توا في قصة نفسي. أولادنا سواء الطاهر ولا الصادق ولا حتى ميلود نمشي معاهم في كل وقت، في الليل ولا في النهار، وما نخافش. سلطان أنت تحبي الطاهر والطاهر يحبك أنت يا زينة، وأنت تبعتي فيا. المكتوب عجبي لازم تشوف العيب. أنا عارفة اللي أنت ما تصحي كان المسعود ولد عمك، لكن خلينا نحلم شوي.
3: نحلم ونفسره، وفي الأخر الطفلة الولد عمها ولا قبر يغمها.
2: الطاهر ولا يحكي على السياسة، وزين بتحكي على الحب. جينا هالطاية ولينا عشاق ومتسيسين.

0: شبيب يا زينة؟
1: يما
0: ما سمعتنيش؟ لا ماكش عجبتني زين، تخمي وما كلتك نكس.
1: الحصاد والقوايل والغربة يما.
0: أما تمايش بالعيون، ريتك تحكي مع عمار. ردي بالك يا العبي، الزرقة بحزابه احني ماناش متاع هذا. حطي في بالك راهم خطفين، لا عندهم عهد ولا ميثاق. جاب ربي باباك مش معانا.
1: ما تكبريهاش يما، حكينا على الخدمة وزاد فكرني بنهار لختارك اهو.
0: النساء يعرفوا بعضهم يا زينب، والطفلة تفيد بأمها، مش زي العادة.
1: في فكرة كان يشن قد نعمل تراه نمشي معاه ياخذني، أني وين وهو وين يما؟ أعملي عقلك.
0: البليل كل جاي في راسي، نكسة زهر متعوسة. أنت طفلة سمحة يتكلموا بيك نسي ورجال، العيون تتبع فيك. بني شايفة خايفة كل ليلة، نحمد في ربي كي ترجع لباس. أخي ما علمتش قديش خطفوا من طفلة الطير، كل يحكوا هك زعمل كلهم يكذبوا. يا زين الفضيحة أطول من العمر.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، نور الدين العيالي، ألفة الحكيمي، وجهاد اليحيوي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء. موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجز لأهم الأخبار. تنطلق في 15 من أوتجير عملية إعادة التوجيه الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في تغيير الاختصاص الجامعي الذين تحصلوا عليه ضمن الدورة الرئيسية أو النهائية، وتتوصل العملية إلى غاية 19 من أوتجير. أطلقت اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مصير ريادة الأعمال النسائية، وبالمناسبة نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة بتطوين بمقر بلدية غمرس ورشة تأطير ومرافقة لفائدة عدد من النساء من أجل بعث المشاريع. انتظم اليوم بدار الثقافة بمارس الملتقى المحلي الأول للتونسيين بالخارج بالتنسيق مع المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج ومعتمدية مارس. أعلنت تنسيقيات تمثل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل عن تنظيم تحرك وطني يومي 12 و13 من أوت الجاري أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. في العالم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. أجلت السلطات الإسبانية 470 شخصا من منازلهم كإجراء احترازي مع استمرار الحرائق في إقليم هويلفا جنوب غربي إسبانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

عليك.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتجه ولاية تطاوين نحو اعتماد حلول عملية ودائمة للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية لنفايات الهدم والبناء والأتربة، وذلك من خلال معالجة هذه المواقع وإعادة توظيفها لإفادة المواطنين، حسب ما وصلت به جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين وخصصت لتقييم الوضع البيئي والبحث في آليات التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات التي تشوه المشهد الحضري وتضر بالمحيط والصحة العامة. تتقدم أشغال تجهيز السوق البلدي والفضاء العائلي بمعتمدية إسمار من ولاية تطاوين ضمن مشاريع برنامج التنمية المندمجة نحو مراحلها النهائية، مع مواصلة استكمال الربط بمختلف الشبكات. في جابس يطالب عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة بالجهة بالإدماج المباشر والفوري صلب المجمع الكيميائي التونسية أو منحهم الامتيازات التي يتمتع بها أعوان المؤسسات المشغلة لهم. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية يوم 9 و10 من شهر أكتوبر القادم بتونس العاصمة بمشاركة خبراء وإخصائيين من تونس ومن الخارج. ويتضمن المؤتمر محاضرات وورشات عمل حول أحدث الأبحاث في التغذية والصحة العامة، مع التركيز على صحة الواحدة والسمنة والسكري والتغذية لدى الفئات الهشة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي أن اليوم هو آخر أجلنا أمام التجار الراغبين في الانخراط في موسم التخفيضات الصيفي لتقديم مطالبهم لدى الإدارات الجهوية للتجارة، وأوضح أن الحد الأدنى للتخفيضات يبلغ 20% على السلع التي تجاوز عرضها 90 يوما، فيما يتواصل موسم التخفيضات الذي انطلق يوم 7 أوت الجاري لمدة 6 أسابيع. دوليا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا أمام كبار مساعديه إمكانية الانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران من دون التوصل إلى اتفاق نووي، في مؤشر على أن الخيارات المطروحة داخل الإدارة الأمريكية لا تقتصر على المسار العسكري. نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، موضحا أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء لا يعد مفاوضات حسب تعبيره.

0: هي الموجز لنا الموجز الرياضي مباشرة مع زميلة ربيب.
1: شكرا فاطمة.
0: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. هي الاتحاد الرياضي ببن قردان تمت إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع الحارس صابر بن صالح لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. تمكنت الهيئة المديرة أيضا من تجديد عقد الجناح الهجومي بران الحكيمي لمدة موسم واحد. مستقبل جاب صابر زمجاه في تصريح سيد علي بوشاع رئيس الجديدة بوادر انفراج في أزمة الفريق من خلال عودة التمارين هذا الأسبوع وإتمام غلق ملف منع الانتداب الفيفا مع اللاعب أجنبي. هناك مساعي حديثة من أجل غلق ملف منع الانتداب الداخلية. المعد البدني أحمد بوريشة سيتولى الإشراف الوقتي الفني على تمارين في انتظار تحديد اسم المدرب الجديد. من الانتدابات بشكون مدروسة فنيا وموجهة ولن تتجاوز 10 لاعبين مع المحافظة على التوازنات المالية. سيطر تغيير على مستوى تركيبة الهيئة المديرة وإعادة توزيع الأدوار حسب التنقيحات الأخيرة للقانون الأساسي. ومن تصريح أيضا المشروع الرياضي القادم يحمل اهتمام أكبر للفئات السنية الشابة ودعمها ماديا. فريق أولمبيك مدينة أخبر فريق الجلسة العامة الانتخابية تأجلت إلى يوم 27 أوت بسبب عدم وجود ترشحات لرئاسة الفريق. نذكر في بلاغ صدر عن الهيئة المديرة لفريق أولمبيك مدينة إذن وتقرر تأجيل الجلسة. نذكر 27 أوت على الساعة 6 مساء بقاعة اجتماعات ببلدية مدينة. ويعاد فتح باب الترشحات والانخراطات إلى يوم 24 أوت الساعة 12:00 زوال نصف النهار. الجلسة العامة الانتخابية لجمعية الأمل الرياضي بجرب انعقدت يوم الأمس حيث تمت المصادقة بالإجماع على تقريرين الأدبي والمالي للفترة الممتدة بين 15 ديسمبر 2025 و 15 جوان 2026 إضافة إلى تقرير المالي الخاص بالمدة النيابية للسيد نجيب أجباهي. وأمام عدم ورود أي ملف ترشح وإنهاء مهام الهيئة التسييرية السابقة برئاسة السيد بوبكر شرف الدين تم الاتفاق على تكليف الكاتب العام السابق السيد مختار البلاغجي بتنسيق أعمال المرحلة القادمة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإنقاذ. فريق ريال ديفازو البوركينابي أعلن اليوم عن موافقته على عرض النادي الرياضي الصفاقسي لضم وسط الميدان تارتويس باغري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. نادي شمال القطري أعلن بصفة رسمية تعاقده مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان قادما من الأهلي المصري. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن هوية الغناء العربي الحديث لابد أن نقف عند اسم استطاع أن يصنع فرقا ويترك أثرا استثنائيا فيها، حتى غدا أحد العناصر الذين شكلوا هذه الهوية في الغناء والتلحين العربي الحديث عبر عقود، هو مجدد الموسيقى الذي تميز بأسلوب فني فريد يدمج بين الأصالة والتحديث، فتعامل مع جميع الأصوات وصنع القوالب المطورة في التلحين وأبرز الأشكال الجديدة في الغناء. استطاع أن يزحزح التجارب الغنائية ذات النمط العادي بميزات أهلته لتدعيم بدايات التطور الحقيقي للموسيقى الخليجية والعربية، وهو من قال: عندما أمسك بالعود تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى. تغنى لأهم شعراء العرب كأدونيس ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، حتى لقب بقيثارة الفن الخليجي وفيلسوفها الموسيقار البحريني الفنان خالد

كانت المنامة في البحرين في 23 من سبتمبر من عام 1958 للميلاد، والنشأة في بيئة مشبعة بالثقافة والعلم. وقد كانت البداية في سنوات الطفولة الأولى عندما اكتشف خالد الشيخ حبه للموسيقى، ثم جاءت سنوات الشباب التي شكلت وجدانه الفني مبكراً، والذي ارتبط وانعكس على ألحانه وأعماله التي قدمها. درس الفنان خالد الشيخ مراحله الدراسية في مدارس البحرين، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية عام 1975 للميلاد، رغب والده أن يتخصص في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، فالتحق بجامعة الكويت. وكانت فترة السبعينيات فترة مفصلية في مستقبل الفنان خالد الشيخ الدراسي، ففي سنته الجامعية الثالثة كطالب في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد أن كاد أن ينهي دراسته، اتخذ خالد الشيخ قراره بعدم إكمال دراسته، على الرغم من طلب والده بإكمال السنة الدراسية المتبقية له، ففتح على نفسه احتمالاً مغايراً لما رغبت به روحه، وأنصت لصوته الداخلي الذي يعرف تماماً ما يريده، فترك الكويت وتوجه إلى القاهرة والتحق بالمعهد الموسيقي الكونسرفتوار، حيث درس التأليف الموسيقي لمدة عام وتخرج عام 1980 للموسيقى.

مثلت حقبة ثمانينيات انطلاقة الفنان البحريني خالد الشيخ في مجال التلحين والغناء، فسطع نجمه على الساحة الفنية، فعلاقته مع الكلمة أخذت صورة مغايرة لمن سبقه من الملحنين في البحرين والخليج، كأنه هو من كتبها ونغمها ونطقها، فالكلمة عند خالد الشيخ تدخل إلى قلبه وتخرج بصورة أخرى تحمل نكهته الخاصة، فهو يعطي الكلمات روحا تطلقها إلى مساحات غير محدودة، وهي عند خالد الشيخ أي الكلمة يتذوقها داخليا ويتحسسها حرفا حرفا ويتخلى عن ما لا يراه مناسبا ليعيد صياغتها بأسلوبه الخاص به.

الشعرية في اختيار الكلمة وأعطائها اللحن المناسب لها. وقد قمت بتسجيل هذه الأغنية ولكنها لاقت نجاحا منقطع النظير لما بها من تجديد في الرؤية الموسيقية الفنية. ما لفت أنظار مطربي تلك الفترة إلى هذه الظاهرة الفنية المجددة، وابتدأوا في البحث عن خالد الشيخ ليتوج ألبوماتهم القادمة بما يحمله من فكر جديد لمسيرة الأغنية الخليجية. فذاع صيت خالد الشيخ الأوساط الغنائية العربية، وبدأ التهافت على طلب الألحان منه، وقد كان نعم الممثل للأسلوب الغنائي الجديد الذي تأثر به بعد ذلك الكثير من الملحنين الخليجيين. فخالد الشيخ الحقيقة ظاهرة فنية رائعة.

وبدايته مع الغناء تأبط خالد الشيخ عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادما من فصول الدراسة بالقاهرة إلى استوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول بعنوان كلما كنت بقربي، الذي احتوى على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، فكانت انطلاقة مشواره مجددا للأغنية الخليجية بأسلوبه الفريد، إذ جمع بين الألحان العصرية والكلمات العربية الفصحى، واستطاع أن يؤسس مدرسة لحنية متفردة مثلت بداية انطلاقته في سماء الأغنية البحرينية والخليجية والعربية. وقد أحدث هذا الألبوم الذي أتى بالعربية الفصحى كنقلة نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، ما جعل العديد من الفنانين الشباب يتأثرون به.

تمثل تجربة الفنان البحريني خالد الشيخ مع قصائد الفصحى علامة فارقة في الموسيقى الخليجية والعربية، حيث تميزت بقدرته على تلحين وغناء نصوص شعرية عميقة توازن بين بلاغة الكلمة وعمق النغم. غنى ولحن نصوص الشعر بمختلف جغرافية الحرف العربي ولهجاته وهجراته وعصوره، فهو ينتشل ابن زهر من موشحاته وأندلسه وأبا الحسن الششتري من أسجاله ومغربه، كما وقع في فتنة القصيدة العربية بمختلف مدارسها ورموزها، فغنى عيناك لنزار قباني وأبيات غزل، أغنية حب لحن غجري لمحمود درويش، وجراح في عيون الحب لعلوي الهاشمي، وصولا إلى غازي القصيبي ونوري الجراح.

كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مرورا بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وبدر عبد المحسن ومحمد الزهراني وهتان.

شهدت فترة التسعينيات مرحلة نضج فني بارزة في مسيرة الفنان البحريني خالد الشيخ الفنية، فقدم العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية، ومنها ألبوم مستحيل، كما تعززت مكانته كملحن بارز حيث تعاون مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية، ولحن العديد من الأوبريتات التلفزيونية والمسرحية. وفي نهاية التسعينيات اتجه خالد الشيخ لتأليف الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية.

استمر الفنان خالد الشيخ في تألقه عبر مسيرة موسيقية وغنائية متنوعة، فقد شهدت فترة الألفية تنوعاً كبيراً في الإبداعات اللحنية والغنائية والموسيقية، مستفيداً من خبرته الطويلة ومحافظاً على نمطه الموسيقي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والتجديد. وقد تجلت إبداعات الشيخ في هذه الفترة بتلحين وغناء مقدمات المسلسلات الدرامية التلفزيونية، من أشهرها مقدمة مسلسل نيران ومسلسل سعدون.

0: خالد الشيخ هو أول من لحن قصيدة النثر لمحمود درويش بعد مرسيل خليفة، وأتبعها بقصائد وجوه لقاسم حداد وسميح القاسم وعلي الشرقاوي وغيرهم، لكنه كان قد أبحر في الاتجاه المعاكس، إذ استلهم من التراث الكثير من الموسيقى والألحان الفلكلورية التي طورها وحدثها بشطحاته الإبداعية، كما في فن الغناء الصنعاني اليمني والأندلسي بالمغرب وفن الصوت بالخليج، وهو الوحيد صاحب مدرسة التجريب في الموسيقى. المايسترو الدكتور زياد زيمان.
1: طبعا الأستاذ الفنان القدير الأستاذ خالد الشيخ، يعني المعلم والقدوة اللي كلنا كموسيقيين بحرينيين أو خليجيين أو موسيقيين في الوطن العربي نفتخر في قامة مثل الأستاذ خالد الشيخ. شنو بقول، يعني غير أنه هو فنان غير مكرر أبدا، فنان نادر في ألحانه، في اختياراته، في جرأته في التلحين، في تلحين الكلمة، في اختيار المقام، في التنوع، في إضافة الآلات الأوركسترالية، يعني ومن الأشياء طبعا اللي ميزت تجربته بشكل واضح أن الفنان خالد الشيخ من أوائل الفنانين في المنطقة اللي دخلوا روح الجاز والتلوينات الهارمونية الحديثة على الأغنية الخليجية، يعني وبالتالي استخدام يعني الآلات الغربية والأوركسترالية بشكل ذكي ومدروس داخل أعماله، يعني كانت خطوة جريئة مش أي فنان يتطرق لها، والنم على شيء أو دل على شيء يدل على يعني نباهة الفنان خالد الشيخ طبعا، وهو طفرة احنا نقول يعني في في في في الموسيقى في البحرين. وأنا اشتغلت مع الفنان خالد الشيخ في أكثر من حفل في البحرين وفي سلطنة عمان وفي مركز جابر بدولة الكويت، ولمست هالشيء وأنا أشتغل معاه في ألحانه، وإحنا يعني نشتغل على النوت الموسيقية، نشوف التفاصيل الإبداعية الجمالية الخيالية اللي كان يستخدمها الفنان خالد الشيخ أثناء تلحينه وأثناء يعني إشرافه على على على توزيع الموسيقي، وبالتالي حتى على مستوى الكلمة كان عنده وعي كبير في اختيار النصوص الشعرية، يعني استعان بشعراء كبار على مستوى الوطن العربي مثل الشاعر القدير طبعا نزار قباني في أغنية عيناكي، وغيرها من الأعمال يعني اللي قدم فيها نصوص يعني شعرية عميقة في المعنى وراقية جدا. وأعتقد أن سر استمرار خالد الشيخ إلى هذا اليوم أنه كان يقدم فن يعيش وليس فن مرتبط بمرحلة وينتهي، لهذا الأعمال إلى الآن تعتبر مرجع وتجربة مهمة لأي موسيقي وأي فنان مهتم بالتجديد يعني الحقيقي والمحافظة على قيمة الفن نفسه، يعني سواء كان فن خليجي أو فن بحريني عفوا أو خليجي أو على نطاق الوطن العربي، مع أني أنا كرأي شخصي أشوف أنه هو فنان عالمي يعني وليس فقط في الوطن العربي. أتمنى كل التوفيق حق أستاذي طبعا الفنان القدير خالد الشيخ، وهذا الكلام يعني من القلب اللي حبيت أقوله، شكرا جزيلا.
0: وتتويجا وتقديرا لهذه المسيرة الفنية الرائدة للموسيقار خالد الشيخ، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من أهمها جائزة العمل الموسيقي من المجمع العربي الموسيقي، وهي جائزة تعد إضافة لتاريخه الفني المشرف والتي تعكس هذا العطاء الذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة

قدمنا لكم هذه الحلقة من سلسلة الموسيقيون العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبي أم. من أعداد وتقديم فاطمة محمد، إخراج زينب القحطاني. إذاعة تطوير.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الرابعة مساء للأنباء. سيحتضن المركز الجهوي للإعلامية الموجهة لطفل بولاية مدنين غدا الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات بلادية في فرصة للتعريف بقصص نجاح نسائية في مجالات عدة ليتم تكريم 13 امرأة في أجواء احتفالية مع تدشين مجمع النجاح بمعتمدية سيدي مخلوف يوم الأربعاء، حيث ساهمت وزارة المرأة في تجهيزه بمبلغ قدره 70,000 دينار. تتقدم أشغال تجهيز السوق البلدي والفضاء العائلي بمعتمدية السمار من ولاية تطاوين ضمن مشاريع التنمية المندمجة نحو مراحلها النهائية، مع مواصلة استكمال الربط بمختلف الشبكات ومبرمج استكمال تجهيز السوق بالعدادات قبل منتصف شهر سبتمبر القادم وتركيز عدادات ما خلال النصف الثاني من شهر أوت الجارية. في ولاية جابس يطالب عمال شركة البيئة بالإدماج المباشر والفوري صلب المجمع الكيميائي التونسي أو منحهم الامتيازات التي يتمتع بها أعوان المؤسسات المشغلة لهم. دعا نائب في البرلمان الطاهر بن منصور أحد الموقعين على بيان مشترك حول أزمة الدواء إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والبحث عن حلول نهائية وجذرية لهذه المسألة. وأكد النائب في تدخل له على الإذاعة الوطنية اليوم على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية والمنظومة العلاجية في تونس، ودعا الجهات المصنعة إلى التركيز على الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة والخطيرة. دوليا، قالت طهران اليوم أن إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل أن تستجيب الولايات المتحدة لشروطها، بعد أن أظهر الإيرانيون أنهم لاعبون محترفون في الشطرنج. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلى أنه مستعد لترك الضغوط الاقتصادية على إيران تتصاعد، فيما بدأ تراجعا عن توجيه مزيد من الغارات العسكرية، وذلك بعدما قدمت طهران قائمة مطالب مقابل إعادة فتح هذا المضيق الحيوي. عينت إيران قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي أمين للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يتولى تنسيق شؤون الأمن والسياسة الخارجية لإيران. وأعلن نائب مدير الاتصالات بمكتب الرئيس الإيراني هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس. نهاية الموجز الآن، النشرة البحرية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: الوطني للرصد الجوي، نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الاثنين 10 أوت 2026. تتميز الحالة الجوية باستقرار الضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الرياح شمالية شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على شرق تونس: الرياح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 25 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج جابس: الرياح شرقية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد على شمال تونس: الرياح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 25 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على شرق تونس: الرياح شمالية غربية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج جابس: الرياح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

يا شيخ مسعود.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يتم حاليا إنجاز 24 مشروعا بولاية جابس في القطاع التربوي، فيما يبلغ عدد المشاريع المتوقع انطلاقها قبل العودة المدرسية القادمة 26 مشروعا، وهي مشاريع لا تمثل عائقا في تأمين العودة المدرسية لموسم 26-27 و2000. انعقدت صباح اليوم جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية مدنينة، وتم استعراض محتوى المخطط الجهوي والمخطط الخصوصي الأزرق والإمكانات البشرية واللوجستية، وتم إقرار جملة من الإجراءات المتعلقة باستكمال التدخلات لمعالجة النقاط الزرقاء وتنظيف قنوات تصريف المياه وجهر مجاري الأودية والتسريع في إتمام المشاريع المبرمجة وتفعيل عمل اللجان المحلية المختصة. خصص الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري للنظري في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلية. التأمت صباح اليوم جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خصصت للنظر في مناقشة دراسة حول الأسعار ومسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري المزمع إنجازها من قبل المعهد الوطني للاستهلاك. أكدت المكلفة بالأعلام في الديوان الوطني للسياحة أن نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في ارتفاع، وبينت أن كبرى الفنادق الإسبانية ستستثمر في تونس بما سيساهم في خلق حركية اقتصادية وتوفير مواطني شغل وفقا لتعبيرها. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية يوم 9 و10 من شهر أكتوبر القادم بالعاصمة بمشاركة خبراء وإخصائيين من تونس ومن الخارج. دوليا قالت إيران أنها تقترب من إبرام اتفاق مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى منها التعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في صفحة البلاغات تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب أشغال طارئة ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف ألف سينقطع التيار الكهربائي يوم الغد من الساعة 5 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على منطقة تلالت والمرابطين والحرية وسيمبارك وطريق ومراسن وراء المستشفى، وتجدر الإشارة لأنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال. فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط، وتشمل الانتدابات وفق بلاغ صادر عن الشركة 336 سائقا قابضا للحافلات و158 عونا مؤهلا و18 عونا تقنيا و5 مهندسين و6 تقنيين ساميين، إضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. وأفادت الشركة بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بداية من 12 من أوت 2026 إلى غاية 8 من شهر سبتمبر القادم، وسيتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يمكن الدخول إليها بواسطة اسم مستخدم وكلمة عبور يتحصل عليهما خلال عملية التسجيل. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
2: شبيك الطو اش نجر تحت موك صايد
3: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شلت ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحربشك هو اش بش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صحابك تعلي سين تبرينا بيع بيعي وطلف رح بيه هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تعب معنا عام كامل فاهمين
5: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
6: هاي الولاد الفم يا بي
7: هاي يا ولاد هاي ابو كورا
6: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
3: ايش هي زطلة
4: زطلة
2: ايش فيه
4: مهبول تحب بسينة
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
4: مسيو مالك
7: مسيو ولا لي ولا لي مسيو هو سمعت تقول في الزطلة
2: ما قلتش ما قلتش
7: مسيو
2: ولا لاني انا
7: تكلم فيه
2: مسيو ولا لاني انا
7: مسيو
2: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
6: يا مالك يا مالك

لا للمخدرات، نعم للحياة. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم في حلقة جديدة من أصايل تبدأ ككل يوم من توا حتى للثمانية بإذن الله. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين بمتابعة مختلف برامجنا وعناويننا لنقترحوها عليكم على مدار اليوم. نحييكم، يحييكم معايا حسن المحمدي اللي رافقني تقنيا وكل الزملاء في كل المصالح. مرحبا بكم الناس كل أصايل اليوم الاثنين كالعادة مع كل الفقرات اللي استنستوا بها والاستضافات والأنغام بتبيع. خلينا نبدأ بأول نغم ثم بفقرتنا الأولى في أصايل الاثنين عشر أوت 2026. مرحبا بكم الناس كلها.

مرحبا بكم ديما في أسايل اليوم الاثنين. كالعادة نبدو بأول فقرة في برنامجنا واللي هي الفقرة اللي من خلالها نشوفوا أبرز ما صار اليوم في تونس.

الأسبوع هذه بعض الأخبار المتفرقة واللي نحاولوا من خلالها ربما نركزوا على أهم الأشياء اللي صارت اليوم في مختلف أنحاء تونس. نبدو بوزارة التربية اللي اليوم نشرت نتائج حركة النقل أو النقل عفوا الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بين الجهات لسنة 2026، ودعت الوزارة في بلاغ لها المدرسات والمدرسين المشاركين في الحركة إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي الوزارة خدمات.education.tn. في علاقة دائما بالعودة المدرسية لكن من زاوية نتمنى أنها ما تتكررش أبدا، تمكن اليوم أعوان أو أمس عفوا تمكن أعوان المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان إثر مداهمة أمنية من الكشف عن مخزن عشوائي تابع لرجل أعمال يستغل في تجميع وتخزين المستلزمات المدرسية المدعمة خارج المسالك القانونية، وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 60,000 كراس مدعم، رقم ليس بالهين. وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات دقيقة توفرت لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بزغوان في إطار تصديهم لظاهرة الاحتكار والمضاربة. وتفيد المعلومات أنه رجل أعمال تعمد استغلال مخزن داخل منطقة سكنية لتجميع وتخزين كميات ضخمة من الكراس المدرسي المدعم بهدف الاحتكار والمضاربة بها في السوق السوداء مع اقتراب العودة المدرسية، وبعد تنسيق الكامل مع النيابة العمومية وبالمعاينة تم العثور على شحنات أو شحنات كبيرة من الكراس المدعم تقدر بأكثر من 60,000 كانت معدة للتوزيع خارج الأطر الرسمية وضخها بأسعار أكثر، وبمراجعة النيابة العمومية وإطلاعها على فحو المحجوز ونتائج المداهمة أذنت بالاحتفاظ برجل الأعمال وفتح بث في حقه من أجل تهم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة مع إعلام المصالح الجهوية للتجارة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية في شأن البضاعة المحجوزة وإعادة ضخها في المسالك القانونية لتلبية حاجيات المواطنين. وفي خبر أخير يهم استعدادات وزارة الأسرة والمرأة الوطنية وكبار السن للاحتفال أو لإحياء الذكرى الوطنية للمرأة التونسية أو ذكرى العيد الوطني للمرأة التونسية، أطلقت الوزارة اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. في مدنين مثلا انطلقت المبادرة الوطنية بإشراف ولي مدنين وحضور مختلف الأطراف الشريكة في هذه المبادرة من إدارات جهوية وهيكل مساندة، وأبرزت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية مدنين أن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد إجراءات بعث المشاريع وتسهيلها أمام المرأة من خلال توحيد كافة الهيكل المعنية بريادة الأعمال ضمن مسار يوفر المعلومة ويقرب كل المتدخلين بما يعطي النجاعة والسرعة المطلوبة في عملية بعث المشاريع في مختلف المراحل. المبادرة هذه ستتواصل طيلة سنة كاملة وستستفيد منها المرأة عند بعث مشروع جديد

أو لتطوير مشروع قائم وذلك من خلال المرافقة الإدارية والتعريف بالامتيازات وبفرص التمويل والتسويق بما يضمن ريادة الأعمال النسائية الناجحة والمستدامة. وسيتم جهويا إعداد برنامج لكامل السنة سيشمل معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية. والأكيد أنه مثل هذه الإجراءات وهذه البرامج ستشمل كل ولايات الجمهورية. فمجددا كل عام والمرأة والأسرة التونسية بخير. هذه شعدنا في فقرتنا أش صار اليوم أغنية، ثم نتحدث فلكيا. سنتحدث اليوم في زوز استضافات، في الاستضافة القادمة سنتحدث عن كسوف الشمس الذي سيسجل بعد يومين تقريبا، وفي استضافة أخرى خليكم تسمعوها إن شاء الله متابعوها معنا في الساعة الثالثة باش نتحدثوا عن الظاهرة اللي رصدوها برشا ناس اللي يقولوا إنهم شاهدوا أجسام غريبة في السماء. اليوم باش نستضيفوا شكون من الجمعية الفلكية التونسية حتى يوضح لنا حقيقة ما شهد في سماء برشا ولايات من تونس. ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم دائما على موجات إذاعة تطاوين. إذن كما ذكرت سنتحدث الآن فلك وسنتحدث تحديدا عن الكسوف الجزئي للشمس يوم 12 أوت، ومعنا للغرض سي هشام بن يحيى أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم. سي هشام مرحبا بك معنا.
1: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعينك.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك.
1: كما تفضلت انه نهار الاربعاء 12 اوت 2026 تشهد الارض كسوفا كليا. الكسوف هذا مش يهم يعني
0: كسوف كلي ولا جزئي يا سي هشام،
1: حاوجيك عاد مش يهم الكسوف الكلي، مش يهم يعني جرينلاند ايسلندا يعني المناطق الشماليه اسبانيا، ولكن يعني حول الكسوف الكلي حول دائره الكسوف مش يكون فما منطقه كسوف جزئي اللي هي تم تقريبا شرق أوروبا أيضا شمال إفريقيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا، المناطق هذه اللي تمها الكسوف الجزئي ولكن بمقادير مختلفة. نحن مثال في الجزائر توصل إلى 90% يعني الشمس مش تتخبى 90%، ولهنا يعني تنزل كثير يعني فما تغير في المناخ، فما انخفاض في درجة الحرارة، فما يعني انخفاض في درجة حدة الشمس وظلام الدنيا شوية، بينما في تونس مش يكون يعني بين 45 تقريبا جنوب البلاد إلى تقريبا 60% شمال البلاد أو شمال غرب البلاد، يعني هي هو كما تقول يهم تقريبا أقصى جل البلدان التونسية المدن التونسية، ولكن الكسوف هذا عنده خاصية أنه عند الأفق، يعني يزمك الضرورة أنه يزم يكون عندك أفق غربي يعني شمالي غربي ديجاجي، يعني تقريبا عند غروب الشمس شكون وقت يبدأ الكسوف مش يبدأ مع 46 دقيقة مش تكون ارتفاعها وقتها 6 درجات، وستة درجات يعني صغيرة برشا يعني قريبة برشا للأفق. لذلك علاش ديما نقوله أنه يجب أن يكون الأفق الغربي مش قدامك جبال حتى
0: يطل على بحر مثلا ولا على صحراء ولا على
1: يلزم بحر. لذلك علاش يعني كي نلقاو جل المواقع يعني اللي محطوطة تقريبا تكون قريبة للبحر أو على الساحل باش نجمو نشوفوا الغرب كما يجب. وهكذا يعني برشا بلدان يعني برشا مدن بالرغم اللي نجمو نشوفوه، ولكن نظرا يعني للتضاريس المتواجدة وإلا مثال في تونس العاصمة يترى، ولكن فما ما ننساوش فما تونس العاصمة فما البنايات فهمت وفما الجبال أيضا. هذاك علاش يعني صعيب برشا مش راهو الكسوف مش يبدا سامحوني الكسوف مش يبدا 46 دقيقه ويوفى 7 و11 دقيقه يعني زمن غروب الشمس، يعني مش تهبط الشمس وقت الغروب مش تهبط الشمس وهي مكسوفه. هذاك علاش مانيش باش نكملوا كل مراحل الكسوف، وهذا يعني نجم تقول حدث نادر ايضا لانه مش كثير في خلالها العديد من الدراسات يعني تثبت من أوقات الصلوات الإصلاح يعني دراسة تصرف الضوء عند غروب الشمس، تعرف وقت تغرب الشمس الضوء ينقص ولكن كي نزيدوا أنه مع الكسوف مش يزيد ينقص أكثر وهنا يعني مش يشوفوا شنو يصير بالضبط للضوء في اختراقه للغلاف الجوي. التظاهرة اللي مش تنظمها
0: مدينة العلوم
1: في سجنان في سيدي مشرق بالضبط مسكونة تبدأ تقريبا 6:30 من حتى 7:15 متابعة الكسوف الجزئي للشمس المراحل متاعو، ثم مش تكون ثم محاضرة وقت اليوفى الكسوف وصحيح يعني ما عشرة نجم وراو حد شيء، مش تكون ثم محاضرة باش نقدموها مش نفسروا بها طبعا الظاهرة هذه. تليها بطبيعة نحن تنقلنا سيدي مشرق وهو مكان بعيد تقريبا ساعتين بالسفر يعني بالسيارة من تونس العاصمة.
0: هو وين ثم سد ظهر لي سي هشام
1: نعم.
0: وين ثم سد؟
1: هو في سيدي مشرق يعني تقريبا وين ثم الأثر.
0: وين ثم الأثر يعني باش يكون مشهد جميل، خلفية جميلة لل.
1: هي منطقة يعني عذراء ما فيهاش بناءات، وباش نستغلوا تواجدنا في سيدي مشرق باش نواصلوا النشاط في الليل، مش تكون ثم سهرة فلكية رصد للكواكب والنجوم نتاع الفترة هذه. كذلك ثم تعرفوا أنهار أثناش وثم ظاهرة الشهب التائهة لميتيور اللي تعرفوا برشا ناس يحبوها، أذك عليش يعني مش نستقلوا الفرصة أنه مش نصدوا هالظاهرة هذه، ظاهرة السفييد هذه يعني مجموعة من الشهب اللي هي تكثر يعني الأقصى حد فيها يعني عدد من الشهاب يعني توصل إلى 100 شهاب في الساعة تكثر في البلاصة هذيك في الفترة هذه، يعني بالضبط يعني الماكسيموم نتاعها نهار 12 أوت.
0: يعني هي ماهيش على علاقة بكسوف الشمس؟
1: لا هي يعني في البرنامج نتاع النشاط نتاعنا ككل، يعني النشاط مدينة العلوم يعني اللي مش يتواصل يعني حتى لليل، لأنه تنقلنا يعني إلى منطقة بعيدة كما سيدي مشرق، وخاصة أنها بعيدة ونحن في علم الفلك ديما نلوجوا على المكان اللي بعيد على التلوث الضوئي، وذا مكان يعني بتاع يعني يتوفر فيه أنه عملية الرصد. نرجع للكسوف، فما توسيع يجب تخليها مدينة العلوم أنه إذا ما عندكش نظرة كسوف ما تحاولش تخضر للشمس
0: مهما يعني كانت البلاصة، يعني حتى البلاصة اللي فيها ربما حاجة تسد الأفق كما البنايات وإلا كما جبال يعني كلك
1: يعني لا للتحديق للشمس تقلق عينيك، كان ما تزرهمش تقلقهم، يعني ننصحوا الناس اللي ما عندهمش نظارات شمسية. نحن في مدينة العلوم مش نوزعوا نظارات بالمجان على رواد الفضاء اللي مش نخصوا لرصد الكسوف، وهذا يعني كتشجيع للناس اللي باش تجي باش تنقل بسياراتها، لانه فعلا مكان بعيد اخترناه لانه يعني اقصى حد يعني حبينا نمتعوا الناس اقصى حد من رؤي، لانه 40% و60% عندنا اختيار انه نعملوه قريب من العاصمه وتكون يعني المدة قصيرة، ولكن خيرنا أنه مش يكون بعيد عن العاصمة ولكن أكثر تتمتع أكثر بالمدة تقريبا أكثر من الساعة، وهذا يعني فما خيار عملته مدينة العلوم في رصد الكسوف هذا.
0: نعم توا سي هشام ربما ثم شكون يسأل وأنا بدي يعني يجيني السؤال هذا، علاش الناس تتنقل باش تشاهد كسوف ربما هو كمشهد يعني يلزمنا نظارات باش نشوفوه، ربما ماهوش كيما نتخايلوا، يعني شنو اللي يخلي انسان يمشي باش يشاهد الكسوف هذا يا سي هشام؟ ربما تشرح لنا اكثر للناس اللي ما تعرفش الامور هذه.
1: طبعا من اجمل الظواهر اللي تنجم تشوفها في حياتك هي ظاهرة الكسوف، هي اقدم الظواهر عرفوها العباد وحسبوها منذ تقريبا قبل الميلاد. وكذلك يعني الظواهر هذه نحن نقولوا ما نتنقلوش، ولكن هب نقول لكم اللي الفترة هذه بذات تونس هي أيضا مقصد للعديد من المنظمات والجمعيات وأيضا المخابر مش يتفرجوا في الكسوف جايين من برا من أوروبا، مش يتفرجوا في الكسوف اللي مش يصير في تونس،
0: يعني في تونس يعني ملائمة
1: هو التنقل هذا متاع الناس خاصة الناس المولعة بالفلك، لأنه الكسوف فرصة للقيام بالعديد من التجارب. نعطيك من التجربة اللي مش تم في تونس إن شاء الله، هي أنه إذا نطلعوا فوق تقريبا 5 كيلومتر مستوى طيران يعني طيارة طيارة تطير تقريبا 5 كيلومتر إلى 10 كيلومتر، كان نطلعوا بالمنطاد أو أي شيء من هذا القبيل نجم نراو الكسوف يتواصل إلى حد يمكن الكسوف الكلي في تونس. وذي يعني التجربة ذي مش تم بالأسف، معناش الإمكانيات نحن اللوجستية مش نجمو نعملوها يعني أطرمو يعني ما هو ما هي الشمس ثابتة مكسوفة نجمو نواصلوا نطولوا الكسوف وإحنا في الفضاء وذي يعني أحد يعني التجارب اللي مش يقوموا بها يعني باحثين جايين من أوروبا مش يعملوا التجربة هذه
0: باش يستعملوا المنتاد وإلى الطيارة حسب معلوماتك
1: بالمنتاد وفما تجربة أخرى مش تعملها وكالة الفضاء الأمريكية نازا إنه مش تطول مدة الكسوف الكل تعرفوا الكسوف تقريبا زوز دقائق ونص تقريبا ظلام يعني ولكن مش تبقى تتبع في باش يعملوا طائرات مش يتبع الظل متاع القمر على الأرض وهكذا كثيرا تشوف زوز دقائق تصل تشوف حتى ساعة من الظلام هذا يعني علاش أهمية الكسوف في البحث العلمي لأنه أثناء الكسوف مش كان الفلك يتمتع أو يستنفع يعني كما قلت لك يعني علماء المناخ يقوموا بالدراسات متاعهم علماء الجيولوجيا علماء البيولوجيا لأنه البيولوجيا تعرفوا أثناء الكسوف شنو يصير تظلم الدنيا والحيوانات الكل تمشي ترقد تقتين هذوكم علاش لأنه في الانستانك بتاع في الغريزة متاعهم سامحوني الغريزة متاعهم أنه وقت تظلم الدنيا فما نوم
0: نوم
1: يرقدوا النباتات كذلك تعرفوا كل
0: الفوتو سنتاز يعني التمثيل الضوئي
1: فليريو سنتاز نسيت اسمها سامحوني
0: التمثيل الضوئي
1: أي. بالضبط تتغير زادة في زوز دقائق ولهنا يعني فما درا عديد من الدراسات في الخروج والعودة كذلك يقال انه بعض الزلازل يمكن انت
0: تحصل
1: العديد من الدراسات يعني كل العلماء ينجموا يستفيدوا من الظاهرة هذه مهما يكون صغر متاحها
0: قلوا
1: 50% يعني فما برشا يقولوا لنا حكاية فارغة نص ساعة ومتنقلين إلى ولكن لا شوفوا اللي جايين من أوروبا مش يتفرجوا في الكسوف الجزري في بلادنا وهذه يعني حاجة مهمة
0: وهذا ديما يرجعنا سي هشام إنه الكسوف والظواهر هذه كما الكسوف والخسوف وبرشا ظواهر كل إنسان وكيفاش يعمل لها الانتربريتاسيون تاعها ثم اللي يمشي للخرافة ثم اللي يمشي للتطير ثم اللي يمشي للعلم ثم اللي يمشي للمشاهدة والاستمتاع بالمشاهدة كل إنسان وخلفية متاعه يعني سي هشام
1: بطبيعة يعني ونحن لهنا وهذا دور مدينة العلوم إنها يعني إنها تعطي المعلومة العلمية خاصة يعني في ظل انتشار يعني كبير للخرافة والتنجيم وللناس اللي تركب على الأحداث الفلكية تعرفوا الأحداث الفلكية أكثر أحداث يركبوا عليها هؤلاء وذلك علاش يعني مدينة العلوم مهما كانت يعني ظاهرة
0: بسيطة أو كبيرة ديما التفسير العلمي موجود
1: تسعى من أنه تؤثر أنشطة من شأنها أنها توعي الرأي العام
0: نعم يعطيك ألف صحة سي هشام بن يحيى أستاذ التأطير بمدينة العلوم شكرا على كل هذه التفاصيل وإن شاء الله فرجة طيبة على هذا الكسوف في جميع الأماكن التي سيرصد منها شكرا لك سي هشام يعطيك الصحة

0: سعيدة توا إني باش نحكي على جمعية نشطة جدا وعلى نشاط يعني يلزم نحكوا عليه. الجمعية هي الجمعية النسائية بجلالة، ومعنا السيدة راضية بن عمر رئيسة الجمعية باش تحكينا عن زوج تظاهرات، تظاهرة الأكلة التقليدية وكذلك المرأة الحرفية في الفخار، زوج تظاهرات هذوما في إطار مهرجان الفخار بجلالة. سيدة راضية أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا عسلافة، شكرا إذا عطتونكم ما تحتوني هذه الفرصة.
0: يعطيك الصحة. خلنا نبدأ بتعريف الجمعية متاعكم سيدة راضية.
1: الجمعية متاعنا هي تأسست من 2011 والأهداف متاعها خيرية تنموية من خلال المرأة كما على الاسم متاعها، هي جمعية نسائية بجلالة، ومعناتها ناخذ من برشا حاجات على عن الجانب الخيري كما تعرفي هيك العودة المدرسية وفي المواسم الأعياد والإعانات العينية والطبية، وعندك كيف جانب آخر تنموي اللي هو معناتها نحاول نعلموا لها الحرف ونحاولوا كيف نمكنوها من تعمل الشهادة متاع الكفاءة المهنية والشهادة الحرفية اللي بيها من ضمن هذاك نحاولوا معناتها بعد ما نعملها هيك التكوين وساعته، واغلب النساء شكون يعرفش اللي معناتها خاصه في الجنوب ما فيش مره ما عندهاش حرفه في ايدها.
0: أي أي.
1: فقط احنا نعرفوا لها نحاولوا معناتها
0: المسالك هكا
1: يعطيك الصحه نحاولوا نمكنوها نعاونها باش تعرف القدرات نتاعها.
0: اي وكيفاش تحول الحرفه لمورد رزق، يعني ساعات تكون حاجه ما تستغلهاش، عندها المهاره لكن ما تستغلهاش باش تعيش بها،
1: خطر كما قلت يقولوا فيها ديما اليد العليا خير من يد السفلى.
0: صحيح.
1: تمدي تمدي تمدي الى متى؟ تو عندنا عامين قاعدين نخدموا على المثل اللي يقولوا فيها بدل ان تعطيني سمك علمني كيف اصطاد، باش نقص شويه من هاك عرفتي تبدا بالعكس على السفلى، مش هي تمد ماهيش تاخذ.
0: اي تعاون الراجل، يعني خلينا نقولوا يعني
1: تعاون روحها. أي. تعاون حياتها، تعاون عيشتها، ومن عهد قبل شكون ما يعرفش، يعني فيش امراه في الدار ما تخدمش هاك اللي تخدم لك المرقوم اللي تخدم لك الصناعات الكل، تعاون في روحها ماهيش حاجه جديده جبناها، ولكن فقط احنا توا حبينا نأطروها مع هذا الجيل الجديد انها تبدا بالكفاءه المهنيه نتاعها ولا بالشهاده الحرفيه. قاعدين نحاولوا نعملوا معارض ورشات، يعني هالحاجات هذو ما يخلوها انها تحتك بناس واحد اخرين ونتخذ افكار. يا اما تحل معناتها محل، والا كيف عندنا نعملهم نعلموا فيهم الماركتينغ ديجيتال، وقلت تتح لينا الفرصه يعني كل مره معناتها نعملهم. قاعدين نمشي في السياق هذا.
0: اي جميل، هتو نرجعوا بعد شوي للحرفه خاصه لانه الموضوع الثاني حرفي اكثر وتقني اكثر، ولكن خلينا نرجعوا للتظاهرة الاكله التقليديه اللي ساهمتوا فيها في اطار مهرجان جلاله. كنت تحكينا على التظاهره بصفه عامه وعلى مساهمتكم كجمعيه مدام راضيه.
1: كما تعرفوا المهرجان الدولي الفخار بجلاله معروف، يعني توا احنا ليديسيون
0: 25
1: الدوره ال25 ماهيش جديد، يعني قريب جيل كامل، والمهرجان هذا يعني يتيح الناس الكل معناتها باش يعرفوا بالنشاط نتاعهم والناس كلها تشارك. فهذه فرصه انه معناتها ديما نشاركوا فيه في العد معناتها في التظاهرات مع يما بالورشات والا الحرفيات نتاعنا يعني يبيعوا لي برودوي نتاعهم في هذا المهرجان. والاكثر ديما نعملوا فيها الاكله التقليديه، نعرفوا بالموروث نتاعنا الغذائي، كل وحده تشارك باكله ونعمل لهم كيما مسابقه في معناتها في حركيه في هيك حاجه تحسي معناتها المراه معناتها تفرح وقلي تعمل حاجه كيما هيك تشارك بحاجه. والموروث الغذائي نتاعنا راهي عندها قيمه كبيره للاسف، معناتها بدينا ننتجه باكلات واحد اخرى، احنا عندنا اكلات يعني لمت اكلات صحيه ومش عير نتاعنا ومن القمح نتاعنا ومن معناتها تبدا
0: احنا سيده راضيه حتى في أعراسنا للأسف ولينا نعمل في أكلات ما تشبهش لأكلاتنا اللي نعرفه، حتى الكسكسي حولنا له الوجهة ولا كسكسي بالفاكهة وكسكسي تراكيف، وحتى طريقة التقديم ما تشبهش للطريقة اللي نعرفوها واللي يلزم نحافظ عليها، لأنه هذاك كيفاش نحافظ على أكلتنا التقليدية يعني.
1: اي اكيد لو جينا هو تعرفي جينا يا اما يقولوا فيها ايام يعدي يمرر بالباهي امانه في ايده للجيل الجاي حاجه اللي خلوها لنا الجيل
0: كما هي
1: والا يعني تو احنا مطالبين يعني مطالبين انه نخدموا بالحق نتكاتفوا يد في يد خاطر برشا حاجات بدو يمشوا علينا بصفه رايلك شوفي العرس كانت نهارين ثلاث ايام بحكم معناتها الصيف وبحكم الهجره الناس بدت كلها الضيقه كلها يعني العرس كله يفونتاسي في فتره واحده بدينا نقصوا في الايام الاقدار نتاعنا وهاك الحاجات السمحه وهاك الحاجات الثقافيه وهاك الزحفه وهاك الناس كلها بدات تتقلص يا خساره يعني علاش ماشيين في الصالات وماشيين كما قلتي في الاكلات اللي تجينا من برا يعني برشا حالات بدات
0: طريقة التقديم يعني ساعات تشوفي فيديو يعني غناء ليبي مثلا طريقة التقديم ليبي الكسوة على الطريقة الليبية يعني هو جميل وقت اللي يكون في بلاده في ليبيا ولكن وقت اللي نطبقوه في تونس تولي حاجة مش متاعنا يعني مش هذايا اللي كبرنا وإحنا نشوفه فيه ولا موروثنا يعني هذايا ربما دعوة هو دخلنا حديث في حديث ولكن ربما حتى المهرجانات هذه مدام راضية تساهم في إن نكونوا حارسين للتراث هذايا الموروث هذايا
1: شفتي المهرجانات شفتي حتى الغناء نتاعنا في العراس كانت هاك الدربوكة المعاني كانت لاش اسمها المرأة ولدها سافر تعمل تخرج غناية كان فيه فن حقيقي فرحانة فيه فرح تبدأ تقول لك على الفرح
0: هكا الصوت وهكا
1: مشى هاك الذوق رفيع وهاك الكلام الموزون وهاك كل مشى دخلنا تشوف الدنيا كان عندها عصر دخل بعض
0: صحيح صحيح
1: للأساس يعني برشا حاجات سمحة ياسر حاجة فيها فن فيها إبداع فيها تسمع كلمة سمحة تسمع تو راهي حتى الكلمات يعني ما أنت حتى تقعد في عرس تسمع في كلمات اللي ما تحسيش روحك مرتاحة يعني.
0: صحيح صحيح صحيح
1: يا ريت معناتها جيلنا يحاول يوقف إنه راهي بالحق عندنا موروث كبير
0: يسلموه كما هو للجيل القادم
1: على الأقل نوروا لهم كما
0: توا في
1: مع التقدم ولكن نتقدموا بطريقة يعني
0: نحافظوا على الموروث ونتقدموا مثالش توا في تظاهرة الأكلة التقليدية سيدة راضية لاحظتوش ثم مثلا شكون يقدم أكلة ويغير فيها بشكل يمس منها كأكلة يعني معروفة وإلا ما زلتم حافظين على الأكلة التقليدية كما هي
1: جستم وحاولنا الماكسيموم لول مرة يعني بالعكس احنا جبنا حاجات اللي بدت معتها الناس نسيتها كما شفت الكسكسي نتاع القمح اللي نبرموا فيه بدقيق نتاع العدس
0: اي هذايا في تقاليدكم في جربة
1: في تقاليدنا اي في جربة ما عادش بدات تمشي الاكل هكا علاش يعني كلمنا النساء اللي قلنا لهم حاولوا تجيبوا لنا هكا الحاجات نتاع قبال باش الناس معناتها تتفكرها باش الناس ترجع لها وخذا جائزة الأولى يعني
0: هذا يعني كسكسي قمح سيدة راضية تبرموها بتكسكسوه نقولوا هيك
1: بتكسكسوه بدقيق بالبودر نتاع دقيق
0: نتاع العدس
1: يعني فوائد فيه وحتى يعني كمطعم هنا كخذا الجائزة الأولى يعني
0: وما يعجنش نقولوا ولا حاجة يعني
1: ما يعجنش فيه طريقة
0: هذه خاص بجربة
1: احنا بالامازيغ نقولوا له بركوكس نمرين درن
0: اي
1: وبالعربيه كسكسي بزارتنيين نقولوا له
0: بزارتنيين
1: مي فيه مطعم بالحق يعني عندنا برشا اكلات سمحين عليه معناتها ما نحافظوش عليهم وصحيا يعني زاد يعني حاجه صحيه
0: اي صحيح
1: وتخدم الفلاح هاك القمح هاك الشعير
0: هاك العدس هاك يقعدوا ديما محافظين على قيمتهم في السوق وقيمتهم الغذائية وقيمتهم في موروثنا
1: يعني يا ريت نشدوا مبابينا على قدر ما نقدروا باش على الأقل أكلة صحية على الأقل منه تخدم منه تنمية منه حتى صحة منه تراث منه لذة يعني حتى يعني كقوم عندها مطعم بنين على الأخر أكلتنا يعني سمحية أكثر
0: نحيوا المرأة اللي ربما قدمت الطبق هذايا وفازت به ربما شنو نجمو نحكو على آخر عن تظاهرة الأكلة التقليدية سيدة راضية قبل ما نمروا للفخار والخزف
1: والله شنو هي باش نقول لك على الأكلة التقليدية كما قلت لك يعني نحافظوا أنه نركزوا أكثر حاجة كما قلتي الأصلية الأكلات نتاعنا الأصلية وتكون معناتها بحاجات طبيعية نحاولوا نبعدوا على الحاجات الكونسونتري نحاولوا خاطر لا مرة تفشت ياسر في هذه العوام هذه نحاول نرجع لحاجات العربي نحاول النساء مثلا نشجعوهم كيف نعملوا كيف كيف عملوا حتى في تربية الدواجن في الجمعية نعملهم تكوين العسل لتربية النحل باش يرجعوا عرفتي كنت اللي عندهم شوية وساعي يربوا هك الدجاجات يربوا المعزات يديروا جداول متاع خضارات شي حاجات طبيعية يحوي يلوجوا على البذور الأصيلة متاعنا اللي بدت كيف كيف تمشي علينا نشجعوا في حاجات كي من هيك باش ناكلوا حاجات
0: جميل.
1: فيها فايدة
0: جميل والأكلة التقليدية ما تكون أكلة وتقليدية وخاصة أنه طعمتها باهية كان ما نقدموها في الفخار هيك ولا سيدة راد
1: الفخار هو جسمه معناتها في التظاهرة هذه حبينا معناتها ركزنا قلنا ماذا بينا كل واحدة تعمل الأكلة متاعها في الفخار بوم فيه حتى اللي مطلي ولكن احنا نحبه من غبينا فيها الطبيعي
0: كالتقليد الطبيعي من غير رتيلة
1: وبالحق كنا واحد كل واحد من مكاني هذا يجرب يأكل مكلة في الفخار الطبيعي حتى المطعم سبحان الله حاجة أخرى الماء تعملوه في القلة راهي مش كما ماء تبادل نشجعوا على الأخرى حتى صحيا بالحق راهي في مطعم احنا قبل العروسات كانوا يدوروا في صحاف الغزالي كنا تسمعوا بهم كان كل عائلة تبدأ عندها بالمئات يعني كل عرس الناس تخرج هكا الغزالي هكا الصحافي هذوك ويديروا فيهم المرقة
0: اي
1: تو الناس رجعت قلت لك لل
0: تو ما عادش وتو سيدة راضية حتى للأسف حتى في المعارض اللي تبيع الفخار هكا الفخار المطلي اللي لمع هو مزيان لكن راهو مضر هو. مضر راهو
1: اي فيه اللبنيون تلقيت برشا حاجات
0: اي
1: طبيعي نحكي على الفخار نحكي الفخار طبيعي
0: طبيعي على الطبيعي طبيعي.
1: أي. أي. ولا هاك المترد صغير محلاه أكد تعمل فيها كثريد احنا قبل عرس نتاعنا فيهم مثريد وإلا المرقة وعبتك الدنيا تبدلت ياريت معناتها ياريت الناس ترجع ولا تعمل لك هاك عملوا القلة ديروا فيها سبالة حتى نعرف الناس ما تقبلش تقيم نرجع للطبيعي يعني واحنا يعني كمنطقة يعني قلالة موجودة ما دام هالحاجة موجودة اذا ما حافظناش عليها والناس ما تشريش الفخارية مش باش ياخذوا والخدمة بتمشي تبيع
0: اي على ذكر الفخارية يعني انتم في الاطار مهرجان الفخار وايضا لتزامنوا مع عيد المرأة باش تعملوا حاجة خاصة بالمرأة الحرفية في الفخار هل المرأة موجودة بنسبة كبيرة في مجال صنع الفخار سيدة راضية
1: هو شوفي من عهد قبل كانت المرأة تعاون رجلها في الفخار
0: بيعمل أما مش هي اللي تصنع يعني مباشرة
1: ماهيش هي اللي تصنع لخاطر الفخار ديما حجم
0: مهنة رجالية نقولوا احنا
1: رجالية هاك الجرارة راهي تحب لها معناتها تحب لها
0: جهد قوة
1: كبيرة
0: أي
1: مش متاع نساء نساء قبل كانوا يزينوا حاجة متاع تزيين وإلا تعاون رجلها باش تقلي يطيب الفخار ما يطيبوا فيه في الكوشة يخرجوا مع رجالهم هذه هي المساعدة متاعهم توا بدينا احنا كإشانتيون خدمنا مع تونس الإبداعية وديوان الوطني للصناعة التقليدية عملنا بروجي وكإشانتيون خدمنا هيك حاجات صغيرة تبدأ هدايا تذكارية كما منه الليمون تاع جربة عرفتك الجوامع تبدأ كطريقة صغيرة والحوش الجربة وين تعملي لي كارت فيزيت متاعك وإلا كليبوجي خدمنا حاجة رائعة جدا جدا يعني ونالت إعجاب الناس الكل وخرجنا اللي بخدين تاعنا الميلان وخرجناها المعرض الكرم فحسينا كمبدئين حبينا نشوفه يعني هل الفكرة هذه تمشي وإلا لقينا إقبال كبير والناس كلها تحب تشارك ونحبوا ماذا بينا حتى إحنا معناتها نخدمه لقينا إقبال كبير من المرأة فبدينا تو نعمل في ورشات وتوع كيف كيف حبينا نعمل هيك تظاهرة باش زادا نشوفوا معناتها أي وحدة تجي بمناسبة عيد المرأة نهار 13 أوت على الساعة 7:30
0: وين بالضبط وين؟
1: في فضاء المعرض المهرجان تبع المهرجان في قلالة اللي شكون تحب تجي تشوف تاخذ فكرة على الفخار تنجم تجرب شوية عبد التغنيغ جبنا إلكتريك خاطر ما تنجمش لما تطلع على الجرارة الكبيرة أما جبنا هيك حاجة ديكيتي كصغار إلكتريك شي يقدو فيه زوز أنواع فيه بالتغنيغ وفيه نوع أخر تقصي كتعملي ونابلاتي للفخار ونخدمو به حاجات هيك مجسمات كما قلت لك الحوش العربي المساجد بتاعنا كما تعرفي جربة معروفة بالمساجد حاجات معروفة بها جربة ونخدموا بها حاجات تذكارية فولي حبينا بنعمل كيما مسابقة شكون أحسن واحدة بحول الله يعني فيه جوائز
0: إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق سيدة راضية شكرا لكم شكرا لجمعيتكم شكرا لكل مرأة تحافظ على الموروث هذايا وإن شاء الله بالنجاح لبقية فعاليات مهرجان الفخار وفعاليات إحيائكم لعيد المرأة يعطيك الصحة سيدة راضية بن عمر شكرا لك شكرا. شكرا شكرا. تحياتنا ايضا الاستاذ حسن العميري تابع فينا. شكرا لك سي حسن. شكرا لكم مستمعينا اللي مواصلين معنا المتابعه. نلتقي باذن الله بعد نشره السادسه. ابقوا معنا.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء. نبدأها بأبرز العناوين. في 15 من أوت الجاري انطلاق عملية إعادة التوجيه لإفادة الطلبة الراغبين في تغيير الاختصاص الجامعي. وأعمال شركة البيئة بجابس يطالبون بالإدماج المباشر والفوري صلب المجمع الكيميائي التونسي. توسعه محطه انتاج الكهرباء ببرج العمري وتسريع في عدد من المشاريع، ابرز محاور اجتماع لجنه المشاريع الكبرى صلب الحكومه. ودوليا مفاوضات واشنطن وطهران بين الشد والجذب ومضيق هرمز في صلب التفاهمات. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. انطلقت اليوم فعالية الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية بإطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات البلاد، مبادرة تهدف إلى توحيد إجراءات بعث المشاريع وتسهيلها أمام المرأة من خلال توحيد كافة الهياكل المعنية بريادة الأعمال ضمن مسار موحد يوفر المعلومة. وفي تطاوين، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة بمقر بلدية غمرسن ورشة تأطير ومرافقة لإفادة عدد من النساء من أجل بعث المشاريع. محسن رحال المندوب الجهوي للمرأة والأسرة بتطاوين يضيف:
2: تم أثناء هذه الجلسة التطرق إلى كل المواضيع الخاصة بإنجاز مشروع، من التأطير، تطوير المشروع، التموين، المرافقة، التسويق في جميع الإدارات اللي عرضت، عملت عرض تناولت فيه كيفية تمويل المشروع، كيفية إنجاز المشروع. وبناء على هذا صحنا النساء على أساس أنهم يعملوا شهائد للمشاريع متاعهم لبعثها، وسيتم لاحقا تمويل كل هذه المشاريع عن طريق برنامج رائدات للراغبات، وكذلك التشغيل عند برامج خطوط بتاع التمويل. وتم التطرق إلى خطوط التمويل كلها، كل خط عنده امتيازاته، كل خط عنده شروطه، وكل برنامج عنده شروط متاعه والوثائق المطلوبة.
1: وبولاية مدنين ينتظر أن يحتضن غدا المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بالجهة دورة الرابعة لتظاهرة ناجحات بلادي، في فرصة للتعريف بقصص نجاح نسائية في مجالات عدة ليتم تكريم 13 امرأة في أجواء احتفالية مع تدشين مجمع النجاح بمعتمدية سيدي مخلوف يوم الأربعاء، حيث ساهمت وزارة المرأة في تجهيزه بمبلغ قدره 70,000 دينار. تنطلق في 15 من شهر أوت الجاري عملية إعادة التوجيه الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في تغيير الاختصاص الجامعي الذين تحصلوا عليه ضمن الدورة الرئيسية أو النهائية. وتتواصل العملية إلى غاية 19 من شهر أوت الجاري. تفاصيل أكثر يقدمها مستشار الإعلام للتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بولاية مدنين حسين الشرفي للزميلة هادية قريسوعية.
3: بإمكان المترشحين للمناظرة التوجيه الجامعي الذين حصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية أو النهائية، أو الذين لم يتحصلوا على تعيين يرغبون به ويريدون تعديل مسارهم التخصصي الجامعي، استغلال فرصة إعادة التوجيه أو إعادة التعيين التي تنطلق يوم 15 أوت عند منتصف النهار إلى غاية يوم 19 أوت منتصف الليل. 4 أنواع من آليات إعادة التوجيه. إعادة التوجيه لأسباب عادية، يدخل الطالب يقوم بتعمير الاختيارات التي يرغب فيها ثم الخروج من المنصة وتسجيل اختياراته بطبيعة الحال. بالنسبة لإعادة التوجيه لأسباب عادية واجتماعية أو أصحاب المواهب الاستثنائية، مع التعمير واستخراج القصاصة وجب عليهم توفير ملف فيه وثائق تثبت الحالة الاجتماعية أو الصحية أو شهائد المشاركة طيلة مسارهم الدراسي في تظاهرات ثقافية تهم المسرح، الموسيقى، تهم رسم أو مجالات في الإعلامية بصفة عامة، فرصة يجب استغلالها.
1: نبقى في ولاية مدنين، حيث انعقدت صباح اليوم بمقر الولاية جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجاباتها وتنظيم النشدة، جلسة خصصت لمتابعة الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية وتنفيذ التدابير الوقائية. وتم استعراض محتوى المخطط الجهوي والمخطط الخصوصي الأزرق والإمكانات البشرية واللوجستية الموضوعة على ذمة اللجنة واللجان المحلية للتدخل عند الاقتضاء، وتم إقرار جملة من الإجراءات المتعلقة باستكمال التدخلات لمعالجة النقاط الزرقاء وتنظيف قنوات تصريف المياه وجهر مجاري الأودية والتسريع في إتمام المشاريع المبرمجة وتفعيل عمل اللجان المحلية المختصة. في ولاية جابس يطالب عمال شركة البيئة والغراسة والبستنة بالجهة بالإدماج المباشر والفوري صلب المجمع الكيميائي التونسية أو منحهم الامتيازات التي يتمتع بها أعوان المؤسسات المشغلة لهم. وأوضح كاتب عام الفرع الجامعي بجابس المدينة مكرم عجارية في تصريح للزميل محمد العكاشة أن ما يسمى تفعيلا للأعوان في المؤسسات العمومية يعد خرقا صريحا لقانون منع المناولة وتنظيم عقود العمل، وأشار إلى أن مطلبهم الوحيد اليوم يتمثل في إلغاء كافة عقود المناولة وتعويضها بعقود قارة وقانون أساسي يحفظ حقوق جميع العمال.
0: وضعية الشركة وضعية ماشية للمجهول، ما فيهاش وضوح تام. بالنسبة لطلباتنا، أهم مطلب هو ناخذ حقوقنا في شركة الأم، يصير إدماجنا أولا في شركة الأم، وإلا ناخذ حقوقنا اللي نص عليها مجلة الشغل الجديدة. علاش نطلبوا في الشيء هذا؟ ما هوش اعتباطي، على خاطرنا احنا رانا محرومين من أبسط الحقوق اللي يتمتعوا بها الشركات الأخرين. هكا علاش معناتها نطالبوا الإدارة متاعنا باش تخدم على الموضوع هذا وناخذ حقوقنا بشكل رسمي إن شاء الله.
1: نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطوين. وفي الشأن الوطني، خصص الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزرية، خصص للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمر واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلية. وأكدت رئيسة الحكومة أن تسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي وترسيخ العدالة الاجتماعية. وقدم وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري عرضا حول مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، وأكد على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى دعم الأمن الطاقي ورفع من القدرة الانتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء من خلال تحسين مردودية محطة برج العامري، بما يساهم في تعزيز التوازن بين الانتاج والطلب وضمان تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية بصفة مستمرة والحد من مخاطر اللجوء إلى تخفيف الأحمال عن الشبكة حتى خلال فترات الذروة. كما أبرز الوزير أهمية إنجاز هذا المشروع في ظل التطورات المسجلة على مستوى الطلب على الكهرباء الذي بلغ نسق نموه ما بين 4-5% سنويا توازيا مع تسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويليا من السنة الجارية بلغت 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات سنة 25 و2000. ويتمثل المشروع في توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامر عبر تركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و400 ميجاوات إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، وتبلغ كلفته التقديرية 600 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال خلال صائفة 27 و2000. وأكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في هذا السياق على أهمية الانطلاق فورا في إنجاز هذا المشروع للترفيع في قدرة إنتاج الكهرباء، وشددت على أهمية دعم جاهزية المنظومة الكهرباء الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية. وقررت لجنة المشاريع الكبرى على مستوى رئاسة الحكومة الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجية. كما قررت كذلك الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين، إضافة إلى الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلية. التأمت صباح اليوم جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خصصت للنظر في مناقشة دراسة حول تشكل الأسعار ومسالك التوزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري المزمع إنجازها من قبل المعهد الوطني للاستهلاك. وتهدف الدراسة إلى فهم وتحليل محددات وآليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع من الإنتاج بهدف اقتراح إصلاحات هيكلية وإجراءات عملية لتحسين الشفافية والعدالة في الأسواق مع تطوير نظام إنذار مبكر. أعلن الديوان الوطني للأعلاف اليوم عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم الغد وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينارا للطن الواحد. وأشار إلى أن هذه الأسعار تخص مخازن مساكن وسيدي بوزيد وشانشو بالحمة من ولاية جابس. ودعا الديوان الوطني للأعلاف المؤسسات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيوانية من شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب ومصنعي الأعلاف وتجار الأعلاف المضمنين على كراسي شروط تجارة توزيع الأعلاف إلى تقديم طلباتهم إلى المصلحة التجارية المركزية للديوان أو إلى مكاتبه التجارية بكل من صفاقس ومساكن وشانشو وسيدي بوزيد وذلك وفق إجراءات محددة. إلى شأن الدولي نبدأه بآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي إن الإيرانيين أثبتوا أنهم لاعبوا شطرنج محترفون، بعدما قال الرئيس الأمريكي أنه يتعامل بهدوء وشبه المفاوضات مع طهران بلعبة شطرنج. وقالت طهران اليوم أنها لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل أن تستجيب الولايات المتحدة لشروطها، بعد أن أظهر الإيرانيون أنهم لاعبون محترفون في الشطرنج على حد. وطالبت طهران واشنطن برفع الحصار ودفع تعويضات عن أشهر من أضرار الحرب ورفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. هذا وتجري إيران محادثات منفصلة مع عمان بشأن العبور عبر المضيق، بما في ذلك البحث في إمكانية إنشاء ممر مؤقت للسفن التجارية. إلا أن طهران شدد على أن أي إعادة فتح فعلية لمضيق هرمز مرهونة بالمحادثات مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نقل عنه في وقت سابق عبر موقع الأخبار إكسيوس قوله أنه يتعامل مع الملف الإيراني بهدوء، فيما جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التأكيد على أنه ما دامت البحرية الأمريكية تواصل حصارها فلن تتوافر شروط لازمة للقول بأن مضيق هرمز أصبح ممرا مائيا آمنا. هذا وقال الرئيس الأمريكي إنه وجه بإدراج مطلب التعويضات بشكل حاسم في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران. طرحت تل أبيب على لبنان نقل رفات يهود مدفونين في مقابر لبنانية إلى أراضيها مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى اللبنانيين لديها، وذلك وفق تقارير إعلامية في وقت تواجه فيه المحادثات بين الجانبين خلافات بشأن الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان والترتيبات الأمنية ومستقبل الجولات المقبلة. وجاء الطرح خلال المفاوضات الأخيرة في روما بوساطة أمريكية والتي شارك فيها أيضا عسكريون من الجانبين. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مؤتمر فيينا. لقاء دبلوماسي أوروبي تواصلت جلساته لنحو سنة في العاصمة النمساوية فيينا بين العامين 1814 و1815 عقب هزيمة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت وانتهاء حروب نابليون التي شهدتها القارة الأوروبية لسنوات طويلة. شارك في مؤتمر فيينا ممثلو

0: والثورات في أوروبا، كما تم اعتماد مبدأ التوازن بين القوى الكبرى للحفاظ على الاستقرار السياسي ومنع اندلاع نزاعات واسعة النطاق. ويعتبر المؤرخون أن مؤتمر فيينا أسس لمرحلة من الاستقرار النسبي في أوروبا استمرت لعدة عقود رغم استمرار بعض التوترات والحركات القومية المطالبة بالوحدة والاستقلال. كما مثل المؤتمر نموذجا مبكرا للدبلوماسية متعددة الأطراف، حيث سعت الدول إلى معالجة الخلافات عبر التفاوض بدل اللجوء إلى الحرب. وقد ترك مؤتمر فيينا أثرا عميقا في العلاقات الدولية، وظل مرجعا مهما لفهم تطور النظام الأوروبي خلال القرن التاسع عشر.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. رجعنا لكم في أسايل، رجعنا بغنية بصوت ملحنها نصر صمود، أكيد برشا منكم يعرفوه، برشا زاد ما يعرفوش، فرصة باش تعرفوا على ملحن هذه الأغنية الجميلة عدي البحور الكل. وإحنا زاد باش نعدوا البحر حتى نشوفوا كيلاني وين موجود. كيلاني أهلا وسهلا، مرحبا لك. قبل هذايا خلينا نستقبلوا بشارة الركن.
1: سيف الناس، سيف الناس.
0: الموجات موجودة ولكن كيلاني ما نعرفوش إذا هو بحث البحر وإلا. مرحبا يا كيلاني، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك فوزية، بكل السادة المستمعين وكل زملاء التقنيين. وهي الفقرة صيف الناس
0: أي.
2: وهو قد صيف والكيلاني هو باش نلقاه في البيت
0: حدا الكورنيش. كيلاني كيلاني كيلاني، على فكرة احنا تو قريب باش نكملوا شهر أوت وبقدرة ربي، يعني هي الشبكة كملت تتسمى. كيلاني صيف كامل عداه بحث الكورنيش، المرة الجاية بحث الكورنيش.
2: صيف نخرج من غير الحضر. كان يقول لك يا فوزية راني موجود في جبل، تقول كيفاش؟
0: اي صحيح، نستغرب نقول ايش هزة غادي كيلاني ذوات.
2: كما تعرفي انا موجود على الكورنيش في فضاء من احدى الفضاءات الترفيهية الجميلة في جهة سيدي أجمور، معناها طريق من ليتا طريق المطار. الفضاءات هذه تابعة ببيت الحال مواطن بيت أجيم، هكا علاش أنا متواجد. ولكن اليوم يا فوزي باش نحكي على ظاهرة جلبتني ياسر، ما أول مرة الحق نشوفها متواجدة في الترفيهات وفي جهة الجزيرة. الظاهرة هذه اللي هي ما هي من صيف بالبيت العال، تنتمي إلى مكونات صيف مراصيف الناس اللي هو في الصيف. لأنها تشوف أن أنت تجي الفضاءات الترفيهية تلقى فيها معلها يستغلوها لفضاء كخطوب،
0: أي
2: ويستغلوها كأملاك. تو حاليا أنا موجود في فضاء في معناها أملاك،
0: يعني يطوع للنشاطات أخرى صيفية
2: على البحر. نعم، البحر يعملوا ديكور متاع أملاك وعائلات وجو، معناه وعروس وعريس وأملاك. أملاك ما تعرفين
0: أملاك
2: لوحة كاملة متكاملة.
0: أملاك مش أملاك الدولة يا كيلاني، أملاك
2: الأملاك مش أملاك يا ودي، أملاك الناس.
0: أملاك الناس.
2: معناه أملاك، أملاك معناه مش حال، ما مش يوضحوا الكلمة. يعملوا أملاك صداق، قاعد نحن بلغتنا نحن صداق. ولكن الظاهر هذه موجودة شفتها سنين، معنا أول مرة صراحة في الفضاء، استغلال الفضاءات الترفيهية في المعنى في سواء في الملاك هذايا وإلا حتى خطوبة، معنا لأن صارت حتى مدة نهارين معنا خطوبة، وقعت خطوبة تنظيم معنا في فضاء ترفيهي. هكا حبيت اليوم نحكي على الحاجة هذية، وأنا الصورة متوجهة قدامي مباشرة، معنا نشوفه بعيني قدامي. تعرفت شوية على الحس باش تكون
0: يعني معنا. يعني كيلاني كأن خرجنا من الكسالة التقليدية والفضاءات التقليدية، قاعات الأفراح التقليدية.
2: أي خرجنا من الدار على الشكل العادي اللي جينا الدار، ولو خرجنا من الصالة السورين نقول احنا بيت الحالة، ولت فضاء على البحر، معناها صورة جميلة جدا على البحر في فضاء ديكور خاص وعائلة. ولكن اللي لاحظت ما ممكن شطرني ضيفي او باش يحكي لنا عليها بعدين، ممكن هي موجهة اكثر لي نقولوا احنا العايدين الخارج معنا.
0: ممكن بلكش على خطر غالية يا كيلاني، يعني ما نجموها كان جماعة الخارج.
2: هو كيرا الواحد غالي، معنا كيرا فضاء ترفيه معنا الوضعية دي غالية. تصور اني انا اتصور مواجهة، ولكن
0: طبعا من غير ما نسمو الفضاء كيلاني اذا فيه جار
2: بدون تسمية الفضاء. هذا مما لا شك فيه. ضيفي هو محمد وجيران في إحدى الفضاءات الترفيهية بجهة أجين، شيخكو على الظاهرة هذه. أولا مرحبا بك سي محمد.
3: مرحبا بك مستدي، مرحبا سيدتي كيلاني، مرحبا بأخت
2: فوزي،
3: أخت فوزية والتقنية اللي معها.
2: يعطيك الصحة
3: برنامج كل بارك الله فيك.
2: يعطيك الصحة. كنت نحكي على الموضوع وانت موجود معي على المباشر، ونشوفه معناه في حاليا معناه صورة جميلة جدا، هو املاك على البحر، على البحر في الفضاء الترفيهي على جهة من الجهات هذه سي محمد باعتبار وانت وش نجم نقولوا جيرو معناها معلم وش نقولوا له بالعربي
3: نائب المعلم
2: نائب المعلم نائب المدير نتاع القضاء التربيه نحبوا نحكوا على الظاهره هذه اولا ظاهره جديده قديمه اشكون معناها يعمل بها كما قال فوزية خرجنا من الصالة خرجنا من الدار العادي وجينا تو الفضاءات البحرية معناها الفضاءات الترفيهية
3: والله هي ظاهرة هي ظاهرة ظاهرة جديدة ما عندهاش يسر نجم نحددوها تقريبا بدأت من العام الأول
2: معناها العام الثاني
3: العام الثاني هذا صح والأكثرية مثلا كما نقول احنا الأخوة عمال الخارج معناتها هم اللي
2: هم اللي يعني قوموا بها
3: هم اللي قوموا بها وخاصة لها التكلفة شوية غالية شوية صحيح لكن تولت صناعة نحس بها الولد ظاهرة معناتها على الناس الكل
2: من خلال التجربة بتاعك سي محمد وانت جيران هنا وقعت كذاك من الفازة هذه معناها هذه معناها وقعت هات نصف شوي كيفاش هذيك ياخذ بيصير كومون تسمع حاليا تسمع فوزية بالصغاريط
0: اي نسمع اي ربي هني ان شاء الله
2: تفضل سي محمد
3: الظاهرة هذه معناتها كما قلت لك معناتها هي عندها طول العام الثاني هذا واحنا معناتها قمنا عام الاول معناتها وسنا
2: بالتجارب هذه التجارب
3: وجنا معناتها جونا ناس معناتها اللي يحبوا معناتها احد يعمل خطوبة والاخر يعمل املاك والاخر
2: ربما حتى عرس ما ينجم يعمل عرس ما
3: سهرة مثلا كما نقول احنا لازم
2: العشاء ولا حاجة
3: لا الحق موجود اما نتها ولا سهرة تقول
2: ومخير التجربة انت حسيت مع شكون معنا شكون اكثر الناس اللي تعمل فيها معنا ناس عاديين الناس عمال بالخارج كيفاش
3: اللي استعملوا فيها اكثرية العمال بالخارج حتى الناس مثلا كما نقول احنا عندهم مال وقدها معناتها ينظموا معناتها تقبلها شوي مصاريف زايده تقبلها بس اما المواطن العادي ما يقدر
2: انتم كفضاء ترفيه نجموا توفروا لهم معناها يخي توفروا لهم الاكله كامله والكراسي والطاول والاضاءه والفنان ولا شو بالضبط معناها حسب ولا حسب الطلبات؟
3: حسب الطلبات يجينا مثلا كما نقول احنا مول الفرح نقول مثلا كما نقول احنا باش تحضروا لي الماكله نحضروا له شنو اللي يحب معناتها اعطينا معناتها شنو اللي يحب هو الحلويات ومشروب وما تبعها
2: يعملها هو الرسات معناها يقترحها
3: هو يقترحها هو الا يقول لك لا خويا انا اعطيني مثلا كما نقول احنا الفضاء بالطاول نتاعو بالسيرفير وكذا ونجيب انا الحلويات من عندي معناتها ما فيش حاجه سايبه برشا باهية
2: وحسب رأيك انت حاجه باهيه هي خلق العاده ولا
3: لا خلق العاده
2: على
3: خطر مثلا عندنا
2: في الصوره باهيه
3: الصوره باهيه وفيها معناتها
2: على البحر وخاصه كي تبدا ملاك على البحر
3: على البحر ما شاء الله معناتها ايه؟ 2 متر بين الماء ايه؟ ما شاء الله
2: حضروا له ديكور كما نشوف توافي ديكور خاص محضرين
3: ايه حضروا له ديكور حضروا له ديكور زين ولا المول مثلا كما نقولوا هم العريس ولا العروسه يتفاهموا مع بعض العائله ويجيبوا الديكور دي حاجه كبيره ايه
2: الصوره وهو يحضرها معناتها
3: محضروها
2: وطبقة معنا السيرفرات كلها عليكم
3: لا لا
2: بنفس
3: الوزع هذا كان
2: بالتكلفة حسب رأيي ياسر شوي ما غير ما ندخلوا في تفاصيل الأرقام لأن تختلف في صراحة أما على الأقل وين
3: ولا شيء وين كان لازم نقول لك مثلا كما نقول احنا هي الغالية فاخي
2: من 5 ملايين نجم
3: تم من 5 ملايين
2: تم زوز ملايين
3: كل واحد مخدوم
2: لأن حسب الطلب
3: حسب الطلب وحسب ايش عنده بيرسونال هو مثلا كما نقول احنا عباد باش يجوه وكل شيء وحسب الحلويات نتاعها مثلا كيف تكلف لا
2: بس ونمشي أماكن نحب كثير نقطة أخرى إذا نرى الناس تو اللي تجي هنا والعائلات وما شاء الله منا ومنا حسب رأيك الناس ما زالت تفكر في الصيف ما مفكرتش في العودة المدرسية اللي هي عن قريب يعني ما زالت الناس عاملة شيخة في الترفيه وفي الفضاءات وإلا حسيت أو أنا بدأت تنقص شوي ماشي نحو أن تبعد شوي لأن مش ندخلوا على سنة دراسية جديدة
3: هي صحيح ثم الناس مثلا بيقول لك سنة دراسية قربت وتبدأ تعملها في حساباتها وثم ناس بيقول لك لا أخوي أنا ما مثلا عامل كمية معينة بتاع فلوس نحوس بهم
2: نكمل يلزم نكملهم على شر
3: وبعد ياخذ من الله كان حد كذا حد مصروف كذا الحق لا بأس
2: والإقبال هاي نزول الإقبال سيدي إقبال الناس
3: الإقبال ما شاء الله
2: وين أكثر وقت معنى الفضاء، الفضاء او صداع مع الفضاءات، مش كالفضاء الموجودين فيه تتعبى معنا نقوله احنا
3: فضاءات كل من العشرة الليل حتى الماضي ساعة ساعتين ما شاء الله كلها تبدا معك
2: معنا كنجيني الكيلاني انا بعائلتي ونجي ماضي ساعة تعليم نقول لك نحب حوت نلقى موجود،
3: تلقى موجود بحول الله، وتلقى الحوت وتلقى الكتلات وتلقى الحم وتلقى
2: كل شيء
3: مشروب موجود
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: احنا ما نهار مرتاحين ما نخدمه بالليل بالذات.
2: يعطيك الصحة. هات نخلي لك كلمة الختام سي محمد. أولا نشكرك يعطيك الصحة، أعطيت من وقتك وأنا جبتك من الفضاء الداخلي تاع الترفيه ونعرف التزاماتك ياسر، وجبتك معنا وعطيتنا أكثر تفاصيل على الظهر هذه بارك الله فيك. مش خلي لك كلمة الختام قبل ما نختم معك.
3: كلمة الختام بارك الله فيكم ليانت وطمانة الزين وتحقوا على الجزيرة وتحقوا على كذا وديما صحبوا فيها والحمد لله يا ربي. أما حاجة عن شوية معناتها بنحكوا على قواري الماء.
2: قواري الماء شو هو مشكلة الماء؟
3: الماء مشكلة راه مش موجود
2: معناها تو معناها الماء القواري معناها
3: الماء المعدن. احنا كفضاء او يمكن كان نحسبوش معنا حتى 20 دبوس
2: وعلاش يا ناي؟
3: ما ناش عارفين
2: معنا على مستوى الجزيرة كله كان
3: لا لا على مستوى الجزيرة كله باش نبدو
2: الموقع. هو ما لا من خلالك يعطيك الصحة، هو ضروري الماء من خلالك انت باش نعمل نداء للمدير التجارة في ولاية مدين او ديوان التجارة او المسؤول على التوزيع هذا والا الفضاءات اللي توزع الماء على مستوى الجزيرة. رجائي رجائي لفتة كريمة في الأيامات هذه باعتبار أن ثم نوعا ما حسب معنا ما يقول في حمد ثم نقص في التوزيع الدبيز المياه المعدني، وتعرف أن الفضاءات الترفيهية وغيرها ضروري والقهاوي وغيرها ضروري باش يكون الماء معنا موجود، ولهذا نداء إلى السلطة المحلية والجهوية للنظر في الإشكال هذه. هو بدعي أن بالماء معناها كامل الفضاءات نتاع الجزيرة وأننا نعرف أن الماء ضروري. مرة أخرى سبحان بارك الله فيك إن شاء الله وصلت المعلومة وصلت. نحب نحييك ونقول لك إلى اللقاء وخلينا كلمة الختام.
3: بارك الله فيكم بارك الله في برنامج بارك الله في الوقت الجزيرة
0: بارك الله فيك أنت
2: عايش شكرا يعطيك الصحة. شكرا
0: ربي يعينكم إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا
2: نحب نحييك أنت ولكن أنا صحيح هو على المباشر ولكن إحنا على المباشر نستدعيك مسيرش وزيتي كامل التقنين للحضور على الأقل رؤية الصورة الجميلة هذه نشوفها قدامي على البحر حاجة خاصة العادة ويتمناها كل إنسان.
0: تنجم تبعث لنا في الو... في ال... في المسنجر كيلاني نعمل طلة ناخذ فكرة على الأقل. وعلى ذكر الصورة الجميلة كيلاني أنت وقتها تحكي مع ضيفك ربما حتى من الحاجات الجميلة في فرح يقام في الفضاء هذية إنه تصور من بعد يجوا تصور سمحين فيهم هيك خلفية البحر ولا خلفية هيك كورنيش أي يقعدوا ذكرى جميلة يعني.
2: يجي على البحر صوري انت على البحر ديكور عالي وراك البحر والشمس بتطابق بشوي وكالصورة الجميلة وكاللباس عندهم الجو جميل صراحة صورة رائعة جدا
0: ان شاء الله.
2: حبيت نستدعيكم
0: وصلنا الصورة اكثر واكثر يعطيك الصحة كيلان يعطيك الصحة اللي تنوع في المواضيع من اسبوع الى اخر وان شاء الله نكونوا عايشنا المستمعين في الاجواء هذه. شكرا لك كيلان الذواد يعطيك الصحة. واصلوا ديما بالأنغام أجواء رومانسية كما هذه يلزمها إليسا حتى تغنينا في 6:37 دقيقة على موجة إذاعة الطاولة. نسمع إليسا نعود نسمع الأغنية إليسا وبطير.

0: ديما مواصلين معكم مستمعينا، نسمعوا توا فقرة تونس بعيونهم، الفقرة ذي اللي ديما يعني نرتزوا فيها انطباعات ناس زارت تونس وكانوا سياح، أو أيضا حتى الناس المدونين اللي يعملوا رحلات يوثقوها في فيديوهات. فهذا مدون عراقي كان زار تونس العاصمة خاصة، وكانت هذه بعض من انطباعاته حول الزيارة هذه لتونس. نسموها مع بعضنا ونسمو بعدها الفنانة التونسية ذكرى محمد.
1: تونس بعيونهم. تونس بعيونهم.
2: يقول عالم تونس الأشهر ابن خلدون أن التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. وكذلك تونس يا أحباب، في ظاهرها بلد كسائر البلدان، أما في حقيقتها فكنز مليء بالجواهر وصندوق ملؤه العجائب.
3: وأجمل شيء يبدأ به الواحد صباحه في تونس هو المخبوزات التونسية الأصيلة. قررت أبدأ يومي بأفطار بسيط، الوجبة الأولى بأي بلد تنطيك انطباع حقيقي عن هذا البلد. يلا يا أحباب خلونا نخوض أول تجربة لنا في تونس.
4: مرحبا بك يا أخوي، مرحبا بالعراق، معاك أهلا وسهلا ومرحبا بالعراق. كل حاجة تونسية هذه.
5: شنو اللي فضله التونس مش السائح
4: في الأكلات اللي عنا الموجودة؟ لهنا ديما أي حاجة فيها التون أصيل تونسي ديما مفضلة عند التونس. كل ما فيه التون لحمة التونة هي مفضلة. فهمتني؟ أتفضل. احنا نختلف عليك شوية، لأن الذوق متاع الأكلة التونسية مش هو نفس الخليجي ومش هو نفس الشرقي، راه اختلفوا شوية. هذه صديق، هذه بالتونة،
3: جزيل الشكر، هذه بالتونة صح؟
4: هذه كبالتونة ولا يهمك.
3: صراحة وبدون أي مبالغة مذاق فاخر فاخر، بداية عراها موفقة جدا. خلونا نشوف نبض الشارع التونسي الحقيقي، خلونا نشوف قلب تونس التاريخي. مجمع الصناعات التقليدية في تونس بالقرب من جامع الزيتون. أو هذه أجواء الأسواق التونسية، عامرة مزدحمة مليئة بالمتبضعين والناس والأصوات. الله على جمال هذه الزرابي والسجادات والبسط، جميلة ما شاء الله تبارك الله. روعة روعة والله ما شاء الله. هذا عمل يدوي صح؟ طيب الأسعار وتفاصيل هذه مثلا، هذه رائعة والله. 1000 دينار. ألف دينار تونسي واضح. تنشحن لغاية البيت 1000 دينار تونسي، تأخذها وياك 800 دينار. والله بديعة بديعة صراحة يعني. تزيل الشكر. مع السلامة.
1: تونس.

الفنانة التونسية ذكرى محمد سمعناها في نغم ليبي وبحرت. كما قلت لكم في الساعة الثالثة بقدرة ربي باش يكون معنا ضيف من الجمعية التونسية لعلوم الفلك باش يحكي لنا عن الظاهرة اللي شاهدوها برشا ناس في عدة ولايات من الجمهورية، أجسام طائرة ثم شكون فسرها بتفسيرات ربما يعني ماهيش صحيحة، ولكن احنا اليوم باش نعطوكم التفسير العلمي للأجسام هذية، واللي أكيد يعني ربما خلافا لما تم تداوله ماهيش لا أجسام طائرة ولا يعني حاجات غريبة أو حاجات ربما من كواكب أخرى كما برشا يعني الناس كتبتوا أو ثم شكون يدعي إنها أطباق طائرة أصلا. يعني ثم في كل ظاهرة علمية خاصة تكثر برشا الخرافات وتكثر برشا التفسيرات اللي لا تمت للعلم بصلة، لذلك حابين ناخذ المعلومة من أهل الذكر وباش يكون معنا إن شاء الله مختص يعني في الموضوع باش يفسر لنا الأجسام هذه شنية بالضبط، واللي هي ماهيش غريبة يعني برشا منكم يعرفوا إنه هي تابعة يعني ما يعرف بالأقمار الصناعية. تو نشوفوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا كما قلت لكم يعني في الساعة الثالثة من أصايل اللي تتوصل إلى حدود الثامنة. ديما نحييكم ونحييكم معي حسن المحمدي اللي رافقني اليوم على المستوى التقني. خلينا نكمل الساعة الثالثة هذه بنغم للمطرب المصري هشام عباس ونرجعكم إن شاء الله بعد الموجزة.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز خصص للاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامرية. ويتمثل المشروع في توسعة المحطة عبر تركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و400 ميجاوات بكلفة تقارب 600 مليون دينار، على أن يدخل هذا المشروع حيز الاستغلال خلال صائفة 27 و2000. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي على ضرورة الإسراع بضبط وتحديدها ومنشر الربح في أقرب وقت، ودعا وزارة الفلاحة إلى تجميع الأطراف المتداخلة في القطاع لطرح جميع الإشكاليات وتقديم مختلف المقترحات والحلول. وبخصوص النقص المسجل الفترة الأخيرة على مستوى التزود باللحوم البيضاء، لاحظ أنه يتم حاليا العمل على تدارك هذا النقص. أصدرت وزارة الصحة اليوم بيانا موجها إلى كافة طلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأفادت الوزارة بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى غدا بداية من الساعة 8 صباحا. دعت وزارة التربية المدرسة والمدرسين المشاركين في حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج بين الجهات لسنة 26 و2000 للإطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية. خدمات نقطة إدوكاسيون نقطة تيان يشار لنا وزارة التربية كانت نشرت في وقت سابق حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بين الجهات لسنة 26 و2000. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه بإدراج مطلب التعويضات بشكل حاسم في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران. قتل 13 شخصا في تتارستان وسط روسيا في واحد من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022. نهاية الموجز. الآن الموجز الرياضي مباشرة مع الزميلة رباب الأطرش.
2: شكرا فاطمة.
3: أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. الاتحاد الرياضي بمقردان أنهى إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع الحارس صابر بن صالح لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حرة. لهي أيضا تمكنت من تجديد عقد الجناح الهجومي برهان الحكيمي لمدة موسم واحد. مستقبل جاب صابر ما جاء في تصريح سيد علي بوشاع رئيس الجيزة بوادر انفراج في أزمة الفريق من خلال عودة التمارين هذا الأسبوع وإتمام غلق ملف منع الانتداب مع لاعب أجنبي. المعد البدني أحمد بوريشة سيتولى الإشراف الوقتي الفني على التمارين في انتظار تحديد اسم المدرب الجديد. بالنسبة للانتدابات ستكون مدروسة فنيا موجهة ولن تتجاوز 10 لاعبين مع المحافظة على التوازنات المالية، وستطرأ تغيير على مستوى تركيبة الهيئة المديرة وإعادة توزيع الأدوار حسب التنقيحات الأخيرة للقانون الأساسي. فريق أولمبيك مدنين قرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية ليوم 27 أوت بسبب عدم وجود ورود ترشحات لرئاسة الجمعية. المكتب الجامعي قرر إخضاع 90 حكم لاختبار وورنر البدنية قبل 2 أسبوع من انطلاق البطولة. نادي حتى الإماراتي أنهى رسميا إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي التونسي سيف الجزيري لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك المصري. الملعب التونسي أعلن اليوم عن غياب حارس الدولي نور الدين الفرحاتي عن الميدان بسبب تدخل جراحي أجراه الحارس على مستوى أسفل البطن. المهاجم بركات الحميد يمضى بصفة رسمية مع الملعب التونسي لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديها السابق عزام التنزانية. وفريق ريال ديفازول بوركينابي اليوم أعلن عن موافقته على عرض النادي الرياضي الصفاقسي لضم متوسط الميدان تارتويس باغري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. نختم بخبرهم محمد علي بن رمضان. النادي الشمال القطري أعلن بصفة رسمية تعاقده مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان قادم من الأهلي المصري. هذه أخبارنا الرياضية. أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع فوزية ضيف الله.

مرحبا بكم مستمعينا ديما وين ما كنتم، رجعنا لكم بصوت من جهة التطاويل، صوت الهادي الشيباني في مرات يزهى خاطر. إن شاء الله ديما خواتركم زاهية وإن شاء الله تكونوا ديما في أحسن الأوقات. سنتوقف الآن مستمعينا لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة التطاوين وما جاورها.

0: أجندة السيف. أجندة السيف. ديما نحييكم مستمعينا ونحيي زادة زميلنا فيصل شوشان اللي معنا من غرفة الهاتف، وحسن المحمدي اللي وصل معنا المشوار على مستوى اللوحة الفنية. أجندة الصيف بتبيع فيها أحداث وسهرات وفعاليات تمت وفيها فعاليات مازالت، ولكن الآن باش نحكي لكم على سهرة من السهرات اللي شهدت تفاعل كبير، واللي يعني كان الجمهور على موعد معها منذ أيام، وهي سهرة في إطار الدورة الستين لمهرجان الحمامات الدولي اللي سنة يلتئم تحت عنوان ذاكرة تعيش. وفي السهرة هذه الجمهور كما الفنانة استعادوا يعني أغاني من الذاكرة، وأغاني للفنانة هذه صنعت لها رصيد كبير وشعبية كبيرة لدى الجمهور. الفنانة هي الفنانة المغربية نجاة عتابو اللي أحيت واحدة من أجمل السهرات في مهرجان الحمامات. نجاة غنت على مدى أكثر من ساعتين وكانت في انسجام كامل مع الخشبة والجمهور، ورغم أنه يعني سنها فكانت غنت ورقصت وتفاعلت بعفوية وتركت للموسيقى مساحتها الطبيعية، وكانت بعيدة عن التكلف وتتحرك بين أغنيتها كأنها تستعيد أمام جمهور الحمامات فصولا من مسار فني طويل بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي وظل وفيا لأسلوب يقوم على الصدق والبساطة وقوة الحضور. الجمهور كان توانسة ومغاربة أيضا، وأيضا من جنسيات مختلفة. لقوا في أغاني نجاة عتابو لغة مشتركة للاحتفال. نجاة عتابو اللي نعرفوها برشا أغاني واللي تستمد جزء من قوتها ومن قدرة أغانيها على النفاذ إلى المستمع من تحويل البساطة إلى قيمة فنية، كلمات أغانيها مباشرة وألحانها مستلهمة من عمق التراث الشعبي المغربي اللي مكنها من الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور ومن الحفاظ على حضور أعمالها عبر أجيال متعاقبة دون أن تفقد خصوصيتها أو تنقطع عن جذورها، الشيء اللي خليها سفيرة حقيقية للتراث الموسيقي الشعبي والمغربي رغم وجود يعني أصوات مغربية قيمة جدا كما المرحومة نعيمة سميح وإلا كما عزيزة جلال، ولكن نجاة عتابو يعني نجم يقولوا أنها تمثل الأغنية الشعبية المغربية.
1: أجندة السيف. أجندة السيف.

0: انا فرحانه بزاف بزاف بالعرضه ديال التوانسه ليا لهذا المهرجان الجميل. وانا كنت كنجي دائما المهرجانات، كنساهم دائما في المهرجانات، وما شاء الله الجمهور التونسي عنده واحد الاذن موسيقيه هائلة ورائعة جدا. ودائما بقات عندي في الذاكرة أن الجمهور التونسي كيبغي نجاة عتابو، تيحضر لها بواحد الكثافة، وكيجيو فرحانين وأنا تنكون بدلة معهم نفس الحب ونفس الاحترام.
1: أجندة السيد.

نجاة عتاب في واحدة من أشهر أغانيها شوفي غيره، وباش نوصلوا مع الأصوات المغربية، باش نوصلوا مع ديويتو بين لطيفة رأفت ومحمد أمين، وفي انتظار أنه يكون ضيفنا معنا إن شاء الله باش نحكو كما قلت على الأجسام الغريبة التي لوحظت في سماء تونس واللي لاحظوها برشا والتقطولها صور زادة، لكن كل واحد تأويله، ثم اللي تكون أولها بالصحيح وثم زادة اللي يمشى للتفاسير لا تمت للعلم وللواقع بصلة. باش نشوفوا أكثر تفاصيل بعد قليل مع ضيفنا من جمعية الفلك التونسية. نواصل كما قلت مع الإيقاعات المغربية في 7:37 دقيقة.

0: إذن كما قلت لكم الآن معنا سي عبد الحفيظ تياهي من مدينة سي عبد الحفيظ تياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. نرحب به معنا سي عبد الحفيظ. أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية ليك ولكل المستمعين والمعاملين معك.
0: يعطيك الصحة سي عبد الحفيظ، شكرا ليك. وكما أشرت باش نحكو على الظاهرة اللي شاهدتها عدة جهات من تونس، برشا ناس شاهدوا في السماء أجسام غريبة وانطلقت التفسيرات، يعني كل تفسير والرواية متاعه، وبطبيعة فيها تفسيرات صحيحة وفيها تفسيرات مجانبة للصواب، وإحنا ديما نأخذ المعلومة من أهل الذكر. فأستاذنا كان تحكينا ربما عن هذه الأجسام، شنية هي وعلاش التفسيرات هذه اللي كثرت اللي منا ومنا، يعني ربما كجمعية تونسية لعلوم الفلك أكيد تعرفوا ربما أسباب هذه التفسيرات اللي تكون بعيدة عن الصحة وبعيدة عن العلم خاصة. تفضل سي عبد الحفيظ.
1: بارك الله فيك. أولا الظاهرة هي نشاط أو فعل بشري قام به في الفضاء. هذا هو. إذن ما هيش أجسام من خارج الأرض أو ما شابه أو تفسيرات. إذن نحكي الحكاية اللي الشركة الأمريكية سبيس إكس عندها مشروع ضخم تحب تطلق في الفضاء 36,000 قمر صناعي لفائدة الاتصالات. إلى حد الآن هي بعثت للفضاء كمية هائلة من الأقمار الاصطناعية. حاليا فما 10,985 قمر. على فكرة 1,500 منهم عن خدمة أو احترق في الفضاء. اللي بقاوا يخدموا هم 10,985 وهم يحبوا يوصلوا إلى 36,000، يحبوا يعملوا شبكة كبيرة تتغطي الأرض الكل. والهدف هو الخدمات والاتصالات.
0: يعني خلينا نشرح النقطة هذه سي عبد الحفيظ. احنا نعرف الانترنت تمر عبر الكابلات في البحر، هيك ولا
1: هو إلا انترنت على القمر الصناعي؟
0: هو هذا إيلون ماسك، يعني صاحب الشركة هذه، يحب ينشر زعم الانترنت تولي عبر الأقمار الصناعية وربما مجانا، ظهر لي حسب ما يروج ليه. يعني
1: في البداية أكيد مجانا، أما أكيد بعد
0: يحتكرها وتولي بالفلوس. يعني أي وتوا بدأ هو في المشروع هذا ولا مازال لين يكمل الأقمار الصناعية الكل؟
1: هو بدا فهم تأكيد كي حط 10,985 قمر صناعي كيف باش تغطي له جزء من الأرض وليس الأرض الكل. الحكاية كيفاش تصير اللي من المحطة الفضائية في كاليفورنيا، في ولاية كاليفورنيا، الصاروخ فالكون 9 يحطوا في الظهر متاعه. أما المرة هذه يوم 8 أوت حطوا 24 قمر صناعي. على فكرة القمر الصناعي راهو 4 متر على 3 متر وبو 2.7،
0: ماهوش كبير برشا، يعني
1: ماهوش كبير. أما وقتاش يكثر يخرج من الأرض من المحطة دي لولاية كاليفورنيا يوصل ما بين 200-300 كيلومتر بعيد على الأرض ويحل الباب نتاعو ويخرج الأقمار الصناعية. وقت يخرج الأقمار الصناعية يحلوا الشوارع نتاعهم لي بانو سولير الأسرع الشمسي هذه تولي طولها 28 متر، ووقت اللي هي تضرب في الشمس احنا نشوفها هذيك اللي احنا شنو شفنا،
0: خدعة بصرية يعني نجم نقوله،
1: يعني رينا ترى من الأقمار الصناعية مازالوا ورا بعضهم وكأن كريت برشا كراهب نقصوا ودخلوا في ولوا قرب في بعضهم ودخلوا للرنفوة مع بعضهم. فك اللحظة ذيك أنت شفت الضوء وكأنه جسم واحد في الأصل هم 24 قمر صناعي. ومن بعد مش تشوفهم، عليه؟ لأنهم هما ياخذوا ضوء من الشمس وعندهم محركات كهربائية، كل واحدة باش تخدم المحرك متاعها وباش تشد المدار متاعها، تبدل المدار يوصل حتى إلى 560 كيلومتر وكل واحدة والبقعة متاعها، وقتها أنت ما عادش تشوفهم بحضة بعضهم.
0: أي علاش اللون الأخضر سي عبد الحفيظ؟
1: اللون الأخضر هو تفاعل الضوء مع المادة اللي مصنوعة منها الحاجة هذه،
0: انعكاس يعني
1: انعكاس فقط.
0: يعني هذا اللي خلى برشا الناس تقول انه جسم استواني انبوبي فيه كن شبابك يعني سيئ يعني ركبوا صوره انه مركبه فضائيه
1: ركبوا صورة يعني. وعليش معاش شوفها انت على خطر كل قمر اصطناعي شد بلاستو وحط المدار متاعه. على فكرة وقت لي بانو سولير الأسرع الشمسية ذي تستقبل الضوء ترد كهرباء المحرك متاعها يشتغل تبدل المدار متاعها. خطر المدار الأول ما بين 200 و 300 كيلومتر يرجع الصاروخ فالكون يرجع للأرض باش يعبي مرة أخرى الترانسبور آخر وهما يتفرقوا كل واحدة تشد الباكين متاعها خطر بروغرامي بالأردن تير فين مش تمشي فين المدار نتاعها. واحنا ذاك علاش ما عادش نشوفوا القطار هذا من الضوء ما عادش نشوفوه في السماء.
0: باه سي عبد الحفيظ انا نعطيك التعليلات نتاع الناس اللي مشت للتفسير اللامنطقي. يقول لك راس يعني ستارلينك الشركه هذه اللي تطلق في الاقمار الصناعيه مستانسه تطلق اقمار صناعيه ونشوفوهم نقاط متباعدة يعني فجرة بعضهم صحيح لكن متباعدين. علاش اليوم شفناهم بالطريقة هذه؟ شنو اللي تبدل سي عبد الحفيظ؟ يعني
1: اللي تبدل أنه وقت هما منزلوا قراب لبعضهم وإحنا شفناهم فوق تونس
0: يعني في العادة ما عمرنا شفناهم قبل فوق تونس وهما منزلوا قراب لبعضهم.
1: ولا هي الحكاية خطرهم من بعد بشي بدوا لبعضهم ويتفرقوا كل واحد يشد المدار متاعه.
0: والدول اللي شافتهم قبل وهما قراب لبعضهم يعني ما ظهرتش فيهم النظريات هذه؟
1: لا فما معناها ما صارتش فوضى داخل الفيسبوك والواحد من عظيمة
0: يعرفوا يعني التفسير يعرفوا كل شيء يعرفوا التفسير
1: جدا بقات برشة تسويليات أكيد بعد فهموا الحكاية.
0: أي هو المشكل سي عبد الحفيظ أنه بعض التفسيرات هذه اللي تقول أنه جسم فضائي من يعني كائنات أخرى فضائية ناس خبيرة ناس مثقفة ناس أساتذة جامعيين يعني ذاك اللي خلى شوية بلبلة في الموضوع وخاصة مع غياب التوضيح من السلطات. هذا اللي خلى زادة يعني كان من الأفضل أنه السلطات مثلا تصدر بلاغ وإلا أي حاجة توضح أنه راهو هذايا تبع
1: هذا اللي ينقص يعني هذا هو اللي نقص
0: هذا اللي يخلي الإشاعات والمغالطات تكثر
1: في تأويلات كبيرة.
0: أي
1: أكيد
0: وهذا ما يمنعش سي عبد الحفيظ أنه زاد ثم توا خاصة موجة ويقودها حتى ظهر لي رئيس أمريكا تحكي على التسريبات عن أطباق طائرة وحاجات كمان هذا. فما نعرفش أنتم كجمعية تونسية أو كفلكيين هل حسمتوا في الموضوع هذا أنه ثم ولا ما ثماش يعني ربما حضارات أخرى أو كائنات أخرى تعيش في
1: الموضوع كبير برشا والحسم فيه مزيد ناهيك وأنه إحنا في المجموعة الشمسية عدنا 8 كواكب من بينهم الأرض خارج الأرض عدنا 7000 كوكب.
0: نعم
1: مش قولك هل في الكواكب السبع آلاف هذا هل هناك حياة وفما ثقافة فما هذا هو السؤال اللي احنا مازلنا ما جاوبناش عليه لأنه في بحثنا عن الحياة يعتقد العلماء أنه الحياة هذه لابد أن تكون هذا الكوكب الذي يحمل الحياة لابد أن يكون في بعده عن شمسه يكون كما بعد الأرض عن الشمس نتاعنا حوالي 150 مليون كيلومتر والأبعاد الجروندور الأبعاد نتاع الكوكب هذا يتشبه للأرض. حاليا ما عندناش تكنولوجيا تنجم تشوف لي كوكب صغير جدا جدا مثل الأرض يبعد عليك سنوات ضوئية. هذا هو اللي ناقص في حسمنا للموضوع. صحيح ثم برشا تكنولوجيا توا كما قمر اللي موجود على المدار برشا أقمار برا اللي هما دي تلسكوب فضائيين كما هابل كما جيمس ويب كما شاندرا كما يجيبونا في المعلومات ولكن اكتشفنا إلى حياة وإلى هناك حياة أخرى خارج الأرض هذا هو اللي الحسن فيه مزيد بما أنه كل يوم فما جديد كل يوم كل دقيقة فما أشياء جديدة تظهر ومازالت التكنولوجيا على الأرض ما كانتش قادرة أنها تكتشف الحياة.
0: نعم هو الكون هذايا كبير جدا وإحنا حتى في العقل ما نجموش نتخيلوه ولا نحيط به ولكن ربما ساعات حتى التفسير الديني أستاذنا ربما سمحني إذا دخلتك موضوع في موضوع خلينا ربما مش نحسمه في الإجابة، ولكن هو ربي باش يحاسب الجن والإنس، يعني ما ذكرش حاجة أخرى، ما ذكرش مخلوقات أخرين خلف الملائكة، فما نعرفش يعني ساعات الحاجات هذية والمواضيع هذية ربما البحث فيها ما منه حتى فايدة، يعني ما يدخل في نطاق الخيال العلمي فقط لا أكثر ولا أقل. ما نعرفش إذا أنتم كناس تتبعوا العلم أكيد يعني ما تحسموا في حاجة إلا بالدليل المنطقي والعلمي الواضح، هيك ولا سي عبد الحفيظ؟
1: احنا نحن كل بالدليل العلمي والقاطع، ولكن أنت كتيش بالدين، احنا في تفسيرنا للقرآن ديما نلقوا حاجة جديدة، ديما تطور العلم هو اللي يخلي يعني تفسيرنا للقرآن يتبدل ويتطور.
0: أي.
1: فالقرآن وفهمنا ليه النجم يكون فما برش خبايا مازلنا مفقنين.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: كليش توا وإذا كان تمثلنا هوا وصلنا بش عدم الطائرة وصاروخ وواحد ربي مذكرهمش.
0: لا صحيح هذاك متفهمين فيه. أي.
1: أي. أي. أكيد جدا ربي أعطانا إشارات مازلنا ما وصلناش نفهمها، مازلنا ما تطورناش علميا باش نشوفوا شنو كيفاش ربي أعطانا المعلومة هذيك.
0: وهذا يطرح بالطبيعة مازال باش يطرح برشة تساؤلات أخرى، ولكن ديما ربما المطلوب أنه يكون ثم توضيح على الأقل رسمي حتى نفهموا على الأقل الظاهرة شنية ونفهموها وما يصيرش هالبلبلة، لأنه ربما هذه مرة هذه لباس يعني، لكن ربما إذا شاهدوها برشة ناس في برشة بلايس تنجم تخوف شوية، تنجم تعمل ثراب، تنجم فديما ماذا بين المعلومة الرسمية تكون حاضرة. وحبيت نشكرك يعني أنتم كجمعية ديما ما تبخلوش بالمعلومة وديما توضحوا يعني
1: موجودين على ذنب، أما اللي خلى البلبلة هم المتطفل.
0: صحيح.
1: يعني مش فاهم الحكاية وهو يدخل، وقبل ما نتكلم حتى احنا توجده هو حضر خطاب.
0: أي.
1: مش صحيح.
0: أي.
1: ذنب المتطفلين ذنب هم اللي مشكلة فيهم،
0: وخاصة اللي يجزم في الموضوع بدون يعني
1: عمل جزم وعطاه على أساس أن حقيقة وكان هو بعيد عنها جملة.
0: يعطيك الصحة سي عبد الحفيظ تياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، شكرا لك على كل التوضيحات هذه.
1: أي ما ننساش نهار الأربعاء الكسوف.
0: أي حكينا عليه مع سي هشام.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وسنة أخرى نحكيه بالبيه بالبيه على الكسوف الصيام اللي بش يصير في 2027.
0: إن شاء الله. في وقتاش بالضبط؟
1: 2027. بعد عام.
0: بعد عام تقريباً.
1: أي اللي الدنيا تفضيم لمدة 5 دقائق في شريط معين.
0: بش يكون حتى في تونس يعني.
1: أي مر على تطوين وعلى
0: تطوين وكل
1: وعلى نحكي عليه بأكثر تفاصيل وقت.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يحيينا للوقت هذاك بخير وصحة إن شاء الله. شكرا لك سي عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، وبهذا نكون وصلنا مستمعينا لنهاية المشوار. شكرا لكم، شكرا حسن، شكرا فيصل، تصبحون على خير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وخير الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. يتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن. طالب عمال شركة البيئة والغراسة والبستنة بجابس بالإدماج المباشر والفوري صلب المجمع الكيميائي التونسي أو منحهم الامتيازات التي يتمتع بها أعوان المؤسسات المشغلة لهم. أعلن ديوان الوطني للعلاف اليوم عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد 11 من أوت الجاري، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينار للطن الواحد، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تخص مخازن شانسو الحامة من ولاية جابس ومساكن وسيدي بوزيدة. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع مستشفى جهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحل. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة الكبرى للجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت عليه الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة. قال ناطق باسم الخارجية الإيرانية أن الوضع في مضيق هرمز مرهون بسلوك الجانب الأمريكي وكيفية تراجعه عن انتهاكاته، مشيرا إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان تسير بسلاسة ولكن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا المسار. في إيران أيضا وعلى وقع صراع مستمر مع الولايات المتحدة، أجرى المرشد الأعلى الإيراني مجتمع خامنئي سلسلة تعيينات شملت 6 من أبرز المناصب في القوات المسلحة والحرس الثوري، من بينها رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة الحرس. وجاءت هذه القرارات لسد عدد من المواقع القيادية التي بقيت شاغرة عقب الضربات الأمريكية الصهيونية منذ اندلاع الحرب. أعلنت كولومبيا رسميا مساء اليوم اعترافها بسيادة الكيان الصهيوني المحتل على الجولان السوري المحتل بداعي أن ذلك مرتبط بأمن تل أبيب القومي، في قرار حظي بتشجيع وترحيب من إسرائيل وذلك عقب محادثة ثنائية بين الجانبين. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. صابات المدينة.
1: ها أني عبرت ساحة القصبة وسلكت حوالي نصف شارع باب بنات المحاذي لمدينة تونس العتيقة، وها هو الدرج المؤدي إلى صابات العروسة. لم أفهم إصراري على زيارته ليلا، هو العناد حتما وتحدي الأساطير التي حكت حوله. كيف يعقل اختفاء المارينا بالمكان هكذا في طرفة عين مثل تلك العروس التي منحت الصابات تسميته؟
2: يا ناس يا مؤمنين اجري.
1: هل تعرفون حكايتها؟ سأرويها لاحقا، فالتشويق محبذ. ها هو مقهى يبدد وحشة المكان، سأجلس بأحد أركانه أرتب أفكاري. الحقيقة أن فكرة زيارة صابات العروسة مردها إعداد وثائقي حول الصابات، أحد عناصر العمارة التونسية. وكلمة صابات فارسية الأصل وفق عديد اللغويين العرب، يعرفونها على أنها سقيفة بين حائطين أو بين دارين بينهما طريق، جمعها صوابيت وصابطات. وكنت تحدثت في ذلك مع جميلة بنوس المؤرخة والمختصة في التخطيط العمراني وصاحبة دراسات عدة حول المدن العتيقة التونسية.
3: صابات ممر مسقوف فوق منه بنية خاصة، يعني الخصوصية متاعه أنه الأرضي مستغل أما نهج ولا زنقة من جميع المرة، والفوقاني خاص والنطق متاعها يختلف من جهة لجهة. مثلا في تونس يقولوا صابات، وبعض المدن يقولوا سيبات وبرتال وسبط.
1: غصت في مسألة اختفاء ألف أو اثنين من مصطلح صابات مع ناصر البقلوطي المختص في دراسة ثقافات الشعوب وأحد أبرز الباحثين التونسيين في مجال التراث غير المادي.
4: أشوف اللغة دارجة من مبادئها أنها تيسر النطق. صباتك ثم السين المشبعة بالأليف لتسهيل النطق تحذفها، كما أقول لك هذه كلمة بربرية، أشنوة وشنية كيفاش وعليش، مش بربرية، هذه ما نسميها في اللسانيات إدغام. إيش معناها شنوة أصلها؟ أي شيء هو هكا، علاش ثم الاختفاء أليف صبات صبت.
1: الصابات هو طريقة توسع ذكية في المدن العتيقة المتسمة بتراسي بناءاتها، باعتباره حاملا بناء فوق الطريق. واختلفت المصادر حول بداية تشييد الصاباتات في تونس، لكن هنالك إجماع على وجودها في العهد الحفصي الممتد بين القرنين 13 و16 ميلادي.
3: العهد الحفصي في الفتاوي بدينا نسمع بالصوابط وبدينا نتعرفوا على إشكالياتهم. على هذاك فيما يخص العلو متاع الصابات، فما بعض الضوابط يلزم الصابات يبدأ فوق رؤوس المارة، وفما نصوص أخرى تقول إذا كان النهج عريض يلزم الصابات العلو متاعه يمكن من مرور جمل والحمولة متاعه. وعندك زادة ضوابط اللي تهم حسن الجوار، استنتجناهم من الميدان. مثلا عندي ملكية الجهة اللي صار متاع النهج، في الجهة مقابلني في اليمين فما جار، وانا باش نبني صابات باش نبني فوق بيت، كي باش نبني عندي حيتي نجم نركز عليه، ولكن في الجهه المقابله حيت جاري ما عنديش الحق انا نضره ونجي نركز عليه، ملزوم باش نحط سواري ولا دعائم باش يهزوا البيت اللي باش نبنيها. بحيث توش باش نلقاو السواري مره على اليمين، وفي حاله اخرى نلقاو السواري على اليسار. في بعض الاوقات ثم مالك يملك جهتين متاع النهج، وقتها ما هوش مطالب باش يحتاط. مش نحكي لك طرفة مهندسة معمارية وتقري بعثت كلام ذا متاحة باش يعملوا رفع في المدينة، جاوها سواري من جهة واحدة، قالت لهم شنية الحكاية يا أخي شبيه ما فما سواري منا ومنا. وبعد جيت معايا في زيارة وفسرت الجروب الموضوع هذايا، قالت لي توا فهمت علاش الكلام ذا متاعي، وانا كنت اللوم عليهم، قلت لهم هذايا ديسيمتري مش وارد.
1: يبنى سقف الصابات عادة في شكل ظهر أحمر نصف أسطواني أو تربيعة، أي مقببا بأربع زوايا أو مسطحا.
3: بقيت بنات بالياجور المليان كما متاع توزر مش كلي فيه النقب. الربط متاع الياجور المليان حاجة جميلة برشا، والبلاط يعني امتداد للنهج، أما مبلط بك الصخر اللي لونه كري غامق اللي هو بركاني. السواري ساعات فيهم تيجان أما رومانية تلقى في بعض الحالات، وما فماش زخارف مع دا إذا كان معناتها المالك يملك جهتين كما اللي توا يتسمى نهج بير الحجار وكانت فيه دار رمضان بي عامل زخارف، خطر ذاك كان ممر متاعه خاص به بعد تحل وليت ممر عام.
1: أخيرا ها هو النادل.
5: فضل مدى تشرب
1: قهوة عربي فضل
5: تتدلل. مرحبا.
1: إلى أين وصلنا؟ الفضاء الذي يعلو الصباط هو عادة توسعة للمنزل يفرضها غالبا تزايد عدد أفراد العائلة والحرص على الترابط الأسري دون استبعاد دوافع أخرى.
3: فوقاني أما يكون غرفة من دار ولا ساعات كتاب يحبوا الكلفة ما تكونش غالية برشا يعملوا صباط فوق منه كتاب
4: بني يتوسع من فوق. وما نساوش أيضا أن المنازل مفتوحة على الداخل على الفناء. في الصباطات دائما تلقى نافذة تفتح على النهج،
3: تكون بيت مضاوية فيها برشا سمش ويستغلوها أغلب الأحيان كبيت استقبال. تبدأ مكلفة شوي بيت جنرية ولا حتى شباك بالخراج أكلي عندهم كرش باش وقت اللي تطل تنجم تشوف على اليمين وعلى اليسار تخرج راسك.
4: وهذيك بالنسبة للساكن متنفس وخاصة للنساء، لأن قديما النساء ما تخرج كان للحمام ولا في المناسبات، حيث هو الشباك هذيك شوف فيه الدنيا البرة.
1: كما تحسب للمستوى الأرضي للصبات مزايا طريفة، حيث يحدث اختلاف الضغط الهوائي بين ظله والمناطق المشمسة المحيطة به تيارات هوائية تلطف حرارة الصيف، ما يؤهله لاحتضان أنشطة اجتماعية لفئات عمرية مختلفة.
3: صبات ممر مسقوف معناتها من الفوائد أنه المارة يلقاو الظل، خاطر المدينة سخونة في الصيف، وجمالية متاع المدينة أنه كيف يبدأ نهج فيه صبات وبعد ضوء وبعد صبات يعطي منظر جميل جدا مختص به المدن الإسلامية. حتى الفنانين والمصورين يستغلوا كل كونتراست لوميير أومبر.
4: وأحيانا في بعض الصباطات تلقى حتى مصطبة يرتاح فيها الإنسان منك على أشعة الشمس ولا حتى كتسم المطر.
3: مثلا في قفصة صباط فيه دكاكن يجتمعوا فيه الرجال باش يحكيوا أمور المدينة ولا أمورهم الخاصة كيف اشتباع متاع كبار الحومة.
1: تجذر الصباطات في المشهد العمراني التونسي جعلها تتسلل إلى المخيل الشعبي، فصارت ركحا لأساطير بفضل الظلام الذي يلفها وخاصة ليلا، كما حرصت الذاكرة التونسية على منحها أسماء.
3: ساعات تلقى صوابت عندهم تسمية أما أسطورة ولولي صباط سيدي عبد القادر مثلا.
4: في مدينة صفاقس ثم صباط معروف ياسر صباط الرومي أو يتقال جدا صباط الصقلي، يقولوا صباط في صفاقس. فهمت الحكاية نتاعو، ثم طبيب أصله إيطالي من صقلية اسمه أنجيلو أبوكاتو، كان طبيب بايل محلة في تونس قرن 19 هذايا قبل دخول فرنسا، ومن بعد نقل صفاقس ولا طبيب القايد محمود الجلولي. كان المسكن نتاعو فوق صباط بالضبط باش معروف، هذا أول طبيب استقر في صفاقس، وكان يتعاطف برشا مع الفقراء ويداوي بلاش، ومعروف أيضا بنجاعته في التداوي إلى درجة أن ولا عندنا مثال يقول لك يا أخي أنت مش تولي كي الطبيب السقلي. هو هذا اللي صبت خذا اسمه.
3: ثم زيدا صبت الظلام خطره مظلم شوية مطرف وضيع وصاروا في حوادث هذية سياسية مؤلمة، وبجنبه صبات العروسة.
1: وها نحن نعود أخيرا إلى صبات العروسة وأسطورته، قصة قد يكون فيها شيء من الحقيقة، لكن الأكيد أنها تختزن عناصر أسطورية أبدعها الخيال الشعبي التونسي.
4: وحده الله ولا إله إلا الله واللي عليه الذنب يقول استغفر الله. يا سادة ويا مادة يدلنا ويدلكم على طريق الخير والسعادة. كلامنا ترتيب أحلى عجيب، أحنا وياكم صلوا على النبي الحبيب.
3: قالك عروسة اللي تعرسها متعدين بها مكسبات هذيك بالحق.
4: تفسير تقول أن جن اختفها ولا الأرض بلعتها.
3: هو في الواقع تلقى عطاوها الراجل ما تحبوش وعندها حد آخر يحبها وتحبه، جي اختفها العائلة باش تلمم الحكاية وترمرمها ردوها بلعتها القاعة وساعة ساعة يسمعوا أنين.
4: شوف ما وراء الأسطورة ثم جانب وعظي إن صح التعبير، يحث الإنسان وخاصة النساء على تجنب هذه الممرات اللي كلها أخطر وخاصة أثناء الليل. هم جانب آخر يشمل دلالة بطنية تبرر بعض السلوكات وتصحح أوضاع اجتماعية وتعيد ترتيب القيم الثقافية. شنية هذه؟ هو أن العروسة هذه أجبروها باش تعرس براجل ما تحبوش فهربت، جيب أسطورة تبرر لها هك السلوك. مفروض مرأة تأخذ الراجل اللي تحبه، ما بين اختفها جن وهربت هنا أكمن الفائدة متاع الأسطورة والغاية منها.
1: وتتمة لأسطورة صابات العروسة، فإن الحكاية تقول إن كل من يستهزئ بصراخها عند مروره بالمكان فإنها تخطفه، والحمد لله نجوت من هذا المصير.
0: كنتم مع صابات المدينة، نص وإنجاز أمان.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطر علينا كل
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم لعب فيكم مذبة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه، قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: يا طه يا طه، اقرب حذانا خلي نحصد ونحكوا. دي تعال احصد بيني وبين زينب.
1: نحصد ما بين نارين، ربي يعطيني القوه. باهي سيدي احكوا خلنا نسمع.
0: كل ليله تسهر مع جماعتك الجدد؟ يا اخي ماكش خايف على روحك؟
1: الناس وليت نعرفهم، علاش نخاف؟ روحي ماهياش اعز من ارواحه.
0: يا اخي اش تحكوا؟ تعرف بابا كيف سمع قال الطاهر يلعب براسه.
1: اللي فهمت نسمعها، وفي الليله اللي سهرنا مع الطاهر حداد فرنسا ما تخافش من الكلاب، تخاف من السلاح. والجماعه هذا قالوا له في البر تونس عندهم حقوق غافلين عليها، كيف يطالبوا بها ويشدوا الصحيه حتى البي وحكومه الحمايه تفهمهم. اللي طالب بحقه ما قالش العيب، العمل هذا يحب طول النفس. برنامجنا طول فهم الناس ومن بعد لها مدبر حكيم.
0: باه يا سيدي، وكيف ترجع للبلاد؟
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا طاهر يا طاهر، اقرب حبالة خلي نحصد ونحكو. تي تعال احصد بيني وبين زينب.
1: نحصد ما بين نارين، ربي يعطيني القوة. باهي سيدي احكو خلنا نسمع.
0: كل ليلة تسهر مع جماعتك الجدد؟ يا اخي ماكش خايف على روحك؟
1: الناس وليت نعرفهم، علاش نخاف؟ روحي ماهياش اعز من ارواحهم.
0: يا اخي اش تحكوا؟ تعرف باباي كيف سمع قال الطاهر يلعب براسه.
1: اللي فهمت مش معه، وفي الليله اللي سهرنا مع الطاهر حداد فرنسا ما تخافش من الكلام، تخاف من السلاح. والجماعه هذا قالوا لاهل في البار تونس عندهم حقوق غافلين عليها، كيف يطالبوا بها وشدوا الصحيح حتى نبين حكومة الحماية تفهمهم. اللي طالب بحقه ما قالش العيب، العمل هذا يحب طول النفس. برنامجنا طول فهم الناس ومن بعد لها مدبر حكيم.
0: باه يا سيدي، وكيف ترجع للبلاد؟ اش ناوي تعمل يا طه؟ وجماعتك هذا كيفاش تولي علاقتك به؟
1: ناوي كيما دبروا عليا جماعة قالوا نعمل حنوت في البلاد ونولي ركزة.
0: نبغي نعرف اش تحكوا الليل الكل. انت تمشي من اول الليل ترجع بعد ما نرقدوا.
1: والله يا زينب كل ليلة نعرف حاجات ما كنتش نخمم فيهم. ثم في بلادنا نسي ورجال مضحين بفلوسهم وارواحهم ليتكلموا ما يخافوش، يجادلوا في الفرنسيس ويدافعوا على مال البلاد. يحبوا كل تونسي عنده الحق يقري ولاده ويخدم، والدولة اللي يدفع لها في المشبه لازمها تراعيها في الدواء وتسمع كلامها وتساوي بينها وبين الدورة. ما ثم حتى فرق ما بين واحد سارح ولا هطاي ولا خماس ولا واحد تاجر ولا يخدم في الدولة. كل واحد عنده خدمته من واجبه يتكلم على حقوقه. ثم ناس معتبرين في بلادنا يحبوا ينحوا الظلم ويولي القانون يمشي على الغني والفقير، على البي والرعية، على المعمر والخدام. هاي
0: انتم مهبلة، المعمر والخدام زي بعضهم والبي واني كيف كيف. باهي والله.
1: ايش ناقصك؟
0: لا لا ما يسويها، ربي كان في رحمته.
2: كلامك يخوف يا طه، حتى الشيبين ولو خايفين عليك. خذ الراي وفك عليك، ادخل ببوشتك زينا قولت لا ما تجيب بلا.
1: حتى عمار تخلي معها الجماعة. البارح ضيفنا في مخزنه كرمنا وجاب لنا برشا اخبار من العاصمه وجاب جرايد. قلت في خاطري عمار عايش في خير وماهوش راضي، اما لاني علاش خايف؟
0: اوه قدور شي. هي اسكت اسكت.
3: طيب اليوم يسهم الحصار، راحوا نتحاسب.
1: مازال بكري يا عم قدور، اش بيك هالايامات تبطل فينا على بكري؟ رانا نلقطوا في خبزه.
3: سيدي عندي منعم.
0: ايه انت عندك ما تعمل، وحني هذه خدمتنا. مازالوا ثلاثة سوايع نصوروا فيهم اللي كتب من عند ربي. حميمي رانا جايين من بلاد بعيدة.
3: هيا عاد ما تكثروش من الكلام، كل واحد يوقف في بلاصته اللي حسده ويحسب.
1: ها هو فارس جاي من عند الدواء.
3: هذا عمار يا ستار، اي واحد منكم يشكي له راهو يضر روحه.
0: انت يشكي له يا طه، ما تدافع على الناس اللي زينا. مش علينا. وصل.
3: إذا تحبوا تخدموا اخدموا، ما تقولوش قدوري عطل فيك.
4: توقف يا قدور، مازال بكري راه. كان عندك ما تعمل برا انت، شوف احوالك. نابس لصات ساعة ولا ساعتين ومن بعد نتعدى الحاسبها. برا انت على روحك برا.
3: لا يا سي عمار خليني معاهم، علاش تشغل فيه؟
4: لا لا ما دام عندك ما تعمل بمشي على روحك، هما مازالوا ناشطين وحتى النهار مازال بكري. امشي
0: امشي. حسودي كل يوم يسرح فينا من العصر، علاش واقف ضدنا؟ يا ليت نشكي.

0: مش هكا الدول يحب يدخل في كل شيء، حتى كلامنا ماذا به يسمعه وينسنس.
1: هذه يا سلطانة أول مزية من عندي طاهر، عمار ولا صاحبة.
0: يا طاهر خي كلم على جورنطتنا، قول له باي من 15 شوية علينا. إيش كيلة؟ مش قلت وليت وإنت وهو الدافع على حقوق الناس؟ ما تنسوناش.
2: إذا كان سي بكار هو اللي قرر، علاش نحشم فرواحنا؟ الكلام هذا مردود علينا من نهار الأول تفهمنا على سوني حصاد. عندنا ربطة سبول من 15.
0: تسمعي فيها زينب؟
1: تسمعي؟ ما اسمع ناسمع.
0: الطاهر ولا يخدم في السياسة، كيف نطلبوا منا خدمة؟ يعمل لنا فتوى وتعريف. زعم جماعة السياسة الكل هكا، ولا الطاهر مغروم جديد؟
2: خليني نمشي نبلغ أمي وجماعة نفرحهم بالوقت الزايد.
1: عجب، الطاهر تبدل مرة واحدة، جي خدام ولا في دنيا أخرى. يا ستارستر.
0: يا ستارستر اسمعي، ما تعديهاش عليا يا زينب.
1: شبيك؟
0: قلتي عمار خذيب خاطر الطاهر، والطاهر مسكين جدت عليه، عامل روحه يفهم في السياسة.
1: عمار جاي على خاطرك انت وعلى عيونك خلانا نخدمه، وهذه المزية الثالثة على خاطرك انت.
3: عمار ما بيني وبينه حتى شيء، وانت تكبري فيها يا سلطان.
1: أني؟
3: اي تكبري فيها، وتو خلينا نخدمه. خدمي دياتك وسكري فهمك.
0: انا وحدنا هاي بر،
3: هاي بر. انت هبلت يا سلطان، يا ريت الهادي حذانا خد يعطيك وحدات.
0: شي نغني؟ غني معايا.
3: غني وحدك.

0: تقول لي يا طه قداش مازال لكم في برنا؟
1: خويا شوف زرعكم وقتاش يكمل، يمكن شهرين اخرين.
0: شهرين اخرين؟ انت تو ما تنجمش تولي تخدم رسمي لهنا، وكل ما تتوحش اهل بتمشي تطلع عليهم. بالاخص يا سيدي ناويين نشروا ماكينه وتراكتور، وهكاك تولي شيفور رسم. لا حسب ظني مستقبل فيها البر هذا خير، واذا تحب ندبرولك احسن طفله من دوارنا، هي حتى نجمه بنت قدور. هاي
1: الحق الحق، كل شيء هني خير، لكن برنا بعيد واحنا مربوطين بعاثنا، والغربه ما نحملوهاش.
0: صحيح الغربه صعيبه، على كل حال يا راجل زيد فكر، وحتى كيف ترجع لبلادك فكر في عقل. أطهر فكر في المصوار الخدمة فيها البر متحركة والراضي يشكر فيك والجماعة الكل عجبته. هاي سيدي تعرف ايش قال؟
1: ايش قال؟
0: أول مرة نلقوا هالطايس وجاع وذكي.
1: عجبتني فكرة الراضي، نعمل حانوت في رحبة السوق، يولي الاتصال بيكم سهل. الشيء اللي ربحته أكثر من اللي باش نصوره قمح هو معرفتي بيكم. أنتم حليتولي فكري وعرفت حاجات ما كنتش نظن روحي ندخل فيها. انتم في خير ونعمه وقاعدين تضحوا على البلاد، والله اعلم اش يصير لكم. في واحد كيفي ما يكسب شيء علاش خايف؟ حتى كان يموت يولي مشهور.
0: صحيح طبعا، والله فكرك صافي، وهذا علاش حبيتك جاري. اما كل شيء بركتك. يا راجل تو نتفاهموا على الخدمه، قدور كيفاش يحاسب فيكم؟
1: الحق الحق، من 15 عندنا واحد الحصاد ياخذ ربطه زرع من 15 ربطة. جالوا أهل الزرع تفاهموا على هالسومة
0: هكا؟ لا لا مش معقول. الليلة نحكي مع ببي، وغدوة يا سيدي تلقوا الأخبار عند قدور. باهي

0: وينك يا سلطانة؟ راكي سلطانة؟
1: السلاطين في بلادكم الناس هما اللي يخدموا عليها.
0: كان جو السلاطين يعرفوا قيمة الخدامة. أما وينه؟ كل واحد وفهمه.
1: اللي حصدتها هو قدامك، لكن يا سي عمار الوفقة شوية علينا.
0: ما فهمت الطاهر من غير ما يشكي. الليلة راجع عبي وغدوة يجيب ليكم قدور الرسم. هاي هاي يا سلطانة، حلي هاك المخل فيها زوز أرانب صدتهم ناء. هز يا أطبخي بيهم عشاكم. هز يا
1: أطبخي.
0: اسمعيني يا سلطانة، نا نحبك تعاونيني.
1: نعاونك إن شاء الله خير.
0: باري باري توا مثال أطول مرة جاي ونقول لي كيفاش تعاونيني. توا نادي ليا زينب وبري أنت حضرت طاهر.
1: باه
0: زينب ظاهر فيها حشام.
2: وينك يا زينب؟ كي تحركي.
3: هاني جيت
2: يا زينب. تلاقي البركة يا زينب.
1: عسلامة سي عمار.
0: عسلامة زينب.
1: هاني ماشي وانتم تحاسبوا على كل شيء. الناس تقول عاملني كيف خوك وحاسبني كيف عدوك.
0: باهي باهي. طار يا زين، والله انت وسلطانة والطار خسارة تخرجوا من برنا. وتعرفوا مصلحتكم، مصلحتكم لهنا في بلادنا.
1: الظروف تحكم في بنادي، تسير فيه للدار. هذا الخاتم بارك الله فيك، لكن أني ما يستحقش.
0: لا لا، الخاتم هديتولك جايز على ربحك في الاختار نتاع الحصيدة، خليه عندك تفكريني بيه. توا مانيش باش نحاسبك على الخدمة، حبيت نقول ليك كلمة وناخذ منك الجواب. نحب ناخذك على سنة الله والرسول.
1: مش عارف، لكن صعيب صعيب. لا لا لا لا، هذا ما يشيش.
0: انا نحب نعرف رايك انت، انت موافقه؟
1: الطفله في بلادنا ما عندهاش كلمه، واذا عندها ولد عم تاخذ ولو كان اعمى ولا زحاف.
0: نعرف نعرف، اما انا نحب نعرف رايك، رايك يهم. قولي لي ايه ولا لا.
1: اش الفايده كيف الواحد يتمنى اللي ما فيهش طميحه؟ بنادم ما يحلمش هو مستاكر.
0: فهمتك يا زينب، عدي ليا الجمعة والسبت ولا حد ليلة الاثنين بعد ما يرقدوا جماعتك تلقيني تحت التوت.
1: لا لا هذا ما يجيش. كيفاش وحدي؟ ما نوعدكش. لا هاتي خطيني خطيني. لا خطيني.
0: لا لا لا ما تخافيش مني، اللي يحب ما يخونش. نحبك تجي برك، خلنا نفهموا بعضنا، وراني مانيش مسلم فيك، افهميني من غير خوف. انت من هالبلاد ما عدتيش تخرج.
1: تخطفني؟
0: ما مانيش خطاف، وما ناخذ كان الطفلة اللي تحبني. فكري مليح زين، فكري. ما حاجتي بيك.
1: ايش حكيتو ايش حكيتو ايش حكيتو؟ ما تركي علي شيء. شين هي؟ قلت لك ايش حكيتو. قالك لا ما يجد على حد.
3: هي
1: هي قال لي يبغي ياخذني.
2: هيا مبروك مبروك، هيا مبروك.
1: وتركي خير منه، كل شيء على ذمتك. العام الجاي كيف ما هلو قيد تولي تحكمي فينا، يولوا اهلك هالطايه وانتي مولات الزرع. ينبدل الاحوال ينبدل الاحوال، الدنيا هذه ما فيها كان العجائب والغرايب. ما يعرفش احنا شكون، يسحب كل شيء سهل. اخته بخوف، قلت له لبلادنا زي بلادكم والعبادنا زي عبادكم. تعرفي قال لي انتي وافقي، وش عليك في الباقي؟
2: هي وافقي وافقي، وش عليك في الباقي؟ هي خلصها ربي.
1: وزاد قال نبغي نقابلك في الليل.
2: هي قابلي قابلي، علاش خايفة؟
1: انتي تعدي في وقيت، خليني نسقط خير.
2: تقابلي واني معاك خطوة خطوة. المنشي في خوبنتي كانت حورة في نفريلة بطنة، لكن حسب ظني مش خايب. كان راجل صاحب كلمة، احكي معاه. هلا قال خليني عنده قايد.
1: وقايد على حسابي ولا تبغي تورطيني؟ سلطانة ماكش عارفة باباي؟
2: نبغي نعرف عندهم رجال اصحاب كلمة وشرف ولا لا. أني توا في قصة نفسي. أولادنا سواء الطاهر ولا الصادق ولا حتى ميود نمشي معاهم في كل وقت، في الليل ولا في النهار، وما نخافش.
4: سلطان أنت تحب الطاهر
1: والطاهر يحبك أنت يا زينة،
4: وأنت تبعتي فيا. المكتوب عجبي لازم تشوف العين.
1: أنا عارفة اللي أنت ما تصحي كان المسعود ولد عمك، لكن خلينا نحلموا شوي.
4: نحلموا ونفسروا، وفي الأخر الطفلة الولد عمها ولا قبر يغمها.
1: الطاهر ولا يحكي على السياسة وزين بتحكي على الحب، جينا هالطاية ولينا عشاق ومتسيسين.
5: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار.
7: مرحبا بكم في موجز التاسع ليلا، يأتيكم من إذاعة تطاوين. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، أطلقت اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمدين بفضاء المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفلة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى الإنجاز، بالتنسيق مع المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج ومعتمدية مارث. انتظم اليوم بدار الثقافة بمارث الملتقى المحلي الأول للتونسيين بالخارج. تنطلق يوم 15 من أوت الجاري عملية إعادة التوجيه الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في تغيير الاختصاص الجامعي والذين تحصلوا عليه ضمن الدورات الرئيسية أو النهائية، لتتوصل هذه العملية إلى غاية 19 من أوت الجاري. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطالب إيران بتعويضات عن الخسائر البشرية التي لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية خلال صراعات وهجمات قال إن طهران كانت مسؤولة عنها، وذلك ردا على مطالب إيرانية بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الأشهر الخمسة من الصراع العسكري الأخير. قال رئيس أركان الجيش الصهيوني في منتدى عملياتي شهد مشاركة قائد القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم، قال إن مفاوضات سياسية تجرى خلال الأيام الماضية بشأن جميع الجبهات الرئيسية وذلك كنتاج للإنجازات العسكرية وفق تعبيره، وأكد رفع الجاهزية والتأهب للعودة الفورية للقتال المكثف بهدف تعظيم المكاسب وتشكيل الواقع الأمني وفق قوله. لقي 111 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون في غرب كولومبيا جراء زلزال ضرب البلاد وبلغت قوته 7.4 درجة على سلم ريشتر وفق ما أفادت به مصادر محلية. انتهى الموجز. العفاف بعد قليل في ريت النجم. متابعة طيبة، إلى اللقاء.

0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. ريت النجمة
1: ريت النجمة
2: ريت النايانا هيتانا نجمة
0: ريت النجمة
1: ريت النجمة
0: ريت النجمة مع عفاف البرغومي.

يا مساء الفل يا مساء الورد عليكم مستمعينا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ريت النجمه. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، ان شاء الله افراح دائمه، ان شاء الله تعدت عروساتكم برشا فرحه برشا خير وبركه وبرشا تعاون وبرشا نقولوا نحن مسره، لان نعرف الفترات هذه تقريبا فما زخم كبير في المناسبات والاعراس. ان شاء الله ربي يهني الناس الكل، وان شاء الله فرح دائم، وان شاء الله معاكم ديما تتواصل سهراتنا ولمتنا في برنامج ريت النجمة، سواء كان حاضرين سواء كان مالي الفرح سواء كان مستمعين سواء كان بطبيعة الحال مستمعين جدد زاد انضمونا بعد شهر أوت اللي دخلنا فيه تقريبا. هيك نعرف برشا من الناس يقول لك شهر أوت راهو خاص جدا، الناس كل تبدا تزرب على روسات وماذا بها تعدي مناسباتها على بكري بكري، على اعتبار عندهم ابنائهم ممكن باش يرجعوا للمهجر، فطبيعي جدا تصير هيك الضغط الكبير في مستوى المناسبات السعيدة. ان شاء الله الف مبروك لكل المتزوجين، ان شاء الله ربي يهني الناس الكل، وإن شاء الله كل من ينتظر زادة في فرحته الأيامات القادمة. نقول لكم إن شاء الله ربي يهني، وإن شاء الله نكونوا معكم في المواعيد، لأن راديو تطاوين بخلاف أنه ناخذوا معنا بالهاتف وروبورتاجات مع مراسلين والكل، فأكيد نتنقلوا مباشرة للدار الفرح وقت ما نكونوا جاهزين وحاضرين إن شاء الله لمواكبة كل عاداتنا كل تقاليدنا كل أفراحكم، نعيشوا معكم جو الفرحة. تحياتي للجميع، فريق كامل باش يأمل اللقاء اليوم. شكرا لك فتح المقبلي معنا اليوم في الإخراج التقني، تحياتنا ليك اكيد زملائنا في غرفه الهاتف اللي على اثرها هي باش نستقبلوا التليفونات 75 870 900، واللي كل عاده فما سؤال خاص بالحصه بعد شويه نذكركم بالسؤال الخاص اليوم، واللي كل عاده كما تعودتوا بيه عفاف البرهومي في برنامج ريت النجمه. سهرتنا كما تعرفوا ديما عندنا صوت النجمه اللي هو ضيفنا، يكون فنان يكون صوت غنائي مطلوب برشا في الاعراس والمناسبات، وكيف كيف فما فنانين زاد غابوا على الساحه ولكن عندهم اصوات مميزه جدا، اللي ان شاء الله بعد شويه نذكركم زاد كيف كيف بشكون باش يكون حاضر معنا فناننا اليوم. ونحيي بشكل خاص مستمعينا الاوفياء جدا، كل من تعود يتابعنا مستمعينا سواء كان صفحه اوفياء عروس الصحراء احباء راديو تطاوين، نقول لكم شكرا لكم، شكرا لوفائكم اللي ديما حتى يتغيب ويحجب البرنامج تسالوا علينا، بارك الله فيكم يا سيدي، هذا ديما معناتها معزه متواصله وثقه كبيره منكم ان شاء الله. على كل حال ديما كما تعرفوا في بدايه البرنامج نبدا بنغم جديد، ويظهر لي اكثر نغم الفتره هذه قاعد يتغنى برشا في العروسات هي غزال شارد الفنانه نجوى عمر اللي كان ضيفتنا في حلقه من حلقات كيدريت النجمه. نسمعوها ونرجعوا

وتحياتي للجميع. طبعا هذه غنية جديدة للفنانة نجوى عمر اللي فيها الإيقاع خلينا نقول جو الأعراس والمسرات. تحياتي لكم مستمعينا أيضا على موجات إذاعة بانوراما لأوفياء لهذا البرنامج برنامج ريت النجمة. نحييكم الناس الكل وإن شاء الله معاكم باش نعملوا جولة الحقيقة في ربوع الجنوب الشرقي. زاد باش يكونوا حاضرين في روبورتاجات خاصة اليوم بعدة عادات وتقاليد باش ركزوا في كل مرة على عادة من العادات. المرة هذه باش نركزوا على عادة التظريفة اللي معروفة في أعراس بجزيرة جربة. برشا مستمعين ومتابعين أكيد من الجزيرة يعرفوا بالقدا العادة هذه، ولكن فما شكون ما عندهش تفاصيل كبيرة على العادة. إن شاء الله كلين إذا ودي محضرنا روبورتاج خاص باش نسمعوه بعد شوية، وأكيد باش نمشوا فيما بعد للاستماع لروبورتاج خاص بعادة الشرط وشراء صيغة العرس. كما تعرفوا قمت بروبورتاج مع صيغي ونحييه بالمناسبة هذه، أكيد باش يكون معناتها حاضر ويتحدث لنا على عادة الشرط والشراء المهر ولا شراء عفوا الصياغة نقولوا احنا يذهب اللي هي عادة تتهز في الكسوة وعادة تتقدم ليلة العرس تتلبس الصياغة على كل الغلاء الأسعار بين الإقبال على الشراء سواء كان ذهب سعر 18 ولا 21 ولا 24 كل واحد وشنية اللي حبذ. هل الميزانية اليوم واصلة ولا لا؟ النجم الناس الكل يلتزم بهالعادة؟ هل يعتبر معناتها فرض ديني لابد منه وإلا عادة تقليدية تعودنا نتورثوها؟ ولكن بحكم صعبة الدنيا شوي وصعبة الظروف فما برشا ممكن يختاروا يستغنوا عليها، فمشكون يقولك لا ما نجموش نستغنوا عليها لأن شراء ذهب يعتبر معناتها قدر وقيمة للزوجة وللعروسة اللي باش نقصدوها وحشمة معناها ما نجموش نمشوا دينا فارغين، لازم نهزوا في كسوتنا كل ما يلزم الكسوة من فرادي من خلال وخواتم ومتابع. على كل حالة نشوف رأي الصيغية في الموضوع هذا بين قبل وتو شنو اللي تغير، ومنها هي باش ننطلق في حصة في سؤال الحصة اللي هو متعلق بالموضوع هذا شراء صياغة العرس، هل هو فرض ديني أو عادة تقليدية نجم نستغنى عليها، وهل ضروري تكون الذهب ولا صياغة اللي باش نهزوها معناتها ذهب خالص؟ لأن فمشكون يتحدث حتى على ذهب المقلد، فمشكون يقول لك النجم بالموجود نهزو صياغتنا، هل تقبل العروسة ولا لا؟ ما لي الفرح يقبل ولا لا؟ على كل حالة نشوف رأي المستمعين في الجانب هذا، النجم نعد أمورنا بالموجود ولا لا. على كل حال خليكم في الاستماع لأن باش نقضوا أكيد التليفونات في الساعة الثانية، ولكن خلينا نذكروا بصوت النجمة اليوم باش يكون ضيفنا الفنان والملحن القدير عز الدين خلفة اللي هو تميز بأصواته في عدة أغاني، ولكن تميز خاصة في الأصوات البدوية واللي طبعا حائز على مجموعة من الجوائز 14 سنة من التتويجات تبارك الله معناتها في زادوا الكثير والكثير. إن شاء الله باش نسمعوه هو من الفنانين المحبوبين جدا الحقيقة واللي يطلبوه برشا في الأصوات البدوية. هذا الفنان اللي نجم يعطي ما عنده ولكن للأسف يتغيب هيك ساعة على ساعة على الساحة الفنية وفي الأعراس والمناسبات رغم صوته المزيان برشا وصوته الباهي برشا. إن شاء الله باش نكونوا حاضرين زادة في دار الفرح باش نتحدثوا على اليوم فرح معناتها اللي تصير فيه الملهاد واللي يصير فيها أجواء كبيرة يعني فرح بمعدل مهرجان بسم الله ما شاء الله، لأن برشا يحبوا يفرحوا على قاعدة صحيحة نقولوا احنا ويعطوا للعرس كارة كما نقولوا بلهجتنا ويعطوه قيمة الكبيرة ويجيه الكبير والصغير البعيد الناس الكل تقريبا تجتمع في ملهاد العرس. ومؤخرا دار عم حبيب غراب عاشوا على وقع فرح إن شاء الله ربي هنيهم ربي يسعدهم، ولكن اليوم ضيفنا باش يكون صديق العائلة اللي هو حضر الفرح وفرحان برشا الفرحة صديقة بطبيعة، وهذه من الحاجات الباهية اللي ولينا ما نحبش نقول نفقدوها ولكن ولينا نعتز بها برشا كي نلقوا شكون فرحلك من قلبه واللي شكون يجري ويجري معاك واللي شكون معناها معتز جدا أن يروح بالذمة من الخارج بذمة العرس. فمن الحاجات اللي الحمد لله في ربوع الجنوب الشرقي ما زالت موجودة الفرحة اللي من أعماق الأعماق بالنسبة للأصدقاء المقربين ولا الناس العزيز علينا. على كل حال إن شاء الله هيك بشكون حاضر معنا أكيد ضيفنا اللي باش نتعرف عليه بعد شوية، لكن خليني نمشي معاكم بومضة ثم باش نمشوا لروبورتاج وعادة التظريفة اللي باش نتعرف عليها كيفاش تصير عادة التظريفة عند العروسة الجربية.

مرحبا بك سيكيلاني ومرحبا بإذاعة تطاوين. اليوم احنا نحتفل بعرس جربة بسم الله ما شاء الله اللي هي تظريفة نطلع عروسها. ان شاء الله باش نحكوا عليها. التظريفة هذه هي بداية الحنة نطلع عروسها. نلمت صحابها الكل بنات العزوبية نتاعها صحابها الكل.

0: برجولها قدامها ويحطوا لها السسمه الكنسره تاع الحنه قدامها وتبدا الغناء الجو الجربي يا نحطوا جواهر يا نحطوا فرقه شواشنه يحطوا شواشن ويبدا عاملين جو هكا الدربكات وهي يعملوا لها الحنه نتاعها العروسه.
1: واللبسه اللي تحكي عليها تبقى لبستها
0: تبقى هذيك ثلاث ايام تبقى من بدايه الحنه حتى اللي تلبي تمشي لدار رجلها ما تنحيها كان اللي تلبسك اللبسه نتاع الجلوه اللي هي السسمه الباشقه احنا نقولوا في الاخر تلبس الباشقه تجلي بها.
1: هذه موجوده كان في الجيم
0: موجوده كان في الجيم هذه انا نحكوا بطبيعه الحال هي في الجيم وفي قلاله هذول اقرب المعتمديات يعني كما نقولوا خنايسه صلنطي حتى كش المزرعه مزران بوسمايل الجيم قلاله وصرندي والخنانسه هذو هما المناطق اللي شادين بالتراث هذه التظريفه تاع العروسه.
1: يعطيك الصحه
2: ويعطيك الصحة كيلين يعطيك الصحة الأخت الكريمة اللي وضحت لنا هكا بالقديل عادة التظريفة محلاها عادة من العادات الجميلة والرائعة برشا عادات موجودة في عروساتنا في الجنوب ولكن العادة الجربية هذه كما سمعتم معناتها تأخذ العسل ويقولك إن شاء الله تكون عسلة إن شاء الله يا ربي كل العرسين هكا يكونوا خير وخمير ويكونوا بالحق معناتها وجوه خير على بعضهم إن شاء الله يدخلوا ديما بالسعادة والهناء إن شاء الله على الناس الكل. على كل حال باش نواصل معكم بالإيقاعات في انتظار كما قلنا باش نمشوا ان شاء الله للاستماع وبيكون حاضر معنا ان شاء الله صاحب وصديق دار الفرح عم محمد بن علي الغراب اصيل ولايه تطاوين اللي في من يومين فقط احتفل بعد او احتفل بزواج ولده عفوا زواج ولده بطبيعه واكيد باش نرجعوا على الحفل هذا الكبير والعرس الكبير اللي تبارك الله بمثابه مهرجان كامل ما شاء الله بحضور عقاد الخير وبحضور الشعراء بحضور القريب والبعيد الناس الكل تقريبا شفنا معناتها أجواء كبيرة جدا في دار فرح عم محمد اللي نحييه بالمناسبة هذه وباش يكون حاضر معنا أكيد صديق العائلة سي طاهر عبد اللطيف اللي باش يحكي لنا على فرحته لصديقه لصديق العمر. على كل حال ما تنسوش زادة تحضروا روحكم إن شاء الله باش نحكوا على موضوع اللي يخص اليوم شراء صياغة العرس هل هو فرض ديني أو عادة تقليدية نجم نستغنى عليها وهل ضروري تكون الذهب هذا يكون ذهب خالص كما يتحدث عليه برشا عيار 18 ولا 24 ولا نجم حتى ندبر روسنا كما يقولوا بما تيسر من المقلد ذهب المقلد ولا غيره. فعلى كل حال يهمنا برشا رايكم وكيفاش تتصرفوا في حالة ما تتغسروا شوي ما يكفيكمش المصروف ما تخلطوش بصراحة معناتها فما ناس تقول لك راني ما خلطتش باش نشري ذهب كامل كما تعرفوا برشا حاجات تطلب برشا فلوس. على كل حال هذا موضوع حديثنا معاكم اليوم مرحبا بكم الناس الكل نمشوا النغم ونرجعوا معاكم.

0: هذا هو جونا وهذا جو أفرحنا ومسراتنا شباب الكل يكون عامل برشا كيف, سواء كان نحكو عن النقيرة اللي هو مصطلح قديم برشا يطلق على السهرات وبداية النقاط الأولى للحفل الزفاف ولا الزواج, واللي نعرفه التسمية هذه معروفة برشا في الجنوب, يقول لك بداية تنقير للعرس, بداية رفع العلم في بعض المنازل اللي هي عادة معروفة برشا في منازلنا في الجنوب الشرقي, فما شكون يرفع العلم يدهن الدار معناتها بالأبيض وتكون بالحق هيك العلامة الأولى للفرح, راه بدا في دار فرح فلان ونعم فلتان, وفما شكون يقول لك حتى بالاستدعاء اللي يوصلني للدار نعرف راه الفرح سيء, معناتها بدات الدقات الأولى للفرح, إن شاء الله فرح دائم للناس الكل. على كل حال حتى من خلال الفيديو اللي نحضروا عليهم من الناس اللي تكون حاضرة على عين المكان واللي تحضر دار الفرح, واليوم سعيدة جدا الحقيقة باش نرجعوا شوي على تفاصيل دار الفرح عم محمد بن علي الغراب وصديق العائلة اللي تقريبا نرجع من الخارج لحضور المناسبة هذه, واللي نعرف برشا من توانسة بالخارج مشتاقين جدا الحقيقة لأجواءنا الصيفية وخاصة الجو الأعراس الساعة كمال كل شيء. هذه حاجة من العادات اللي نفتقدوها, واللي ساعة على ساعة يغيب واحد من العائلة نقوله خسارة لو كان جاي موجود, وتلقاه حتى عبر الكام ولا الواتساب تلقاه يتبع في كل تفاصيل العرس, وشفنا لقطات مؤثرة جدا كيفاش فما شكون يعمل مفاجأة للعائلة ليلة الفرح يروح معناتها بعد سنوات من الغياب, ولا يروح من غير الدار ما في بالهم. احنا نقولوا الله لا يحرم حد من الفرحة هذه, ان شاء الله كل ام تستنى في ولدها يروح هكا ويفرح ولا تفرح به, ان شاء الله ربي يسهلها. على كل حال خلينا ما نطولوش عليكم باش نمشوا مباشرة لصديق عائلة عم محمد بن علي الغراب سي طاهر عبد اللطيف اللي هو صديق الإذاعة الحقيقة, ولكن اليوم حاضر معنا بصفته صديق العائلة وصديق طبعا دار الفرح اللي باش هو ينقل لنا الأجواء هذه. خلينا نقول له مساء الفل وتحياتي ليك ستاهر, ونورتني جدا على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما.
1: مساء نور وسرور أخت عفاف, سعداء بلقاكم عبر إذاعة عروس الصحراء تطاوين.
0: الله يخليك,
1: يعني فرصة سعيدة باش نبلغوا التحية ليكم ولكافة الأهل والأحباب الداخل والخارج.
0: الله يخليك, وإحنا نقولوا ألف مبروك وإن شاء الله بالهنا, إن شاء الله عقبة للذرية اللي ما زالوا هيك ما.
1: أمين
0: أمين يا رب. إن شاء الله
1: أفرح دائما لكل أهلنا في الجنوب الشرق وفي تونس كاملة في الجنوب.
0: يا رب يا رب إن شاء الله.
1: أهل الجنوب عندنا أفراح تتميز يعني باللمة وبالكثرة وبالخير وبعدة أشياء, يعني طرفون الشمال طارات وكذا, إحنا أفراحنا كلها تصير البرة, وخاصة أهلنا في بن مهير وفرمادة وفي مناطق البرة وفي السمار وفي كرشاو وقصر, هل مناطق البرة يكون عند الفرح يعني جو آخر ونكهة أخرى يعني حقيقة.
0: هات أعطينا فكرة, إحنا ممكن عندنا فكرة لكن فهم مستمعين في تونس الكبرى ما عندهمش فكرة كبيرة, إيش معناها الفرح البرة, شو تقصد به ستاهر؟
1: الفرح البرة هو العرس التقليدي اللي يصير البرة, العرس اللي في وسط البلاد في السونترفيل يعني مش كي وسط البلاد مش كيف البرة.
0: نعم.
1: هي الضيوف ترتاح نفسيتها إن البارح يعني مرتين ولا ثلاثة وحضرت ثلاثة
0: مناسبات
1: في منطقة بنهيرة ما شاء الله, عرس عربية يعني ما شاء الله يعني فيها الخيل يوم الجحفة احنا نقوله يوم الثاني وكذا منه.
0: أيوة.
1: يعني حتى النفسية ترتاح لما تمشي غادي ترتاحي, هذا بيك طبقي أكثر تشبهي ناس جدا ناس محترمة, يختلف عن الفرح اللي في وسط المدينة.
0: أيوة.
1: الفرح اللي في وسط المدينة عندنا شباب يجي يحتمل أحيانا بدون استدعاء.
0: أيوة.
1: بدون كذا أحيانا كذا, الناس تحبك تمشي للفرح خاصة في الليل تحب ترتاح تستمتع تحكي تضحك.
0: أي.
1: أنا آخر جحفة البارح زارتها العائلة بنمشة إن شاء الله ربي هني
0: ربي هني عليهم إن شاء الله
1: عايشك حقيقة والله العظيم الضحك اللي ضحك له والأجواء اللي عشتها.
0: اسمع حسيت روحك رجعت فيك الروح شوي لأن
1: يا ودي مش يعني هذا حسيتها فكوس نادوني جماعة باش يهزوني معي بالسيارتي هم بيجوا يهزوني بالكرب يهزوني الجرب, قلت لهم والله لا ماشي معاكم
0: يعني مستحيل نفوتوا
1: وما حبيتش نمشي معاهم هم الجربة والله. أيوة. لو كان قالوا لي حتى نيويورك لا ماشي معاه.
0: أيوة هذه يعني دليل معناتها قديش الواحد تعز بيها المناسبات
1: خالدنا وأجواءنا ما شاء الله. حقيقة تمتاز هذه الأفراح البرة والأعراس
0: نقولوا نحن في الصحراء والمناطق اللي بعيدة شوي على المدن
1: هي ما شاء الله تو كل شيء متوفر الضوء والماء والدنيا.
0: أيوة.
1: والله العظيم خاصة فرح عم محمد بن علي الغراب ومن خلال إذاعتكم الموقر نحيوه ونحيو كافة أهلنا
0: إن شاء الله. ألف مبروك لي إن شاء الله.
1: إيه عايشي تبارك فيك. حقيقة مهرجان، يعني مهرجان
0: ما شاء الله،
1: يعني ما شاء الله ربي يبارك ويتمم بخير. عملية تسيير، عملية تنظيم، عملية الأكل، عملية كذا، حضروا حوالي 16 عقد
0: ما شاء الله.
1: 16 عقد يعني الأهل الفروسية، أقل عقد يمكن فيها عرب ولا خمسة يعني فرسان،
0: أي
1: أقل عقد يعني ما فيش.
0: وهذا تقريبا قليل برشا ونتسير،
1: وخلاف الضيوف يعني ناس ضيوف وكل هالجيل، لأن هذه حاجة الجيل الجحف الناس عندنا هنا في الجنوب بتجي بدون استدعاء.
0: أيوة
1: فنحن نستدعوا له وجحف الناس يجي باش تتفرج.
0: أيوة يعني على اعتبار يتم معرض كامل، معناها نقول احنا
1: من هذا هذا بس السيارة قعدت من مكان من هذا بتاع الخيط دار عم محمد يعني وكذا، يعني قريب ساعة قاعد في السيارة، وهي المسافة ما تجيش حتى 3 كيلومتر
0: ما شاء الله، معناها من كثر يعني الحضور يعني تقول انت
1: من كثر السيارات من كثر العباد، يعني ما شاء الله كانت أجواء جد رائعة ولا أروع. افتقدنا مهرجان القصور من سنوات،
0: أي
1: أهلنا في بن مهيرة عوضونا المهرجان القصور،
0: وأنا نحييهم بالمناسبة هذه،
1: كل أهلنا في بن مهيرة على العروبة والأصالة اللي قاعدين متمسكين بها.
0: أيوة
1: هذا ما هوش رمي ورود، هذه حقيقة. أنا شعرت روحي وكأني في مهرجان إما القصور الصحراوية سابقا ولا مهرجان دوز.
0: أي
1: هذا ما هوش رمي ورود، عملية تنظيم، ناس سمحة، ناس لابسة زي التقليدي بما فيهم زي كذلك، أنا ما مشيتش في سروال السورية.
0: أي ضربت الجبهة يا سيد الطاهر، أمورك واضحة ما شاء الله.
1: ما شاء الله أي كذلك، يعني إحنا نلبس فيها في باريس خلي في الوطن. يعني ضروري
0: عندك
1: يعني
0: الحق،
1: نلبس الجبهة تاعي بالمناسبات الدينية.
0: أي
1: يعني حقيقة عشنا أجواء ما ما ما لا توصف. يعني
0: وهني صورة ورسالة أخرى، وصورة أخرى ستاهر، البرشة من الناس ممكن متعرفش قيمة هالأصالة وهالتراث والموروث متاعنا، سواء كان في اللبسة في حضور العقد والخيل والمحافظة على العادات والتقاليد، هذه اللي فيها برشة برشة برشة معاني الأجيال اللي حاليا اللي ممكن هم بيدهم معناتها يحضروا على سباق الخيل، ممكن يخليهم هم بيدهم زاد يتغرموا بالعادات هذه.
1: ونحيي أهلنا في المناطق هذه، غرم أولادها، أولاد صغار، أنا شفت أولاد صغار طالعين على على على
0: على, على, على, على, على
1: الخيل،
0: على الحصان
1: وعلى الخيل وكذا، ومنه والله رجال كبار وكان يقف هذا حصان يخاف منه يهرب.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: حقيقة إن هذا قاعدين يغرسوا في أولادهم في الأصالة في العروبة بتاعنا في كذا، إحنا كنا رات قص علينا الماء والضوء رجعنا نجبده في الماء، ما عملنا للماجل، عملنا له
0: أي
1: بومب بالكرة، قص الكرة رجعنا نجبده في الماء بالطاس وبدلوا.
0: أيوة هذه عادة قديمة.
1: يعني هم حافظوا، ونزيلك زيادة جابوا لنا المثاليين، يعني هذه فكرة باش يعرفوها برشا ناس، المثال هو الشطر الأخير متاع الشاه، يعني متاع السكيتة الشاه وكذا، لا مغرفة ولا فرشيتة ولا هيك الحاجات الزايدة، ادخل بيدك اللي قد روح ياكل بيده بيتعشى ولا ما قدش ربي صبره.
0: وهي فيها برشا برشا كرامة، نقولوا احنا ممكن جو عروبي عروبي، معناها نقولوا احنا
1: عروبي على قاعدة تصب عليك في الماء، ما ناس لبقو، ما ناس الاحتياجات الفارغة، ناس محترمة، ناس وكل ما جت من ضيوف وكلها تفوحت بالبوس. البوس هذا هذا هذا عطر، ما نقولوش برفع، يعني عطر من أغلى البرفانات، يعني العطر في في في في فرنسا.
0: أي
1: 700 ولا 800 شخص ولا حتى 1000 شخص كلها تعطرت وكلها شربت التاي بالبندق.
0: أيوة
1: كلها كنت يعني الجازوز والمبارد والواحد وكذا، ومن وفي الآخر يعني حيوك ويودعوك ويقولوا لك سامحين لو كان قصرنا وكذا.
0: وهذا دليل آخر
1: الكرم، أنا
0: وهذا دليل آخر ستاهر،
1: كمة في الأصالة، كمة في الشجاعة. إني أنا شخصيا أقول لك يعني الناس اللي جبتها هيك تخوف، يعني حتى بالمية ما تدريش قيميهم.
0: صحيح
1: ما شاء الله، هم كانوا شجعان، واقفين رجال واقفين مع بعضهم، يعني ما شاء الله عملية التسيير، عملية التنظيم، عملية استقبال الضيوف.
0: وهذا دليل آخر ستاهر اللي فما الفزعة، واللي مش كيما برشا يقول لك والله الفرح ما عادش يفزعوا له، بالعكس
1: لا لا
0: هذا
1: لا
0: دليل
1: لا لا
0: وصورة
1: لا لا.
0: أخرى واقعية.
1: أعطوني يعني لحمة ونحب الأصالة ونحب العرب وكذا، يعني ناس ما يمشوش لدار الفرح حوض الناس هذوما يتفرجوا ويروحوا، ليش؟ باش يخلوا الراجل للضيوف متاع يقسى يخافوا على ابن عمهم لتكسر عليه الناس يتحشموا، يعني هي باش تولي الحشمة للعائلة كل للقبيلة كل، هم لا يهربوا من الـ من الملهاد متاع الخيل، يروحوا باش ما يروحوش معاه للدار باش ما يضيقوش الضياف.
0: أيوة.
1: باش هو يتدرب مع الناس البرانية.
0: شوف شوف الشهامة هيك وعزة النفس. ها
1: نعم أصالة وأصول وناس يعني متعصبين وأصول، وهذه قيمنا وهذه عاداتنا العربية الأصيلة.
0: في ربوع الجنوب الشرقي بتبيع نحييهم بالمناسبة، هالينا في بن مهيرة بارك الله فيهم بالحق لليوم
1: أهالينا في تطوير. أنا يعني كان مثلا استدعائي لحنا في بن مهيرة، لكن مشينا حتى لعدة أماكن وكذا من خلف الصوف منطقة بن مهيرة، لكن منطقة بن مهيرة تمتاز بعملية الجحفة هذه والخيل وكذا، ومن ناس عروبة ناس أصدقائنا ناس أحبابنا ناس يشرفونا كذلك. أنا جدني تعليقات من السعوديين، جدني تعليقات من المغرب العربي، جدني
0: أيوة تعليقات على جمالية نقول نحن الملهاد والعادات هذه.
1: أصدقائي يحسبون مهرجان، قالوا لي وقتها تاريخ المهرجان هذا يعني
0: ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء الله يا ربي هني ويتمم بخير. يعني حقيقة إن هذا ما شرف لعائلة الغراب ولا البن مهيرة ولا الزرقان، هذا شرف للجنوب التونسي وشرف لنا احنا ولاية تطوين اللي مازلنا نحافظوا على عاداتنا وهالتقاليد السمحة.
0: واضح. على كل حال ان شاء الله ربي يهنيهم وانت يعطيك الف صحة سي طاهر، لان انا بيدي نعتبرك سفير هيك، لان تنقل لنا زاد المباشر هيك حتى للتوانسة الموجودين في الخارج.
1: انا ابن الاذاعة ربي فضلك وكذا، وصارت لي حتى لقاءات مع اذاعة قصة وكنوز افهام وجماعة وكذا. تمنيت لو الاذاعة كانت موجودة بس سجلت الأجواء الجميلة.
0: أي هو للأسف ما صارش تنسيق معنا، وإلا كنا نكون حاضرين ونقلوا الأجواء.
1: نحن على كل حال هالمدودين الصغار حاولنا أن ننشرها في الفيسبوك كذا ومنا على التواصل الاجتماعي. سنة 2002 الأخ محمد هدية من خلالك نحييه، مشيت وياه من باريس، مشينا وعملنا ربط مباشر لإذاعة تطوين من مدينة ديزلدورف.
0: أي
1: هو كان رفيقي ومشينا لأصدقائي أصحابي.
0: أي
1: أنا مانيش ود يعني مانيش نخدم في الإذاعة باشي
0: هو فقط يعني معناها عطولي. محبتك للإذاعة وحبك
1: محبة للإذاعة ومحبة باش نسوي
0: مرحبا بيك يا سيدي
1: التطوين في مدينة ديزلدورف، هذه تو مسجل عندكم سنة 2002.
0: أكيد نحييك برشا،
1: نحيي كل أهلنا في الداخل والخارج.
0: شكرا الله يخليك.
1: نحيي في بن مهيرة، شكرا لهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، نحيي أهلنا في الداخل.
0: ودعوة مباشرة زادة ستهر للناس، أنا باش تعتز بالتراث متاحها والأصالة متاحها سواء كان في
1: مل. جدا فخور. أنا ودك عندي جبائب متاحي ننبسهم في العيد في فرنسا، يوم من الأيام واحد يهودي جاء قال لي أنت تونسي ده وزاد تينيزيان يعني
0: عارفك من الجبة.
1: نعم وجماعة متحشمة يلبسك هركة واللي يلبسك القميص واللي مش عارف يستوى، وانا عندي جبة بتاعي رغم البرد ورغم ظروف فرنسا ما تجيبش تلبسي جبة وكذا ومنه.
0: اي
1: وهذاك احنا سفراء وشعار لبلادنا وهدنا وتاريخنا واصالتنا
0: بارك الله فيك يا سيدي. نحييك برشا سي طاهر، بارك الله فيك، إقامة طيبة
1: جدا بهاللقاء يعني يتكرر وكذا. تحياتي لكافة الاخوة في اذاعة التطوير على راسهم الاخ طاعة عنتير من خلالك نحييه وكافة المذيعين والمذيعات. نتمنى الشفاء العاجل للأخ مجيد حداد، إن شاء الله يتعافى إن شاء الله وكذا، حتى هو ما شاء الله عليه دائما يعني بابتسامة
0: وإن شاء الله أفرح دائما للناس الكل، إن شاء الله ديما نزور الناس بالفرحة وهيك ونعتزوا بتراثنا وموروثنا في كل جهاتنا إن شاء الله. بارك الله فيك سي طاهر عبد اللطيف، أسعدتني جدا بالحضور. شكرا شكرا، تحية طيبة ليك ولكل من يسمع فينا. هذوما بالحق صورة أخرى من الناس اللي تحضر، معناها مشتاقة جدا لأجواء الوطن وأجواء الوطن كما يقولوا برشا على تطوين، وهذا الأصل معناها محلاه الإنسان يعتز بأصله تعتز بعاداته وتقاليده، مش كيما برشا للاسف معناها يقول لك لا ما نتشرفش بالعاده هذه، بالعكس راه عندنا في موروثنا معناتها اللي ما عندهاش اصل راه ما عندهاش هويه وما عندهاش وطن بصراحه. على كل حال نحيوا كل عائله عم علي الغراب، واكيد كل الناس اللي تحتفل بزواجها واللي احتفلت بزواجها في كل مكان، معناتها ما نخصصوش فقط ولايه تطوين، مدين جابس كل ربوع تونس ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي. نواصل معكم بالايقاعات.

0: وتحياتي لكل من يسمع فينا في جرجيس. هذا الفنان بدر جرجيس محبوب الجماهير اللي برشا يحبوه زاد في الافراح والمسرات يطلبوه برشا. الفنان بدر جرجيس على كل حال وكان حاضر في عده مناسبات ولليوم مازال يحيي السهرات والحفلات. عفوا لبرشا اسماء الحقيقه موجوده حاليا في الساحه الفنيه لاحياء سهراتنا وحفلاتنا واعراسنا، ولكن ديما نبقوا مشتاقين جدا للاصوات الجيده، للاصوات القيمه، للاصوات اللي بالحق معناتها تعطي اضافه كبيره كبيره برشا للموسيقى وللموروث وتحافظ على الموروث متاعنا الغنائي. اليوم سعيدة جدا باستقبال نجم الحقيقة، نمكن نقول نجم وصوت نجمة. اليوم أنا فرحانة برشا أنا باش يكون حاضر معنا وباش يغنينا وباش يحكينا على برشا أسرار وبرشا حاجات اللي تخص الأصوات البدوية والأصوات الخاصة بتراثنا وموروثنا في كل مكان الحقيقة، وخاصة لما نتحدث على تراث بوهدمة ولاية سيدي بوزيد، وهو أصيل ولاية سيدي بوزيد. تحياتنا للفنان والمطرب التونسي المتميز جدا الفنان القدير عز الدين خلفة اللي معنا مباشرة لما نتحدث على الموسيقى البدوية الأصيلة والتراثية الممزوجة بطبيعة بآلات موسيقية وممزوجة بصوت مميز جدا. صحيح عنده مدة غايبة علينا ولكن هو موجود، ولكن يستحق كل التقدير وعنده صوت مميز جدا. إن شاء الله هيك الجمهور والناس اللي معنا أكيد يتذكروا بالقدية التتويجات اللي توج بها بطبيعة الحال الفنان القدير عز الدين خلفة. نعرفه سنوات من العمل رغم الظروف الصحية اللي مر بها إن شاء الله ربي يشفيه، ولكن عنده برشا أعمال ممتازة جدا، غنيات موشحات بدوية أعمال مشتركة، جوائز حائز على مهرجان ومعنتها تقريبا هيك جوائز خاصة بمهرجان الأغنية التونسية، مهرجان معنتها عنده عراقة كبيرة، مشاركات عربية أيضا، ولكن اليوم بحضوره معنا حتى نتعرفوا على قيمة الصوت البدوي في الأفراح والمسرات. علاش اليوم الأسماء هذه اللي عندها كاليبر كبير الحقيقة، خليني نعبر عليها بالكلمة هذه، في الساحة الموسيقية ولكن تتغيب وغايبة، إن شاء الله ما تغيبش علينا برشا الحقيقة. نقول مساء الفل وأهلا وسهلا بضيفنا الفنان القدير عز الدين خلفة. مساء الفل ونورتني على موجات إذاعة التطوين برنامج ريت النجمة. تحياتي فناننا، أهلا وسهلا بيك.
1: اهلا وسهلا بيك اخت عفاف ومرحبا بيك وانت اللي منورتنا الليله ان شاء الله.
0: الله يخليك عايشك وجودك،
1: وتحيه من خلالك الى الساده المستمعين اينما كانوا واينما يصلهم اثير اذاعه التطوين الغالي علينا.
0: ربي فضلك، غيبة طويلة سي عز الدين، ساعة نطمن على احوالك، امورك طيبه لاباس؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير.
1: الحمد لله، يعني الإنسان هذا في الدنيا ديما يتعرض لنكسات صحية
0: إن شاء الله ربي يشفيك.
1: تقريبا سنتين يعني عندي مشكلة في البصر، بعد سنتين أجرينا عمليات جراحية كللت بالنجاح الحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله ترجع في فورما يا رب، واكيد معناتها هذه كلها ظروف انت تحديتها برشا صبر، وخاصه معناتها الاحساس ديما ما يغيبش ما شاء الله عليك. ما زلت قاعد تحضر في برشا اعمال فنيه، ولكن انا حبيت نذكر الناس اللي تسمع فينا عز الدين خلفة تعرف بعده اصوات مميزه. الغزاله جاتك، تعرفت بالطرح والزلوزه كنت تذكرها الاغنيه هذه، وبرشا اصوات وخاصه الصوت المهذبي هكا ولا فنانة
1: النص المهذبي تحديدا اللي أطلقت عليه كلمة تسمية النص المهذبي تقريبا من 2003.
0: أيوة.
1: يعني بداية النص المهذبي شق الحميلة وشردية بكرة.
0: أي.
1: وهي يعني حقيقة في الفترة هذه ما كنتش يعني بالرؤية النارجة اللي اكتسبتها مؤخرا بعد تجربة مع المهرجانات والتتويجات، أصبح يعني الفنان عنده رؤية أنه مشروع لازم الفنان ما يكون فنان إلا ما يكون حامل لمشروع موسيقي.
0: نعم.
1: وتعرف يا أخت عفاف يعني والكلام موجه لي كل السادة المستمعين الكل، يعني أنه أصبحت يعني الموسيقى ليست بمنأى عن الحروب السوسيولوجية والجيوستراتيجية، لأنه حتى في الموسيقى يعني الحروب حرب هوية أولا
0: أي.
1: لأنه ثم شعوب تناضل من أجل الدفاع عن ثقافاتها وعن موروثها يعني. وهذه
0: وكيف احنا قاعدين نحارب باش نخلو هيك عاداتنا وتقاليدنا موجودة ويعرفوها أجيال وأجيال، وقاعدين نوثقوا في عدة أصوات بدوية، نوثقوا في عدة عادات، وهذا الحقيقة نفرح به برشا كي نلقوا زادة فنانين ذو مستوى راقي أكاديميين كما سيتك، معناتها لليوم متوجهين نحو الحفاظ على الأصوات البدوية. أنت تبارك الله معناتها قاعد تحضر في بروجي ومشروع فني إن شاء الله هيك في قدم الأيام نرجع عليه، ولكن خليني ساعة نرجع معاك سي عز الدين. الصوت المهذبي باش يتميز، وشنو اللي أكثر حاجة مثلا اللي يطلبوها منك لما تحيي سهرات ولا حفلات ولا في الأعراس؟ لأنه مش مربوط خاصة أنك تغني على الحنة ولا الكسوة ولا الجحفة، بقدر ما ساعات طربية الصوت وجمالية الصوت يقول لك ماذا بيا الفنان عز الدين خلفه يكون موجود، لأن أغاني ممكن تتحدث على الوطن، ممكن تتحدث على مواضيع اجتماعية أخرى، ولكن يتسلطنوا عليها الناس في الأفراح والمسارات هيك ولا؟
1: كلامك صحيح، هو الشيء اللي خلى النص المهذبي يعني أصبح تسمية معروفة في الإعلام وعند الناس وعند عامة الناس، لأنه كان يسمى الصوت المهذبي كما الصوت الدغاري والشهادي والحمروني
0: أيوة.
1: ولكن أنا أضفت عبر تجربتي أضفت كلمة النص على النص المهذبي، لأنه أنا إنسان نؤمن بالتجديد برشا معناها.
0: أيوة.
1: أخذت الصوت المهذبي وأضفت عليه طابع وتري مع المعرفة الموسيقية، هي اللي يلزم الإنسان يكون عنده معرفة موسيقية باش يتمكن من إضافة أشياء على الصوت، وعملت له خاصية باش ولا النص المهذبي، وعملت فيه برشا يعني برشا تطوير على النص، ما خليتوش هو في أكل الزاوية الكلاسيكية القديمة. وبطبيعة الحالة دي كنقول لك يعني هي تونس ما شاء الله يعني زربية من الثقافات، من الشعوب، الورغمة، القفصة، الكاف، كل يدلو بدلوه.
0: أي.
1: حتى أن يكون النص المهذبي في الطليعة حقيقة يعني.
0: هذا سمعوا للمستمعين أكيد، وهذا نفرح به برشا كما قلت لك، معناته هذا جميل أن الفنانين الشباب اليوم قاعدين متوجهين نحو البحث الموسيقي اللي تخص الأصوات البدوية اللي احنا نسمع فيها عادة من بياتنا، من أهلنا، من سانا، من خالاتنا، عماتنا. وأنت تصور فنانة أنت بيدك خذيت معناته التجربة عن الوالد هيك الله يرحمه، قلت لي تقريبا في درجة هيك في الكواليس. فأنا حبيت قبل ما نمشوا للحديث على الصوت المهذبي وميستا وكل، خلينا نسمعهم ساعة قبل كل شيء شو هو الصوت المهذبي. ترى لو تختار لنا حاجة صوت من الأصوات اللي تميز مثلا الصوت المهذبي شو نختاره؟

0: الله الله ما شاء الله.
1: يعني
0: شو تقول الكلمات سعد الدين هيك؟ لأن برشا من الناس ما يعرفوش الطبيعة.
1: تقول لاش ترقدي يا عين لاش تنامي
0: أي.
1: وناديت صغري كيها بالتعظامي.
0: الله، هذه من الأصوات المحبوبة برشا واللي يطلبوها هيك الناس والمستمعين، وأنتم بيكم زادة تعتمدوها حتى في العروض الكبرى اللي تقدموها في المهرجانات سيادة الدين.
1: هي تقريبا يعني الأصوات هذه كلها معناها نص يكاد يعني ساعات ناخذ نص جملة منها معناها من القديم يعني
0: أي.
1: طيف صغير طيف، وكما قلت لك نسافر عبر الزمن متاع تراث أجدادي
0: أي. هات ناخذ صوت آخر ولا معناتها حاجة أخرى تغنوها وفي نفس الوقت مطلوبة برشا، معناها محبوبة يحبوها الجمهور من الأصوات اللي تأديها بصوتك يتسلطنوا عليها الناس.
1: أصوات يقول التيه الخطاوي بالمناسبة تحية للشاعر محمد النوري، يقول التيه الخطاوي يا قدم وتذلي ولازم حنين الطلح بيك يولي.
0: الله، كي نقولوها بالصوت كيفاش تولي؟
1: ايه

0: ما شاء الله بارك الله عليك. هكا صوت، هذا صوت المهذبيه قديمه في نفس السياق.
1: نفس السياق، ثم عدة نصوص متنوعة في في في جميع المقامات بالنسبة للنص المهذبي، ولكن معناها ماهوش معناها معظم النصوص اللي عندي هي من من من خدمتي ومن قلت لك
0: من انتاجاتك الخاصة.
1: لماضي قريب، لماضي قريب، نسافر عبر الزمن لماضي قريب، وننطلق من أصوات، ساعات ننطلق من أصوات الحيوانات.
0: وانت حكيت على الحيوانات، وانا باش نمشي معاك مباشره. الغنيه جميله ورائعه جدا بصوتك. غزاله جاتك.
1: الغزاله جاتك هذه يعني للامانه التاريخيه، خاطر كثير برشا دلوا وسجلوها، يعني اكثر من فنان وادعوا ملكيتها، وهذه يعني بصراحه ما
0: معناتها هي اي في الاصل هي في الاصل ترجع لشكون هي الغنيه،
1: هي هو مش وقتها، لكن للامانه يعني كثره الحكايات هذه نتاع ما عطاكش ربي يفك له كما نقولوا المهذبه، في عندنا مثال قديم.
0: اي معناها الغنيه مولاها موجود ولكن تتفك دون ذكر حق الملكيه واحترام للفنان صاحب الاغنيه.
1: كان نص صديقنا الفنان الهادي الحاجي ربي يشفيه، هو رجل مقعد ورجل تعليم، ومن منطقة يقولها أولاد الحاج تقريبا بين بالخير وبين الحامة.
0: أيوة.
1: وفي ليلة جلسة مع صديقي الشاعر عمار الجماعي والصديق كمال الزوينخي، هم من السادة من نخبة المثقفين تقريبا في الحامة، ورغم الحامة تزخر بالمثقفين ما شاء الله.
0: فيسا سي عز الدين،
1: لأن اقترح علي النص هذايا بشكل آخر.
0: اي
1: فقلت له قال لي أنا باش نعطيك فيه الحرية أنك تخرج لي منه حاجة يعني.
0: اي صوت. فخرجت أغنية،
1: دخلت في النص وخرجت كيما يقولوا فيها، وأضفت وخذيت منه ومنه، وخرجت يا طلع حوين الغزالة جاتك ووسع معاها البال وصلاتك.
0: باهي، نحن باش نسمعوها منك سي عز الدين، وبعدها باش نمشي لنشرة الأخبار، وباش نرجع معاك لأن فما نصوص مطلوبة كيما النص الدغاري وعدة نصوص أخرى باش نسمعوها بصوتك، لكن خلينا نسمع الغزالة جاتك بصوتك.
1: الله يبارك.
0: تفضل.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: العاشرة ليلاً على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة فجعية ميدانية إلى منطقة شط السلام بجيبس يعاين وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس. وزارة المرأة تطلق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات البلاد. انطلاق عملية إعادة التوجيه الجامعي يوم 15 من أوت الجارية. ورئيس الأمريكي يعلن أنه سيطالب إيران بتعويضات عن الخسائر البشرية التي لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الصراعات وهجمات قال إن طهران كانت مسؤولة عنها. أهلا بكم من جديد في تفاصيل نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة تطاوين. تحولها مساء اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة فجعية ميدانية إلى منطقة شط السلام بجابس أين عاين وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس. وحضر هذه الزيارة ولي جابس رضوان نصيبي وعدد من المسؤولين الجهويين بولاية جابس وفق ما أكده الزميل محمد علي عكاشة. ويطالب أهالي جابس بالوقف الفوري لعمل الوحدات الملوثة في جابس وإعداد برنامج كامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي بجابس وبالانطلاق الفوري في تنفيذ القرار الصادر منذ سنة 2017 والمتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة بجابس وإلغاء القرارات التي تنص على مضاعفة الانتاج المرتبط بقطاع الفوسفات وعلى إحداث وحدة للأمونيا الخضراء وتركيز صناعة الهيدروجين المعد لتصدير وإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطيرة. وينضم إلينا مباشرة من جابس الزميل محمد علي كاشا الذي يواكب زيارة رئيس الجمهورية الميدانية إلى منطقة شط السلام. محمد علي أهلا ومرحبا بك.
4: أهلا ومرحبا بك بوسينة. بالفعل تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم إلى منطقة شط السلام بجابس المدينة أين عاين وضعية الشاطئ وبالقرب من مصب الفوسفوجيبس. وكذلك تحول قبل ذلك رئيس الجمهورية إلى المنطقة الصناعية بجابس إلى المجمع الكيميائي التونسي، مصانع المجمع الكيميائي التونسي. وانتهت منذ لحظات تقريبا زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى منطقة شط السلام، أين تحدث كذلك مع الأهالي الذين طالبوا في مطلبهم الوحيد الذي ينص على تفكيك الوحدات وكذلك متابعة الوضع الصحي ومتابعة يعني وضعية المستشفيات العمومية في ولاية جابس والنهوض بالقطاع الصحي عموما. هذه أهم المطالب التي نادى بها أهالي منطقة شط السلام. هنا المطلب الأول هو المتعلق بتفكيك الوحدات وأكدوا على ضرورة تفكيك الوحدات الملوثة. والمطلب الثاني المتعلق بنهوض بالقطاع الصحي العمومي في ولاية جابس. بوتين ننتظر يعني خروج موكب رئيس الجمهورية من ساحة شط السلام بجابس المدينة. ويعني انتهت منذ لحظات كما ذكرت زيارة رئيس الجمهورية إلى المنطقة الصناعية في جابس المدينة وكذلك شاطئ السلام هنا في وسط مدينة جابس.
3: نعم، زيارة اقتصرت على الاستماع لمشاغل المواطنين ومطالبهم دون أن يعلن عن قرارات. محمد علي،
4: لم يعلن رئيس الجمهورية عن أي قرار متعلق بالمطالب التي ذكرتها، ولكن استمع يعني جيدا إلى المواطنين، استمع إلى مطالبهم. هناك مطالب تعرفين بثينة، المواطنين يطالبون بمطالب بتحسين وضعهم الاجتماعي وما إلى ذلك، ولكن هناك مطلب موحد من قبل جميع الأهالي متعلق بتفكيك الوحدات الملوثة وخاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية قل إلى الوحدات الصناعية الملوثة. ورئيس الجمهورية يعرف سابقا وضعية هذه المصانع وكذلك يعرف وضعية شاطئ السلام باعتباره زار هذه المنطقة مرارا وتكرارا. لذلك أكد للمواطنين عندما استمعنا إليه أنه سيعالج هذا الوضع البيئي قريبا.
3: نعم شكرا لك الزميل محمد علي حكاشة، كنت معنا مباشرة من جابس في متابعة لزيارة رئيس الجمهورية الميدانية إلى منطقة شط السلام بجابس. ويؤكد الزميل محمد علي حكاشة أن زيارة رئيس الجمهورية إلى المنطقة انتهت وقد استمع خلالها إلى مشاغل المواطنين ومطالبهم المتمثلة أساسا في تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة بجابس وأيضا أنه بالقطاع الصحي. وسنواصل مواكبة هذه الزيارة وأبرز القرارات وردود الأفعال في مواعيدنا الإخبارية القادمة. نبقى دائما في جابس يطالب عمال شركة البيئة والغراسة والبستنة بالإدماج المباشر والفوري صلب المجمع الكيميائي التونسي أو منحهم الامتيازات التي يتمتع بها أعوان المؤسسات المشغلة. ويتحدث الآن مكرم عجاري كاتب عام الفرع الجامعي بجابس المدينة للزميل محمد علي كاشا عن أبرز هذه المطالب.
1: وضعية الشركة وضعية ماشية للمجهول، ما فيهاش وضوح تام. بالنسبة لطلباتنا، أهم مطلب ناخذ حقوقنا في شركات الأم، يصير إدماجنا أولا في شركة الأم، وإلا ناخذ حقوقنا اللي نص عليها مجلة الشغل الجديدة. علاش نطلبوا في الشيء هذا؟ ما هوش اعتباطي، على خاطرنا احنا رانا محرومين من أبسط الحقوق اللي يتمتعوا بها الشركات الأخرين. نطالبوا الإدارة متاعنا باش تخدم على الموضوع هذا وناخذ حقوقنا بشكل رسمي إن شاء الله.
3: وفي شأن الجهوي، دائما انطلقت اليوم فعاليات والاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية بإطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات البلاد. وهي مبادرة تهدف إلى توحيد إجراءات بعث المشاريع وتسهيلها أمام المرأة من خلال توحيد كافة الهياكل المعنية بريادة الأعمال. وفي هذا الإطار نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة بتطاوين بمقر بلدية غمراس ورشة تأطير ومرافقة لعدد من النساء من أجل بعث المشاريع. كما انتظمت اليوم تظاهرة مماثلة بفضاء المركز الجهوي للإعلامي الموجه لطفل بمدنين، واستهدفت اليوم النساء في كل من معتمديتي مدنين الجنوبية والشمالية على أن تتواصل على مدى سنة كاملة بمعدل يوم مفتوح شهريا، وفق ما أكدته المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بمدينة فوزية كتار لزميلة تبرى الشيبانية.
5: حبينا نربط الصلة ونعملوا مبادرة باش تضم كل هيك المساندة، باش نوحدوا الإجراءات لبعث المشاريع النسائية، باش نسهلوا على النساء المشاريع، باش نعاونوهم إن شاء الله الهيك المساندة يوضحوا الخدمات المسدات لفائدة النساء هذوما لتطوير المشاريع وتمويلها والمرافقة كيف كيف والمساندة تسويق هذا كلها، باش نحاولوا نعاونوا فيها البعثات الجدد بضمان ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. المبادرة هذه للنساء الكل اللي عندهم مشاريع ويحبوا يطورها، واللي عندهم أفكار مشاريع نحبوا نعاونوهم باش يبعثوا مشاريعهم ونرافقوهم إن شاء الله ونساندوهم.
3: نوالي تقديم نشرة أخبار الليل من إذاعة تطاوين. قررت لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، قررت الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية قصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلية. أعلن الديوان الوطني للأعلاف اليوم تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينارا للطن الواحد، وأشار الديوان إلى أن هذه الأسعار تخص مخازن شانشو بحامة جابس ومساكن وسيدي بوزيدة. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد عرض والملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. وتتضمن الدراسة تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما تسند منهجية إنجازها إلى الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. في شأن في قطاع التعليم العالي، تنطلق يوم 15 من أوت الجاري عملية إعادة التوجيه الجامعي لتتوصل إلى غاية 19 من أوت الجاري. مستشار الإعلام للتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدين حسين الشرفي يضيف:
6: بإمكان المترشحين للمناظرة التوجيه الجامعي الذين حصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية أو النهائية، أو الذين لم يتحصلوا على تعيين يرغبون به ويريدون تعديل مسارهم التخصصي الجامعي، استغلال فرصة إعادة التوجيه أو إعادة التعيين التي تنطلق يوم 15 أوت عند منتصف النهار إلى غاية يوم 19 أوت منتصف الليل. أربع أنواع من آليات إعادة التوجيه. إعادة التوجيه لأسباب عادية، يدخل الطالب يقوم بتعمير الاختيارات التي يرغب فيها ثم الخروج من المنصة وتسجيل اختياراته بطبيعة الحال. بالنسبة لإعادة التوجيه لأسباب عادية واجتماعية أو أصحاب المواهب الاستثنائية، مع التعمير واستخراج القصاصة وجب عليهم توفير ملف فيه وثائق تثبت الحالة الاجتماعية أو الصحية أو شهائد المشاركة في طيلة مسارهم الدراسي في تظاهرات ثقافية تهم المسرح، الموسيقى، تهم الرسم أو مجالات في الإعلامية بصفة عامة، فرصة يجب استغلالها.
3: في المستجدات الدولية، وفي إيران وعلى وقع صراع المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، أجرى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة تعيينات شملت ستة من أبرز المناصب في القوات المسلحة والحرس الثوري، من بينها قيادة الحرس ورئاسة هيئة الأركان العامة، حيث عين خامنئي اللواء علي عبد الله لهي رئيسا لهيئة الأركان، وكلفه وهو الرجل الذي بات الأول في المؤسسة العسكرية بتحقيق ثلاثة مطالب أساسية، وهي تطوير القدرات والاستعدادات الشاملة والحديثة دفاعيا وأمنيا للقوات المسلحة وقوات ما يعرف بالبسيج. كما كلفه بتوفير إمكانية الرد في الوقت المناسب وبأسلوب ثوري وفعل على كافة مستويات وأنواع التهديدات العسكرية التقليدية والحديثة والمعرفية والمركبة ضد إيران. أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيطالب إيران بتعويضات عن الخسائر البشرية التي لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الصراعات وهجمات، قال إن طهران كانت مسؤولة عنها، وذلك ردا على مطالب إيرانية بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الأشهر الخمسة من الصراع الأخير. وقال ترامب أن الصراع الأخير اندلع بسبب رفض طهران التخلي عن مساعيها لامتلاك سلاح نووي، مضيفا أن مطالبة طهران بتعويضات تمثل فكرة مثيرة للاهتمام. كما أكد ترامب أنه أصدر تعليمات إلى ممثليه بطرح هذه المطالب بشكل واضح ضمن أي مفاوضات مستقبلية مع إيران. أعلنت كولومبيا رسميا مساء اليوم اعترافها بسيادة الكيان الصهيوني المحتل على الجولان السوري، بداعيا ذلك مرتبط بأمن تل أبيب القومي، في قرار حظي بتشجيع وترحيب من طرف إسرائيل عقب مباحثة ثنائية بين الجانبين. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نعود للتذكير بأبرز ما ورد فيها. في عناوين: رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة فجائية ميدانية إلى منطقة شاطئ السلام بجابسة، يعاين وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبسا. وزارة المرأة تطلق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف الجهات. جهة البلاد انطلاق عملية إعادة التوجيه الجامعي يوم 15 من أوت الجارية. ورئيس الأمريكي يعلن أنه سيطالب إيران بتعويضات عن الخسائر البشرية التي لحقت بالولايات المتحدة خلال صراعات وهجمات قال إن طهران كانت مسؤولة عنها. شكرا على المتابعة، يتجدد اللقاء بإذن الله تمام 11 ليلا في موجز لأهم وآخر الأخبار. عفاف تعود لمواصلة المشوار في ريت النجمة. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: مؤتمر فيينا، لقاء دبلوماسي أوروبي تواصلت جلساته لنحو سنة في العاصمة النمساوية فيينا بين العامين 1814 و1815 عقب هزيمة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت وانتهاء حروب نابليون التي شهدتها القارة الأوروبية لسنوات طويلة. شارك في مؤتمر فيينا ممثلو القوى الأوروبية الكبرى آنذاك وعلى رأسها النمسا وبريطانيا وروسيا وبروسيا، إضافة إلى ممثلين عن دول أخرى. وكان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تنظيم الخريطة السياسية لأوروبا وإرساء توازن جديد للقوى يمنع ظهور دولة مهيمنة على القارة كما حدث خلال عهد نابليون. أسفرت أعمال المؤتمر عن إعادة رسم الحدود بين عدد من الدول الأوروبية وإعادة الحكم إلى العديد من الأسر الملكية التي أطيح بها خلال الحروب والثورات في أوروبا، كما تم اعتماد مبدأ التوازن بين القوى الكبرى للحفاظ على الاستقرار السياسي ومنع اندلاع نزاعات واسعة النطاق. ويعتبر المؤرخون أن مؤتمر فيينا أسس لمرحلة من الاستقرار النسبي في أوروبا استمرت لعدة عقود رغم استمرار بعض التوترات والحركات القومية المطالبة بالوحدة والاستقلال. كما مثل المؤتمر نموذجا مبكرا للدبلوماسية متعددة الأطراف، حيث سعت الدول إلى معالجة الخلافات عبر التفاوض بدل اللجوء إلى الحرب.

0: للمجاوزة يخليه بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: وينهم الشطاحة يا ودي؟ وينهم تشري؟ يلا عونونا بالتصفيق على الأقل، ما يحبش يشطح يصفق. ناس كل ناس كل
3: عين.
2: يلا ناس كل.

0: تحياتي للجميع. رجعنا معكم صوت الفنان والملحن عز الدين خلفة بعد ما حكينا على الصوت المهذبي، الصوت اللي يميز ممكن منطقة المزونة جبل بوهدمة. نتحدث اليوم على مزيج الحقيقة من الأغاني ونحكوا لهنا الموروث الشفوي، لما نتحدث على الموسيقى اللي ديما تكون مدعومة هيك بأصوات أصيلة، نتحدث على تراث ممزوج بآلات موسيقية خاصة جدا، وخاصة لما نتحدث زادة على صوت الفنان القدير عز الدين خلفة اللي باش نرجعوا معاه. واكيد بعدها هي مباشره مستمعينا باش نرجعوا مع موضوع حصه اليوم، باش نتحدثوا على شراء صيغه العرس اللي هي تعتبر فرض ديني ولا عاده تقليديه، النجم نستغنوا عليها ولا ضروري انها تكون معناتها ذهب خالص ما نجموش نعوضوها ممكن بحاجه اخرى للناس اللي ما تقدرش ممكن تشري الذهب بالقيمه نتاعه الغاليه برشا. على كل حال هذا موضوع حديثنا ان شاء الله قبلها هي باش نسمعوا ريبورتاج خاص اللي قمت به الحقيقة مع أحد الباعة الذهب وصايغي اللي نحييه بالمناسبة، نحيي كل الصياغة اللي هم بيدهم معناتها يتعاملوا حسب ظروف كل حريف اللي جيهم، وفما برشا تفاصيل اللي غيرت شوية الموازين بين شراء الذهب كيفاش كان وكيفاش ولا. على كل حال خليني نرجع مع ضيفي الفنان القدير عز الدين خلفة اللي بعد ما سمعنا منه أصوات هيك مميزة للصوت البدوي والصوت المهذبي باش نرجع نسمعه معاه صوت خاص وخاص جدا لطلبوه المستمعين هو النص الدغاري ونصوص أخرى. نقول لك مرحبا بك من جديد سي عز الدين، تحياتي ليك.
1: أهلا بيك وأهلا وسهلا وعودة مع السادة المستمعين، نقول لهم تحية طيبة. تقريبا ليلة ثم في فترة الأخبار يعني وصلت مكالمات
0: ثم طلب
1: مرجع يعني في الفن منهم عمنا أحمد بالسكر اللي هو يعني يعتبر مرجع من الأصوات.
0: هاي نحيوه برشا يا سيدي، سلم عليه برشا برشا
1: عايشك. والفنان رمضان هضبي أنا تعرفي المزونة قال مصطفى خريف قلعة الشعراء، وتعرفي المزونة يعني المزونة الطاهر لبيب، المزونة الأزهر بالوافي، المزونة محمد الغزال الكثيري، محمد النوري، عدة شعراء المولدي هضب. يعني ما شاء الله نحن عندنا مواهب في المسرح والغناء والتأريخ.
0: نحيهم طبعا هم بشعرائهم ببرشا
1: في اول رجوع رجعتي للنص الغزالي جاتك، وهذه اللي قلت لك راي معنا تقريبا عمليه تم اخطاء كثيره فادحه
0: اي،
1: ولانه البيت هذه قيلت برج الحفي والطلح والزلوزه وماتت رجال التقت عود زوزه. ماتت رجال التقت عود زوزه، لماذا قيلت هذه البيت؟ قيلت لي القائد بن نيفر رحمة الله عليه، هو قائد كتيبة المهابة اللي قاومت الاستعمار الفرنسي في الحقبة بين 52 و 54.
0: أيوة.
1: وكانوا تقريبا أولاد عمي وعمومتي معناها الله يرحمهم شهداء توفوا نار
0: الله يرحمهم،
1: وكانت تم جزرنا فرنسية قريبة المعتمديت بالخير يعني في الدورة في الجبل، وانت قريبا 10 كيلومتر على بالخير. فتم اقتحام السكنة هذيك، فيقولوا هذاك سموه برج الحفي، السكنة هذيك يقولوا برج الحفي والطلح والزلوزة وماتت رجال التقت عود زوزة. يعني عادش منهم الناس اللي
0: اما يسلطنوا عليها برشا في السهرات، خاصة لما نتحدثوا على النجمة، ونحن بما أن في برنامج يحمل رمزية كبيرة لما نتحدثوا على سهرة النجمة اللي هي زاد عبر التاريخ سي عز الدين من السهرات اللي بالحق معناتها كانت تقام بطريقة تقليدية جدا وممتعة جدا أيضا.
1: من مفاجآت النجمة وخلطت عليها وأنا صغير أنه بعد ما نغنوا كانوا الناس قبل يمشوا يلعبوا عظيم السارق، عرفت عظيم السارق هذا الحنك متاع النعجل والخروف بعد ما يأكلوه تقريبا من لحم الراس هذاك يحذفوه في الجمرة وهو يمشي يدور بطريقة لولبية
0: أيوة
1: على الجمرة، فالذكي واللي عنده نظر حاد هو اللي يلقى عظيم السارق الأول، يسموه عظيم السارق.
0: أيوة.
1: يعني كانت حلوة حتى عاداتهم وتقاليدهم يعني.
0: وكانت تتسمى أنتم بيتكم
1: خلط حقيقة عن النجمة، وكانت يعني أحلى مما وفر للسهرات الحديثة بكثير.
0: أنت ذكرت لي صورة مميزة جدا في الكواليس، قلت لي النجمة قبل كانوا على ضوء الجازة تقريبا يعملوا فيها.
1: على ضوء الجازة يقضي النجمة، وكانت على النجيرة.
0: أي.
1: فمن صوت النجيرة قلت ثانية في الملحمة متاعي جديدة.
0: أيوة.
1: النقيرة هي كانت كما نقول احنا كما قصعة الحديد لكن بالجلد ويضربوا عليها بجوز مطارق كبيرة.
0: أيوة.
1: كما يستعملوها الفرقة المحترمة عندي جدا اللي هم فرقة غبنتل.
0: اي اي
1: فاخترت منك الصوت هذاك انطلاقة وعملت

0: أيوة
1: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي وعندي النظر سواهاج وت

0: شوقنا برشا للعمل الملحمي اللي ان شاء الله هيك. هذا شو نسموه النص هذا تقريبا؟ نص مهذبي يمشي في نفس
1: النص مهذبي. هو هو هو عنوان المشروع انثروبولوجيا. أي. الاغنيه البدويه.
0: ايوه.
1: واخراجها طبعا من الدائره الكلاسيكيه وتطويحها الى الالات الوتريه.
0: هي برشا.
1: وتاثيرها في الساحه الفنيه التونسيه والعربيه لما لا.
0: ان شاء الله كل التوفيق.
1: قمت بمشاركه فيها موسيقى الجبال. هسس علي مصر بالوراده وكان معي الملحن القدير والاستاذ قيس الزايري.
0: أي.
1: ونالت جائزه اتحاد اذاعات الدول العربيه لاحسن عمل عربي متكامل.
0: ممتاز جدا. ان شاء الله موفق اكيد. سعد الدين انا باش نمشي معك في صوت ختامي الحقيقه باش نفتحوا المجال للساده المستمعين يشاركوا معنا في موضوع حصة الليلة، ولكن خلينا نختمه هيك وبعد ما نشكرك ونحييك برشا برشا سعد الدين، وإن شاء الله يا رب تتواصل معك أعمال أخرى لأنك صوت مميز جدا. إن شاء الله ربي يوفقك أكيد، ولكن خلينا ناخذ هيك صوت ختامي معك، صوت الدغاري عفوا، كيفاش يتغنى ترى بطريقتك؟ طبعا
1: هو مانيش باش نغني كما كما أهله، ولكن أنا أفضل أن نجيب لكم يعني عدة نماذج من نصوص المهذبة حتى ما نكونش متعسف على هوية ناس آخرين.
0: أيوة.
1: رغم أني نجم غني، ولكن نختار ديما أني غني اللون المهذبي حتى. أيوة. لأني متمكن منه. ربما
0: وباش ما تخطئش زادة في أصوات أخرى اللي ممكن ما تكونش بصحيح، معنا أنا أقدر ذلك أستاذ، تفضل. هاي
1: نجيب لك نموذج آخر من نص المهذبي.

0: الله عليك يعطيك ألف صحة.
1: كلمات ولا فهمها
0: لخيقة؟ لا فهمها لي بعض هيك شوي من النص.
1: طبعا أي. كلماتي النص هذا نقول أني دعدت وحدي والحنين قتلني،
0: أي
1: ولا عرفت نرحل لا عرفت نوني،
0: أي
1: غريب وكر هذا حالي ومنه اللي حست يا قليل الوالي،
0: أيوة
1: وغابوا اللي بيهم عزتي ودلالي لا نوم نرقد لا هني متهني، استغفرت يا رحمن تستر حالي عبدك ضعيف والشي فارط مني.
0: ما شاء الله عليك يعطيك ألف صحة وعودة معك إن شاء الله في استضافة أخرى. نورتني برشا فنان القدير، شكرا جزيلا ليك على الأصوات المميزة وتحياتنا لكل محب للأصوات البدوية، وإن شاء الله ترجع للساحة مرة أخرى بعروض مميزة لحقيقة عز الدين خلفاء، صوت مميز جدا.
1: انتظروا عمل ضخم أكاديمي
0: إن شاء الله يا رب
1: في مستوى يعني عروض كبرى
0: إن شاء الله.
1: اجتهدنا فيه على أن نحافظ على هويتنا وأصلتنا وعلى موسيقى الجبال الأثرية اللي عندنا،
0: وقريبا سنتحدث في التفاصيل عن هذا العمل
1: إن شاء الله. رب يوفقنا وإن شاء الله تنال إذاعة تطاوين إكستري أولية من الملحمة.
0: شكرا
1: إن شاء الله.
0: شكرا على الثقة، بارك الله فيك فنانة، نورتنا برشا وإن شاء الله سهرة طيبة ليك، وما زلنا باش نواصل معك السهرة مستمعينا خليكم معنا أكيد بعد شوية باش نرجع لموضوع حصتنا اليوم، الشراء الذهب ولا الحلي ولا كما نسموه احنا بلهجتنا أكيد ضرورة ولا نجم نستغنى عليه، نجم نقلله شوي في الشروط متاعنا، هل فما بدائل وإلا لا؟ على كل حال مرحبا بكل تفاعلاتكم على 75 879 900.

0: بالنسبه للخدمه تو سنين نحكي انا قلت تحولت ما عادش الخدمه زي قبل نقول احنا ولت المراه هي اللي قبل كان ياخذ الراجل باب الطفل نقول احنا ولا باب الطفل هو اللي ياخذ في السلعه اللي موجوده ياخذ الفضه الباهي وياخذ في كل شيء والسوم كان نقول احنا يختلف على تو نقول احنا قبل السوم كان رخيص ياخذ جهاز كامل بلاش فلوس عادي جدا مليون ياخذ ذهب وفضه بينما تو المليون ماشي يجيب لك حتى قطعه ولا مقطع يعمل فضه ساعات فهمتي ولا تو حتى الاختيار تو بالعكس تو الاختيار ولا اختيار انسان نقول احنا الانسان اللي يختاروا ما عادش يختار الراجل ولا تو هو يهز مرته ولا يهز خطيبته يهز كذا هو اللي يقول اختار الخاتم هذا ولا اختار كذا تتكلف له نقول احنا ساعات نقول احنا ما تحبش نقول احنا الموديل هذا تحب موديل جديد بينما الموديل الجديد ساعات يتكلف نقول احنا عادي خلال بشهر ما اخذ تكلف نقول احنا من 3000 2800 مع الغلاء الفضه ولا وتطلب باقي نقول احنا في جيت تختار المقاس والبرسلية والخاتم معناها تو الراجل كي بيجيو كي بيجيب المراه معاه للحانوت باش تكلف له تختار لك الباهي تختار لك السمح تكلف له حتى
1: خمسة تكثر شروطها شوي
0: تكثر الشروط وتكثر كذا تحب موديل نقول احنا كيما موديل مشيته وتحب موديل رولكس تحب موديل ترشنو تحب موديل نقول احنا في الشرموخ البوتلاس اللي نقول احنا اللي فيه نقشه تحب كذا مع غلاء الفضل الجرام نقول احنا يوصل بحسبه هكا يتكلف له نقول احنا الخاتم والمقاس كان في 18 تكلف 4 ملايين هذا اقل حاجه بتكلف له الشرموخ نقول احنا بخلاله كامل يتكلف
1: فيولوا يضطروا لشنو
0: يضطروا ليشرو وتو خاصة المدة الأخيرة هذه كثير حتى البلاكيور وكثير النحاس وكثير برشا حاجات
1: الأغلب ممكن يعتمدوا أنهم يجيبوش الخطيبة ولا
0: لا دو مازلنا احنا في تطوير مازلنا نتحشموا ونجموش نهزوا حاجة للمرأة نقول احنا نحاس ولا بلاكيور ولا حاجة وكل واحد مقدور ثم ما يقدرش يقولوا كان نحب غالب معناه نقول احنا نهني على روحي يشري نقولوا احنا حاجات ديزيام شوية وإحنا بلغتنا احنا معناها في البديل في البلاكيور في النحاس يقولوا كان نحب نجهز روحي بركة تحب نعمل خلال عادي جدنا ب 300,000 مثال موش فضة أصلية ما نقول احنا بنحاس يحب يشي بلاكيور ب 70-80 دينار موجود ما نقول لك بالنسبة للغلات والفترة الأخرى هذه عباد معاش قادرة تشري بتاع 2300
1: كما شكون يجيك دقيقة 90 باش يشري الكسوة الحالي عادة يزوه مع الكسوة
0: موجود بالنسبة للدقيقة 90 التو موجود عادي جدا العباد ما عنده حتى نقول احنا حتى فرنك للأخر درجة وعادي بتالي معناها يدبر فلوس يتصرف يتسلف موخوه كذا يجي يشري في آخر دقيقة وثم اللي يشري زادك وإحنا من قبل العرس حتى بثلاثة أربع شهور التالي يبدأ عنده واجد يقولك إحنا مثال الفرنك اللي يدخل نمشي نشريه نجهز به من تو وثم اللي يجيك زادك تاخد 90 وثم اللي عرسك كان بي هنا واحد من الناس عندي تو نخدم هنا عادي جدا جاني كليون يحب يجهز هو مرته عرس الطاقم فضة متاع 250 دينار ايوه والله يعرس وطاقم وقال لي غطسوا لي معناها في الاصفر وكذا معناها هو بينه وبين مرته هو متفاهمين فهمتي معناها ما عندهاش دخل بينه هو بيحكي نقول احنا لعياله نقول احنا ولا حاجه باش ياخذ حاجه نقول احنا بتزنان دخنار ولا مين قال كلمه نجي مش بينه ما نهزل الطاقم انا كذا اسمح في باك وهيك 250 300 يكون في اصفوريه سمحوا كذا ومطبوع مريكي وفرحانين فهمتي اي مش معناها ثم اللي عرس ب 5 ملايين و 6 ملايين وفي الاخر ما يتفاهموش بينما تعمل العرس ب 250 دينار و 300,000 فقط هذا يتفاهموا زاد لدرجه ان معناها ما تلقيش فهمتي
1: تو باش نمشوا للعروسه اللي تجهز الاغلبيه
0: السلام تمام بالنسبه للعروس اللي تجهز نقول احنا دائما فهمتي اللي بتشري هي وامكانياتها فهمتي معناها امكانياتها هي
1: الغالب انت
0: امكانياتها هي كانت هي وعائلتها كان هي تخدم مراي بتجهز من عنده كذا وبيعاونها اهله وبدير حاجه باهي وكذا واللي كان هي مسكينه ما تخدمش قاعده في الدار وزاد باباها نقول احنا بيصرف عليها ولا اخواتها ولا حاجه تشري انا في اللي داخل معقول تشري واحنا شرموخ وتشري شناطه وتشري كذا وثم تو خاصه اللي ما يقدرش خلاص ثم اللي يكري يمشي يكري يقول احنا مده هيك كذا صغيره بتاع نهارين ثلاثين محضر بيه بالعرس
1: يعني ما عادش ملتزمين بالعادات نتاع قبل انا لازم اتخرج حاجات اساسيات في الحالي نتاعها
0: لا ما قلت لك تو بالنسبه ما عادش احنا يشرو في كل شيء كامل خذ كل شيء كامل في وقتنا هذا يتكلف عادي جدا تشري ب 5 6 ملايين 7 ملايين
1: تو حسب التقريب كي نحسبوها
0: بالفكره ونقول لك هو حاجه اخرى تو ولا تزيدوا حتى في الموديلات تو كثره الموديلات تم يدير زوز شناطه بحب يدير زوز حاجات كل حاجه يديروا حتى في 3 4 ارباع واحد تحت واحد فوق ويحب يسمحوا ثم موديل خليجي وموديل تونسي هذا اللي احنا الدبابه وثم كذا معناها ريتي اللي بيقدر تو كثره الشواء والعين هي تشوف فيها تقول لك هيك عملت هكاك حتى نحب نعمل هكاك وهي ثمن ما تقدرش هاك علاش لو حتى نقول احنا صناعيه وفروا حاجتين في القطايع هذا وفروا لك الفضه الاصليه وفروا لك الفضه الزياده شويه اللي مقلده فهمتي
1: ايوه
0: اللي ما يقدرش نتاع 5 ملايين ياخذ بمليون
1: أيوة.
0: وزوز يتغطس وزوز كل شيء، لكن معناها اللي بيشري الأصلي مرة أخرى ينجم يبيع ويتبدله كيم يحبه، بينما أيوة. كي يشري يفضل زي ما القلد هذي نقول إحنا في النحاس من نجمش يبيعها.
1: صارش ترايف بين هيك عائلات يجوا يشروا من عندك ولا كوب يشرب من عندك؟
0: ولا تصير ترايف فهمت، ثم اللي إحنا نشري حاجة 18 على أساس هي نقول إحنا على المرأة 9 معناها نقول إحنا يشري لها حاجة عادي تشري هي تجي طفل وما يشري نقول إحنا حاجة نقول إحنا ب ب ب يشروا حاجة وإحنا مثال على أساس لقى 18 بينما هي راي 9 نقول إحنا فهمت تروح تجي العروس بعد مدة بتجي تصلح خاتمها نقول هذا راي قولي هذا 18 قولي هذا راي 9 قولي لا هذا راي 18 بخبتولي الأمرأة فهمت معناها اللي دارتك كله فضحت أنا فهمت خاتمها نقول كان الحق فهمت هذا 9 و 18 قلنا نمشي في القانون هك نقول 18 تهز الصيغة خذوا 9 يقولك ما أنا الصيغة هك ولا قلبني هذا ما نزلوا 18 ورجحوا لي 9 احنا اللي نمشوا مع الحق علاش هذا خدمتنا احنا امانه وعره فهمتي يجيني كليون يعطيني سلسله 18 ولا سلسله 9 لازم تكون نقول 18 ولا 9 من قبل ما نصلحها ولا من قبل ما نشريها عليه ومن قبل كذا علاش خاطر ممكن ياسر تصير غلطه بعد ذلك انا هي قالوا لها هي 18 تطلع 9 نولي نهوت بتالي غشيتها ولا حاجه هاك علاش
1: فهمتي باش تضمن اكثر
0: حاجه احنا نبيعوا كان بالفاتوره 9 نعطيك فيه ورقه 18 نعطيك في ورقه وبالطابع وبدي كل مراجع
1: فهمتي تو الاغلبيه شهر اوت اكثر في خدمه ولا
0: جميله
1: ما عادش
0: مقياس عادي جدا نخدم اكثر من الشتاء اكثر من الصيف
1: ايوه هذه تغيرت شوي
0: تغيرت عندها بحكايه 3 4 سنين التالي
1: علاش
0: حسب رايك علاش خاطر نقول حتى العباد تو معاش حتى العرس تحولت معاش تلقى عرس في الصيف كان قبل كان يعرسوا العباد تو قيمه 50% عرسوا في الصيف كلها تختار نقول حتى اصلا في البرود والطقس ثاني حاجه متى فرنسا يروح نقول احنا اخر الوقت ثالث حاجه العباد تو اللي يصور فلوس يعرس طول معاش يقول نستنى للصيف ونستنى للربيع ونستنى كذا وجدت فلوسك كصيد درك محاضره عرس على الروح
2: وهذه النصائح هيك تحيتنا للصيغي اللي كان حاضر معنا وتحدث هيك بكل مصداقية وكل شفافية على العملية البيع والشراء وشنية الطرائف اللي تصير والحلول البديلة اللي ولوا يتبعوا فيها لكوب للناس اللي باش تعرس في صورة ما كانتش الميزانية هيك المتوفرة برشا على كل حال أنتم تتفقوا معها في الموضوع وإلا لا هبت ناخذوا دفعة من التليفونات ونقول مساء الفل ومرحبتين
3: ألو مرحبا
2: سيدي أهلا وسهلا بك خويا الكريم تحياتي ليك سيدي
3: خديكم إبراهيم الرحمن حسام المدين
2: مرحبا سي إبراهيم تحياتي ليك سيدي سي إبراهيم خلينا هيك طول نعطوا صلب الموضوع وخاصة اليوم نتحدث على صيغة العرس والحلي وما تابع معناها فما شكون يقولك نتحشموا ما نجموش عاداتنا هيك نمشوا فارغين لازم الكسوة تمشي معاه الحلي متاعها ولكن في المقابل فما غلاء في الأسعار وفما ميزانية تضبط وفما تكاليف عرس كاملة أنت شو تشوفها إن حاجة فرض
3: شوف سيد الفضل أنا عندي مرجعية تاريخية بحكم حتى من التراكمات السابقة لوم قبل حتى ربما السيد الوالد عندك
2: أيوة.
3: بنتها وولدها وخاصة بناتي تلقلت تمدلهم بشوي بشوي على مدى 20 سنة 25 سنة الذي عرسوا
2: من اللي هي صغيرة تقريبا
3: صحيح يجي الحمل أخف هذه أيوة. النقطة الثانية كانوا يخفضوا الفضة اللي كانت رخيصة برشا وتطلب الذهب وبأقل عدد ممكن وما كانش التكلفة موجودة فهمتني ما كانش التكلفة موجودة وبالله عندي ملاحظة صغيرة للسيد اللي قال لي تحدث قبلي جمع فوا بارك الله فيه لكن بالله نقدر نستنى بالبورتابل المكتاف المكلف شوية ما بين تختصرون المسابات بأقل بأكثر عدد ممكن من المستمعين وعلى فكرة سيد الفضة والله
2: انا استنيني ساعة سي ابراهيم بربي شنو الملاحظة اللي تحكي فيها على شكون معناتها على الفنان اللي كان حاضر معنا
3: لا سامحيني ها نحكي على السيد اللي تحدث قبل في الموضوع نفسه معناها
2: مع الصيغي طبعا هو مختص هو اعطانا معناتها تجارب اللي مرت عليه
3: لا هو جمع فوعا متفق معه في كل مجال اما قصدي الحيز الزمني وقت اللي انا طلبت بكري شوية تعرف ساعات قصة لك البورتابل هذا قصدي
2: أنا فهمتك واضح هاي. جدا واضح يا سيدي مرحبا بيك سي إبراهيم
3: واختصار ولا أنا الناس الليل على مدى المنتبه في داتا طويل حتى تقريب الفجر ويعطيكم الصحة في ريت النجمة فعلا نجمتكم مضيئة
2: ربي فضل
3: شكرا أختي ومن أروع ما يكون يعطيك الصحة
2: عايز.
3: على الخلفية والحيثية اللي هي بصراحة اتفقتي بالبرامج إلى مستوى عالي جدا والسيد اللي تحدثت معه الفنان ما نشعل خدونا القسن الفقر الحب
2: طبعا تلقاها موجودة على صفحتها الشخصية بطبيعة في انتظار نزلوها
3: يعني فعلا رجل أكاديمي رجل المستوى
2: رجل ممتاز جدا راهو الفنان عز الدين خلفة بصراحة راهو غير الوقت ضيق جدا ولكن نرجع معاه في حلقات أخرى
3: فكرية ذهنية عقائدية على المستوى التقليد
2: هذا هو وهذا الفرق اليوم سي إبراهيم بين الفنان اللي يمشي بيك المنحة بركة هبط أغنية لغاية تجارية والفنان اللي متشبع بالموسيقى وعارف إيش قاعد يعمل ويخدم على مشاريع النجم يستفادوا منها أجيال وأجيال
3: ويؤثر قيمنا وتقاليدنا
2: بتأثير
3: كريم
2: هذا هو نحييك برشا سي إبراهيم شكرا لك شكرا لملاحظتك نمشوا للتليفون اللي بعده يلا مساء الفل مرحبتين أهلا سهلة عايشي كيف فضلك اقرب لنا شوي للتليفون باش نجم نسمعك عايشي
4: للتليفون
2: هيك امورك واضحه الاسم
4: الاسم محمد انا قاعد
2: سي محمد تحياتي ليك سي محمد باه قول لي سي محمد رايك في الموضوع اليوم الحلي والصياغه ولازم تكون ذوق 18 ذوق 24 لازم تكون معناتها ذهب ما تكونش بلاكيور شو الحل بالنسبه بتعتبره معناتها حاجه اساسيه ما نجموش نستغنوا عليها ولا نجموا نتصرفوا فيها بحلول بديله حسب رايك
4: والله الحل الحاجه الموجود هو طول الواقع يعني احنا نحكوا
2: اي
4: وقت وكان الخاتم هو مفروض يعني يلزم أمن حاجة الأخرى يلزمها فضة يعني نقول إحنا هو بالنسبة للوليد هو مشروط عليه يعني الخلال والحديد والشرموخ والخاتم يعني هذا وهي أنا شنو عد هون الملزوم يعني باش تاخذ هي من هذا ومن كل ليلة نقول إحنا بتمشي بتوقف يعني حاجة حويجات أختها ولا حويجات أمها يعني توقف بهم
2: واضح معناها أنت تقول على الأقل نختصروا اللازم في اللازم
4: أي نحكي كان على جهة بتاعنا ما نحكيش على جهة أخرى الله أعلم
2: جهة أخرى بتبيع الصيغة هذيك لازمة لازم تكون بعيار معين
4: بالنسبة للذهب ربع الديسل ما عاد النجم حد يعني 24 و 18 ما عاد النجم حد
2: واضح
4: والوقع والكل يعني تمشي الفضة واللي هو يعني الحمد لله ده بحال إن شاء الله بيكون على الناس كل يعدي راحة حتى بال
2: ولا الحل كما قال إبراهيم أنا نمشي أختي وأختي ومعناها من قبل الأمات ربي يفضلهم ديما تلقاها تخبي شوي هيك تشري الخليل تشري
4: أخويجات هي ومن أخويجات يعني اللي تخدم هي ولا باباها المهم تتعاون وتنزل البركة
2: واضح واضح يا سيدي نحييك بس
4: الموضوع الموضوع شوية عفاف
2: تفضل
4: أول موضوع النجمة هذا نقول إحنا الاسم يعني ممكن موجود في وسط النجمة إحنا نقول الموقف وإنما
2: أي هي تسمية تختلف من منطقة لمنطقة ولكن المعروف أن ديما النجمة هي الليلة بداية الفرح والليلة الرئيسية في الفرح فما شكون يسموه الموقف مثلا ولاية التطاوين يسموه ليلة الموقف أنتم في بنقردين إيش تسموه
4: إيه نسموه الموقف ونسموه يعني المحفل
2: أيوة
4: يعني
2: ولا المحفل
4: أي يقول المحفل نصب الحاف وصبر العرب قاعد استوى شافه
2: أيوة
4: وتدعاه أولادها معرفة للتعب وزغاريتهم وغلاهم وفوق الجمال تركب السميحة والصاف وبقود الشوشان أو رغم
2: صحيح بالضبط هو الكل يأدي نفس المعنى تقريبا اللي هي ليلة الفرحة الرئيسية
4: أختي العرس يعني ما عادش نشوفوها العرس اللي نعرفوها يعني
2: تغيرت شوي تغيرت شوي
4: السهرات اللي تلمد كبير وصغير
2: اي
4: تلمد يعني نقولوا احنا الخيل وهذا والبيوت الشعر ونقولوا احنا والزحاف وجمال هيك كلها الحمد لله ان شاء الله ربي
2: ان شاء الله على الاقل فما عائلات مازالوا محافظين للامانه باش ما نعمموش فما عائلات لليوم محافظين على الجمال محافظين على ممكن هيك على اللمه العائليه محافظين على الفزعه كان كنت تسمع فينا من بدايه البرنامج كان حاضره معنا السي طاهر عبد اللطيف تحدثنا على العراس في عرش الزرقان وبنيهيره بطبيعه مازالوا لليوم بدوا معناها يحافظوا
4: قاعدين شادين في تراثهم
2: وهذه عادات جميله جدا حيك برشا سي محمد شكرا ليك يعطيك الف صحه يلا نمشي للتليفون اللي بعد مساء الفل
5: اهلا وسهلا
2: اهلا وسهلا سيدي مرحبتين
5: لاباس عليك
2: الحمد لله يا رب شكرا
5: ادريس
2: سي ادريس يلا سي ادريس اعطينا رايك في الموضوع يا سي ادريس
5: رايي في الموضوع اشرت الصيغه احنا ناخذ فيها من ناحيه دينيه
2: ايوه
5: علاش من ناحيه سنه يعني نجموش نخالفوا بها لان باللغه العربيه تعتبر مهر
2: ايوه
5: والمهر موجود هو في القران الكريم موجود احنا ناخذ فيها مهر
2: ايوه
5: شرعا معناها احلال هي راه فهمني ناخذوها مهر يلزم ما تبقى شو كله قدير وقدر
2: اي
5: وهنا احنا ما نعطوش الصيغه
2: انتم في الجزيره اش تعطوا المهر
5: مهد مادة مادية فلوس
2: وهي
5: تجري على روحها أي.
2: لكن يعني نسمع قبل أن في جربة يعملوا غربال ذهب أصلا
5: بلايس بلايس أختي عفاف بلايس بلايس
2: أي تو اختلفت شوية ظهر لي معاش موجودة
5: لا ما عاد شيء لا
2: ولو يعطوا فيها فلوس عوضها فلوس
5: قوم وإحنا قوموها كذا ونعطوا مبلغ لباس به كله قدير وقدره مبلغ لباس به كذا وأهلها هي يأخذوا من غادي الغادي يأخذوا على روحهم
2: أيوة معناها ولا تعوض بطريقة مادية معناتها معاش تشروا
5: بطريقة مادية واضح بطريقة مادية وهي موجودة في صورة النساء هي رأي الكسوة على معناها وكسوتهن
2: أي.
5: موجودة هي رأي حتى شرعا يعني جائزة
2: شرعا بطبيعة الحال أي. ولكن هي شو اللي يختلف تو بحكم الدنيا صعبت شوي والغلاء معناتها زاد وكل شيء في سعر الذهب هكا علاش ولت الأمور فيها شوي نقاش فمش كون كما سمعتوا في الريبورتاج يقول لك عوضها بالبلاكيور يقول لك لا غالب أنا ما نقدرش معناها أنا وياها متفاهمين عادي جدا العائلات ما عندهمش مشكل
5: قدروا معناها هو وكذا ومعناها وكون يكتب ربي هو يقول التزوج وخرا يغنيكم الله هني وهو هذاك هو
2: واضح نحييك برشا سي دريس بارك الله فيك يا سيدي اي خلينا نسمع راي اخر تراه مساء الفل مرحبتين اهلا وسهلا نمشوا التليفون اللي بعدها فتحي اهلا وسهلا الحمد لله بخير لاباس عايشه عايشه مرحبتين يا عايشه يا ربي فضلك يا رب قولي لي تو بالنسبه لل انت كامراه معناها كيفاش تشوفي الموضوع لازم معناتها العروسه تدلل وتشرطش تحب والا ترفق شوي بزوجها
6: والله كل موجود معناها بدا تسافر ومتعب عليه تمشي بالظروف نتاعها تمشي بظروفها هو بظروف أنا ثم اللي يقطع الماديات تو قبل راني ريت لحقت والله أخذ حبيبة مظبية حتى نعمل نحصل هيك في التقاليد نتاعنا ستة ياسر قبل لحقت عليها يا حسرة والله يا أسف صراحة عدنا عليها احنا خاصة بالقردان برشا
2: اللي هي شنو هي العادة؟
6: عادتنا برشا أن العروس قبل ما تشيش للحجامة يحنونها شعرها قبل العرس
2: أي
6: نهار نهار البدو يعملونها الخميرة الخميرة يعملونها دقيق الفرينة ولا دقيق الشعير باش معناها زي ماسك الوجه وبعد وغدوة هنا يعملونها الحنة تعمل الحنة يدوروا حلوه
2: في التاج حلوه في التاج اسمع ونذكر قبل يجملوا بحذاها كصبايا الكل تجملهم بحذاها وبدربوك في بالك يا عشوش علي لليوم لاحظتها وسنين بالذات رجعت العادة هذه عند عرشة وزين عند التوازين كذا عروسة تقول لي راني ما نشيش للحجامة نحني في الدار أمي ما خلتنيش ما زالت معناها هيك الحرص الكبير من الأمهات أن تخرج عروسة ما غير مكياج ليلة عرسها يعني فقط زينة خفيفة برشا
6: كنت أعطيك مزيدة شوي هيك
2: أي
6: عندنا معناها بعد هون يعبدونها الحندة على كل شيء هون بيجيبوا الأولاد يجيبوا منها هون تثبت هي العروسة ما تحافة نهاية تبس العربي نهار كسوة
2: تلبس
6: البوطة الطارش مطابية أيوة يعملون يدرقوها في دار عمها ولا في معنا في شجر وزوها معنا في الأيك اللحظة البيضاء ولا يعملوا فيها يا ذي كده إحنا حتى تو قاعد منها اللحظة البيضاء يعملوا فيها وتلبس العرض كان تخليق كسوية وطارق مغموم العروس معناها ما
2: تتشافش ما يشوفوهاش
6: ايه مش
2: فاهمه يا حصل تو كده وانت ما تشوف الارض حتى تعود خلاص اي تحسها طيرت شوي هيك نقول احنا جماليه العروس مش عارفه اي برشا حاجات تغيرت الحقيقه في عرسنا
6: قبل العروس قبل انا قبل العرس خمس يوم حتى الشعر حتى بابا مش بحاش مع تحسن
2: اي
6: معناها قبل مش كما تو تقضي بابا وبابا والوجه على انا
2: تتحلى هيك ما تحجبش حيث. العروس في جهات ما زالوا العروس تحجب وتو تقريبا في اغلب الجهات
6: لا ما مش تحجب تحكي حتى مع باباها في الموضوع العرس
2: اي فما قبل مستحيل معناها شهر قبل العرس ما عادش تحكي حتى مع بابا عاد صباح خير لا
6: لا لا
2: من كثر الحشمة معنا واضح يا لله نحييك برشا عايشة
6: عساها بتثبت المراية وهم محضرين لها طرف قبل جبتوا الطرف تاع أمها محضر قبل طرف معناك تاع الصوف
2: طرف تاع شنو؟
6: صوف
2: اي طرف الصوف اي
6: يعملوا من حق بالضموط قبل العروس تعمل برنوط ولا الكفية صوف على
2: هذا احنا نقوله زهاز لتزهزة لهم للعرسين معنا سواء كان طفلة ولا طفلة
6: نقول لك شنية أقصى نهارة الجحفة بيضة فرقها هذا بيه معنا بيش تعمل عن المرايا تعمل بينه وبين المرايا وتبكى هذا ظل يضغل فيها العروسة وشاء الله لنظل الثاني معنا زلها من جلوها ما شاء الله بالحكم
2: يهبط عليها سر سمح برشا إيه؟ صحيح صحيح شكرا لك عيشوشة خلينا ناخذ
6: إن شاء الله ربعوكم إن شاء الله نزيد نكمل لك
2: مرة إن شاء الله إن شاء الله بحول الله شكرا لك كعطتنا برشا إضافات على العروسة قبل الزمنية نقولوا حنية تقليدية واللي تخرج بطريقة تقليدية برشا كيفاش كانت برشا عادات سمحة إن شاء الله هيك فما حتى الجيل الحالي قاعدين يرجعوا للعادات القديمة على فكرة يلا ناخذ تليفون وآخر تليفونه معنا اليوم على اعتبار ما عشدنا برشا وقت يلا مساء الفل مرحبتين اهلا وسهلا سيدي تحياتي ليك عود لي الاسم
7: شاكر
2: سي شاكر مرحبتين سي شاكر يلا في اقل من دقيقة صوت الصوت الصوت مش واضح يا سي شاكر حاول غير البلاصة اي
7: نحب نقدم تحية لك انت
2: شكرا
7: وقت ويعوز وسي مجيد حديد وإذا عطلتوين بسيبة عامة نجيب الخطاب
2: سي شاكر سي شاكر خرجت لي عن نص أنا حاجتي برايك في الموضوع تحايا دي من حيو أعطيني الموضوع رايك في الموضوع
7: الموضوع
2: اللي هو المهر والصياغة ضرورية نجم نستغنى عليها أي
7: أنا في عرس 2007 وأنا بنتي عمر 17 وولدي عمر 15 وشوي
2: أي
7: باش نعمل عذاب قسم من بيرب الكعبة ناخذ شوية فضة وغطستها بالزب نقول لها الوقت تاكها بخمستاشر دينار خذتها من المطوية وبعد مشيت للجارة فاني أسمن حب استذخة فانتي ولا
2: أي.
7: وغطستها بالزب
2: وقدمتها معناها ولا من شاف ولا من دري
7: ولا من دري واسمي تابع من قرب قديشة
2: أي
7: بس ناس نجينا نذكر
2: يا حسرة يا حسرة
7: على
2: كل حال ما عشد
7: أما سمعيني
2: اي
7: بعد هي أختي عفيف نقوله بثلاث أربع سنين تصم لك برب الكعبة عفيف أي قلت لها تو أشكر بي كي تلمور أنت ولا
2: أيوة جيد ليل بعد العرس تقول أنت اي واضح على كل حال يعطيك صحة شكرا لك هذا نموذج جيد معناتها نموذج جيد ان اليوم نحكو على كيفاش النجمو بطبيعه يعوض الراجل معناتها حتى كان تتنازل المراه فما رجال تكون عند كلمتها يقولها بعد العرس تتفرهد الامور شوي ونعوض لك معناتها الصياغه الكل وهذا موضوع هو الحقيقه مازال مفتوح للنقاش ان شاء الله في حلقه قادمه وصلنا الختام شكرا لكم شكرا لمتابعتكم شكرا للكيف اللي كانت حاضره معايا ان شاء الله سهره طيبه ان شاء الله نجمتنا ديما ضاويه معاكم مستمعينا اجمل تحياتي انا وكمال الفريق شكرا لك فتحي فيصل أجمل تحياتي عفيف البرهومي وفيلمانه

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز من خير الأخبار، يأتيكم عن إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. تحول مساء اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة فجعية ميدانية إلى منطقة شط السلام بجبز، أين عين وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس، واستمع إلى مطالب الأهالي المتمثلة خاصة في تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة والنهوض بالقطاع الصحي بالجهة. في إطار الاحتفال بعيد المرأة، يحتضن غدا المركز الجهوي للأعلامية الموجهة للطفل بمدينة دورة الرابعة لتظاهرة نجاحات بلادي، وهي فرصة للتعريف بقصص نجاح نسائية في مجالات عدة، ليتم تكريم 13 امرأة مع تدشين مجمع النجاح بمعتمدية سيدي مخلوف يوم الأربعاء القادم. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري ومسالك توزيعها، بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز شفافية الأسعار وتحسين التحكم في مسالك التوزيع. أعلنت إيران تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقا أمام حركة الملاحة الدولية ما لم تستجب الولايات المتحدة الأمريكية لجملة من الشروط التي وضعتها طهران، وفي مقدمتها دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري داخل سوريا بعد توصل إدارة الرئيس الأمريكي إلى تفاهمات مع دمشق وتل أبيب بشأن ذلك، وفق ما أورده موقع إكسيوس الأمريكي في تقرير نشره مساء اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين وصهاينة. أقر البرلمان التركي مساء اليوم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعدي في إطار مسار تركيا بلا إرهاب ليصبح قانونا نافذا، ويعد القانون تاريخيا إذ يتضمن دمج حزب العمال الكردستاني. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله على رأس الساعة المقبلة، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين.

0: فركس في اللي يشفي غليلي.
1: إذاعة تطاوين.

الرجال معذورون سهرا طول الليل. قالوا لي هالرمال مشهور

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس، أين عاين وضعية الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، وتحول على إثرها إلى منطقة شط السلام، أين عاين الوضع البيئي في المنطقة، كما تحدث مع عدد من المواطنين، وأكد بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة التلوث. هذا ويعقد رئيس الجمهورية حاليا جلسة عمل مع والي الجهة وعدد من المسؤولين بمقر ولاية جابس. أطلقت أمس وزارة المرأة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات البلاد. تنطلق عملية إعادة التوجيه الجامعي يوم 15 من أوت الجاري لتتوصل إلى غاية 19 من ذات الشهر. أعلنت إيران تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقا أمام حركة الملاحة الدولية ما لم تستجب الولايات المتحدة لجملة من الشروط التي وضعتها طهران، وفي مقدمتها دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة على الحرب. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيطالب إيران بدوره بتعويضات عن الخسائر البشرية التي لحقت بالولايات المتحدة خلال صراعات وهجمات قال إن طهران كانت مسؤولة عنها. تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري داخل سوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهمات مع دمشق وتل أبيب بشأن ذلك. أقر البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي، وهو قانون تاريخي ومن شأنه أن يضمن إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. صباط المدينة.
1: ها أني عبرت ساحة القصبة وسلكت حوالي نصف شارع باب بنات المحاذي لمدينة تونس العتيقة، وها هو الدرج المؤدي إلى صباط العروسة. لم أفهم إصراري على زيارته ليلا، هو العناد حتما وتحدي الأساطير التي حكت حوله. كيف يعقل اختفاء المارينا بالمكان هكذا في طرفة عين مثل تلك العروس التي منحت الصباط تسميته؟
2: يا ناس يا مؤمنين اجريوا.
1: هل تعرفون حكايتها؟ سأرويها لاحقا، فالتشويق محبذ. ها هو مقهى يبدد وحشة المكان، سأجلس بأحد أركانه أرتب أفكاري. الحقيقة أن فكرة زيارة صباط العروسة مردها إعداد وثائقي حول الصباط، أحد عناصر العمارة التونسية. وكلمة صباط فارسية الأصل وفق عديد اللغويين العرب، يعرفونها على أنها سقيفة بين حائطين أو بين دارين بينهما طريق، جمعها صوابيط وصابطات. وكنت تحدثت في ذلك مع جميلة بينوس المؤرخة والمختصة في التخطيط العمراني وصاحبة دراسات عدة حول المدن العتيقة التونسية.
3: صباط ممر مسقوف فوق منه بنية خاصة، يعني الخصوصية متاعه أنه الأرضي مستغل أما نهج ولا زنقة من جميع المرة، والفوقاني خاص والنطق متاعها يختلف من جهة لجهة. مثلا في تونس يقولوا صباط، وبعض المدن يقولوا السيبات وبرتال وسبط.
1: غصت في مسألة اختفاء ألف أو اثنين من مصطلح صباط مع ناصر البقلوطي المختص في دراسة ثقافات الشعوب وأحد أبرز الباحثين التونسيين في مجال التراث غير المادي.
4: أشوف اللغة دارجة من مبادئها أنها تيسر النطق. صباتك ثم السين المشبعة بالأليف لتسهيل النطق تحذفها، كما أقول لك هذه كلمة بربرية، أشنوة وشنية كيفاش وعليش، مش بربرية، هذه ما نسميها في اللسانيات إدغام. إيش معناها شنوة أصلها؟ أي شيء هو هكا، علاش تم الاختفاء أليف صبات صبت.
1: الصبات هو طريقة توسع ذكية في المدن العتيقة المتسمة بتراسي بناءاتها باعتباره حاملا بناء فوق الطريق. واختلفت المصادر حول بداية تشييد الصباطات في تونس، لكن هنالك إجماع على وجودها في العهد الحفصي الممتد بين القرنين 13 و16 ميلادي.
3: العهد الحفصي في الفتاوي بدينا نسمع بالصوابط وبدينا نتعرفوا على إشكالياتهم. على هذاك فيما يخص العلو متاع الصباط، فما بعض الضوابط يلزم الصباط يبدأ فوق رؤوس المارة، وفما نصوص أخرى تقول إذا كان النهج عريض يسم الصباط العلو متاعو يمكن من مرور جمل والحمولة متاعو. وعندك زادة ضوابط اللي تهم حسن الجوار، استنتجناهم من الميدان. مثلا عندي ملكية الجهة اللي صار متاع النهج، في الجهة مقابلني في اليمين فما جار، وانا باش نبني صباط باش نبني فوقو بيت، كي باش نبني عندي حيتي نجم نركز عليه، ولكن في الجهة المقابلة حيت جاري ما عنديش الحق انا نضره ونجي نركز عليه، ملزوم باش نحط سواري ولا دعائم باش يهزوا البيت اللي باش نبنيها. بحيث توش باش نلقاو نلقاو السواري مرة على اليمين، وفي حالة اخرى نلقاو السواري على اليسار. في بعض الاوقات ثم مالك يملك جهتين متاع النهج، وقتها ما هوش مطالب باش يحتاط. باش نحكي لك طرفة مهندسة معمارية وتقري بعثت كلام متاعها باش يعملوا رفع في المدينة، جاوها سواري من جهة واحدة، قالت لهم شنو هي الحكاية يا اخي شبيه ما فماش سواري منا ومنا. وبعد جات معايا في زيارة وفسرت الجروب الموضوع هذايا، قالت لي توا فهمت علاش الكلام ذا متاعي، وانا كنت نلوم عليهم قلت لهم هذايا ديسيمتري مش وارد.
1: يبنى سقف الصباط عادة في شكل ظهر احمر نصف اسطواني او تربيعة، اي مقببا باربع زوايا او مسطحا.
3: يتبنى بالياجور المليان كما متاع توزر، مشكل فيه النقب. الربط متاع الياجور المليان حاجة جميلة برشا، والبلاط يعني امتداد للنهج، أما مبلط بك الصخر اللي لونه كري غامق اللي هو بركاني. السواري ساعات فيهم تيجان أما رومانية تلقى في بعض الحالات، وما فماش زخارف. مع دا إذا كان معناتها المالك يملك جهتين كما اللي توا يتسمى نهج بير الحجار، وكانت فيه دار رمضان بي عامل زخارف، خطر ذاك كان ممر متاعه خاص به، بعد تحل وليت ممر عام.
1: أخيرا ها هو النادر.
5: فضل مدى شو تشرب؟
1: قهوة عربي فضل.
5: تتدلل مرحبا.
1: إلى أين وصلنا؟ الفضاء الذي يعلو الصبات هو عادة توسعة للمنزل يفرضها غالبا تزايد عدد أفراد العائلة والحرص على الترابط الأسري دون استبعاد دوافع أخرى.
3: فوقاني أما يكون غرفة من دار ولا ساعات كتاب، يحبوا الكلفة ما تكونش غالية برشا، يعملوا صبات فوق منه كتاب.
4: بني يتوسع من فوق، وما نساوش أيضا أن المنازل مفتوحة على الداخل على الفناء. في الصباطات دائما تلقى نافذة تفتح على النهج،
3: تكون بيت مضاوية فيها برشا سمش، ويستغلوها أغلب الأحيان كبيت استقبال. تبدأ مكلفة شوي، بيت جنارية ولا حتى شباك بالخراج. أكلي عندهم كرش باش وقت اللي تطل نجم تشوف على اليمين وعلى اليسار، تخرج راسك.
4: وهذيك بالنسبة للساكن متنفس، وخاصة النساء، لأن قديما النساء ما تخرج كان للحمام ولا في المناسبات، حيث هو الشباك هذيك تشوف فيه الدنيا البر.
1: كما تحسب للمستوى الأرضي للصبات مزايا طريفة، حيث يحدث اختلاف الضغط الهوائي بين ظله والمناطق المشمسة المحيطة به تيارات هوائية تلطف حرارة الصيف، ما يؤهله لاحتضان أنشطة اجتماعية لفئات عمرية مختلفة.
3: صبات ممر مسقوف، معناتها من الفوائد أنه المارة يلقاو الظل، خاطر المدينة سخونة في الصيف. وجمالية متاع المدينة أنه كيف يبدأناش فيه صبات وبعد ضوء وبعد صبات، يعطي منظر جميل جدا مختص به المدن الإسلامية. حتى الفنانين والمصورين يستغلوا كل كونتراست لوميير اومبر.
4: واحيانا في بعض الصباطات تلقى حتى مصطبة يفتح فيها الانسان انك على اشعه الشمس ولا حتى كتسب المطر.
3: مثلا في قفصة صباط فيه دكاكن يجتمعوا فيه رجال باش يحكيوا امور المدينه ولا امورهم الخاصه، كيف اشتباع متاع كبار الحومه.
1: تجذر الصباطات في المشهد العمراني التونسي جعلها تتسلل الى المخيل الشعبي، فصارت ركحا لأساطير بفضل الظلام الذي يلفها وخاصة ليلا. كما حرصت الذاكرة التونسية على منحها أسماء.
3: ساعات تلقى صوابط عندهم تسمية، أما أسطورة ولولي صباط سيدي عبد القادر مثلا.
4: في مدينة صفاقس ثم صباط معروف ياسر، صباط الرومي أو يتقال جدا صباط الصقلي، يقولوا صباط في صفاقس. فهمت الحكاية نتاعو، ثم طبيب أصله إيطالي من صقلية اسمه أنجيلو أبوكاتو، كان طبيب بايل محلة في تونس قرن 19 هذايا قبل دخول فرنسا، ومن بعد نقل صفاقس ولا طبيب القايد محمود الجلولي. كان المسكن نتاعو فوق صبط بالضبط باش معروف، هذا أول طبيب استقر في صفاقس، وكان يتعاطف برشا مع الفقراء ويداوي بلاش، ومعروف أيضا بنجاعته في التداوي، إلى درجة أن ولا عندنا مثال يقول لك يا أخي أنت مش تولي كي الطبيب الصقلي. هو هذا اللي صبط خذا اسمه.
3: ثم زيدا صبط الظلام خطره مظلم شوية، مطر فوضية وصاروا في حوادث هذية سياسية مؤلمة، وبجنبه صبط العروسة.
1: وها نحن نعود أخيرا إلى صباط العروسة وأسطورته، قصة قد يكون فيها شيء من الحقيقة، لكن الأكيد أنها تختزن عناصر أسطورية أبدعها الخيال الشعبي التونسي.
4: وحد الله ولا إله إلا الله، كل عليه الذنب يقول استغفر الله. يا سادة ويا مادة يدلنا ويدلكم على طريق الخير والسعادة، كلامنا ترتيب أحلى عجيب، أحنا وياكم صلي على النبي الحبيب.
3: قالك عروسة اللي تعرسها متعدين بيها مكسبات هذيك بالحق.
4: تفسير تقول أن جن اختفها ولا الأرض بلعتها.
3: هو في الواقع تلقى عطاوها الراجل ما تحبوش وعندها حد آخر يحبها وتحبه، جي اختفها العائلة باش تلمم الحكاية وترمرمها ردوها بلعتها القاعة وساعة ساعة يسمعوا أنين.
4: شوف ما وراء الأسطورة ثم جانب وعظي إن صح التعبير، يحث الإنسان وخاصة النساء على تجنب هذه الممرات اللي كلها أخطر وخاصة أثناء الليل. هم جانب آخر يشمل دلالة بطنية تبرر بعض السلوكات وتصحح أوضاع اجتماعية وتعيد ترتيب القيم الثقافية. شنية هذه؟ هو أن العروسة هذه أجبروها باش تعرس براجل ما تحبوش فهربت، جيب أسطورة تبرر لها هاك السلوك. مفروض مرأة تاخذ الراجل اللي تحبه، ما بين اختفها جن وهربت هنا أكمن الفايدة متاع الأسطورة والغاية منها.
1: وتتمة لأسطورة صابات العروسة، فإن الحكاية تقول إن كل من يستهزئ بصراخها عند مروره بالمكان فإنها تخطفه، والحمد لله نجوت من هذا المصير.
0: كنتم مع صابات المدينة، نص وإنجاز أمان.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: يا طه يا طه، اقرب حذانا خلي نحصد ونحكوا. تعال احصد بيني وبين زينب.
1: نحصد ما بين نارين، ربي يعطيني القوة. باهي سيدي احكوا خلنا نسمع.
0: كل ليلة تسهر مع جماعتك الجدد؟ يا اخي ماكش خايف على روحك؟
1: الناس وليت نعرفهم، علاش نخاف؟ روحي ماهياش اعز من ارواحهم.
0: يا اخي اش تحكوا؟
2: تعرف بابا كيف سمع قال الطاهر يلعب براسه.
1: اللي فهمت من شمعة وفي الليلة اللي سهرنا مع الطاهر حداد، فرنسا ما تخافش من الكلام، تخاف من السلاح. والجماعة هذا قالوا لأهل في البار تونس عندهم حقوق غافلين عليها، كيف يطالبوا بها ويشدوا الصحية حتى نبين حكومة الحماية تفهمهم. اللي طالب بحقه ما قالش العيب، العمل هذا يحب طول النفس. برنامجنا طول فهم الناس ومن بعد لها مدبر حكيم.
0: باه يا سيدي، وكيف ترجع للبلاد؟ اش ناوي تعمل يا طه؟ وجماعتك هولا كيفاش تولي علاقتك بيه؟
1: ناوي كيما دبروا عليا جماعة قالوا نعمل حنوت في البلاد ونولي ركزة.
2: نبغي نعرف اش تحكوا الليل الكل. انت تمشي من اول الليل ترجع بعد ما نرقدوا.
1: والله يا زينب كل ليلة نعرف حاجات ما كنتش نخمن فيهم. ثم في بلادنا نسي ورجال مضحين بفلوسهم وارواحهم يتكلموا ما يخافوش، يجادلوا في الفرنسيس ويدافعوا على مال البلاد، يحبوا كل تونسي عنده الحق يقري ولاده ويخدم. والدولة اللي يتفعلها في المشبه لازمها تراعيه في الدوار وتسمع كلامها وتساوي بينه وبين الدورة. ما ثم حتى فرق ما بين واحد سارح ولا هطاي ولا خماس ولا واحد تاجر ولا يخدم في الدولة. كل واحد عنده خدمته من واجبه يتكلم على حقوقه. ثم ناس معتبرين في بلادنا يحبوا ينحوا الظلم ويولي القانون يمشي على الغني والفقير، على البي والرعية، على المعمر والخدام. هاي
0: انتم مهبلة، المعمر والخدام زي بعضهم والبي واني كيف باهي. والله
1: اش ناقصك؟
0: لا لا ما يسويها، ربي كان في رحمته.
2: كلامك يخوف يا طاهر، حتى الشيبين ولو خايفين عليك. خذ الرأي وفك عليك، ادخل ببوشتك زينا، قولت لا ما تجيب بلاي.
1: حتى عمار تخلي معها الجماعة، البارح ضيفنا في مخزنه كرمنا وجاب لنا برشا اخبار من العاصمه وجاب جرايد. قلت في خاطري عمار عايش في خير وما هوش راضي، اما لاني علاش خايف؟
0: اوه اوه قدور شي. ايه اسكت اسكت.
3: طيب اليوم يسهم الحصار، راحوا نتحاسب.
1: مازال بكري يا عم قدور، اش بيك هالايامات تبطل فينا على بكري؟ رانا نلقطوا في خبزه.
3: سيدي عندي منعم.
0: ايه انت عندك ما تعمل وحمي، هذه خدمتنا. مازالوا ثلاثة سوايع نصوروا فيهم من اللي كتب من عند ربي. حميمي رانا جايين من بلاد بعيدة.
3: هيا عاد ما تكثروش من الكلام، كل واحد يوقف في بلاصته اللي حصده ويحسن.
1: فارس جاي من عند الدواه.
3: هذا عمار يا ستار تردوا بالكم، اي واحد منكم يشكي له راهو يضر روحه.
0: هات هاي شكيله يا طه، ما تدافع على الناس اللي زينا. مش علينا. بصوت.
3: اذا تحبوا تخدموا اخدموا، ما تقولوش قدوري عطل فيك.
4: وقف يا قدور، مازال بكري راه. كان عندك ما تعمل برا انت، شوف احوالك. نابس لصات ساعه ولا ساعتين ومن بعد نتعدى نحاسبها. برا انت على روحك برا.
3: لا يا سي عمار خليني معاهم، علاش تشغل فيه؟
4: لا لا ما دام عندك ما تعمل امشي على روحك، هما مازالوا ناشطين وحتى النهار مازال بك. امشي
2: امشي. احسودي كل يوم يسرح فينا من العصر، علاش واقف ضدنا؟ يا ليتنا

0: عايش هكا الدور، يحب يدخل في كل شيء، حتى كلامنا ماذا بيه يسمعه وينسنس.
1: هذه يا سلطانة أول بزية من عند الطاهر، عمار ولا صاحبة؟
0: يا طاهر خير، كلم على جنطتنا، قول لباي من 15 شوية علينا. إيش كيلة؟ مش قلت وليت وإنت وهو الدافع على حقوق الناس؟ ما تنسوناش.
2: إذا كان سي بكار هو اللي قرر، علاش نحشمه فرواحنا؟ الكلام هذا مردود علينا من نهار الأول، تفهمنا على سوم الحصاد، عندنا ربطة سبول من 15.
0: تسمعي فيها زينب؟
1: هاي نسمع نسمع.
0: الطاهر ولا يخدم في السياسة، كيف نطلبوا منا خدمة؟ يعب لنا فتوى وتعريف. زعم جماعة السياسة الكل هكا، ولا الطاهر مغروم جديد؟
2: خليني نمشي نبلغ أمي وجماعة، نفرحهم بالوقت الزايد.
1: عجب، الطاهر تبدل مرة واحدة، جي خدام ولا في دنيا أخرى. يا ستارستر.
0: يا ستارستر اسمعي، ما تعديهاش عليا يا زينب.
1: شبيك؟
0: قلتي عمار خبيب خاطر الطاهر،
1: هاي
0: والطاهر مسكين جدت عليه، عامل روحه يفهم في السياسة. عمار جاي على خاطرك انت وعلى عيون تخلينا نخدم، وهذه المزية الثالثة على خاطرك انت.
1: عمار ما بيني وبينه حتى شيء، وتتكبري فيها يا سلطان.
0: أني؟
1: اي تكبري فيها، وتو خلينا نخدم، خدمي دياتك وسكري فهمك.
0: حانا وحدنا، هاي بر هاي بر.
1: انت هبلت يا سلطان، يا ريت الهادي حذانا خلي يعطيك وحدات.
0: شي نغني غني معايا،
1: غني وحدك.

0: تقول لي يا طه قداش بزل لكم في برنا؟
1: خويا شوف زرعكم وقتاش يكمل، يمكن شهرين أخرى.
0: شهرين أخرى؟ انت تو ما تنجمش تولي تخدم رسمي لهنا، وكل ما تطلع شهر بتمشي تطلع عليهم. بالأخص يا سيدي ناويين نشروا ماكينة وتركتور، وهكاك تولي شيفور الرسم. لا حسب ظني مستقبل فيها البر هذا خير، وإذا تحب ندبروا لك أحسن طفلة من دوارنا، هي حتى نجمة بتقدور. هاي
1: الحق الحق كل شيء هني خير، لكن برنا بعيد وإحنا مربوطين ببعضنا، والغربة ما نحملوهاش.
0: صحيح الغربة صعيبة، على كل حال يا راجل زيد فكر، وحتى كيف ترجع لبلادك فكر في عقل. أطهر فكر في المصوار، الخدمة فيها البر متحركة والراضي يشكر فيه والجماعة الكل عجبته. هاي سيدي تعرف ايش قالوا؟
1: ايش قال؟
0: أول مرة نلقوا هالطايس وجاع وذكي.
1: عجبتني فكرة الراضي، نعمل حانوت في رحبة السوق، يولي الاتصال بيكم سهل. الشيء اللي ربحته أكثر من اللي باش نصوره قمح هو معرفتي بيكم. أنتم حليتولي فكري، وعرفت حاجات ما كنتش نظن روحي ندخل فيها. أنتم في خير ونعمة وقاعدين تضحوا على البلاد، والله أعلم أشي يصير لكم. في واحد كيفي ما يكسب شيء، علاش خايف؟ حتى كان يموت يولي مشهور.
0: صحيح طبعاً، والله فكرك صافي، وهذا علاش حبيتك جاري. أما كل شيء بالكذب. يا راجل تطور نتفاهموا على الخدمة، قدور كيفاش يحاسب فيكم؟
1: حق الحق من 15 عندنا واحد الحصاد ياخذ ربطة زرع من 15 ربطة. قالوا أهل الزرع تفاهموا على هالسومة
0: هكا. لا لا مش معقول، الليلة نحكي مع ببي وغدوة يا سيدي تلقوا الأخبار عند قدور. باهي

0: اينك يا سلطانة؟ راكي سلطانة؟
1: السلاطين في بلادكم الناس هما اللي يخدموا عليها.
0: كان جو السلاطين يعرفوا قيمة الخدامة. اما وينو؟ كل واحد وفهمه.
1: اللي حصدتها هو قدام، لكن يا سي عمار الوفقة شوي علينا.
0: نا فهمت الطاهر من غير ما يشكي. الليلة راجع عبي وغدوة يجيب ليكم قدور الرسم. هاي هاي يا سلطانة، حلي هاك المخل فيها زوز أرانب صدتهم ناء. هزي أطبخي بيهم عشاكم. هزي هاي. اسمعين يا سلطانة، نا نحبك تعاونين.
1: نهاردك إن شاء الله خير.
0: باري باري توا مثالش أطول مرة جاي ونقول لي كيفاش تعاونيني. توا نادي ليا زينب وبري انتي حضرتها.
1: باه
0: زينب ظهر فيها حشام.
2: وينك يا زينب؟ تتحركي؟
3: هاني جيت
2: يا زينب. دلال باركة يا زي.
1: عسلامة سي عمار.
0: عسلامة زينب.
1: هاني ماشي وانتو متحاسبوا على كل شيء. الناس تقول عاملني كيف خوك وحاسبني كيف عدوك.
0: باهي باهي. تعرفي يا زين، والله انت وسلطانة والطاهر خسارة تخرجوا من برنا. لو تعرفوا مصلحتكم، مصلحتكم لهنا في بلادنا.
1: الظروف تحكم في بنادم، تسير فيه لك دار. هذا الخاتم بارك الله فيك، لكن أني ما يستحقش.
0: لا لا، الخاتم هديتولك جايزة على ربحك في الاختار متاع الحصيدة، خليه عندك تفكريني بيه. توا مانيش باش نحاسبك على الخدمة، حبيت نقول ليك كلمة وناخذ منك الجواب. نحب ناخذك على سنة الله والرسول.
1: مش عارف، لكن صعيب صعيب. لا لا لا، هذا ما يشيش.
0: لا نحب نعرف رأيك انت، انت موافقة؟
1: الطفلة في بلادنا ما عندهاش كلمة، وإذا عندها ولد عم تاخذ ولو كان أعمى ولا زحاف.
0: نعرف نعرف، أما أنا نحب نعرف رأيك، رأيك يهم. قولي لي إيه ولا لا.
1: أش الفايدة كيف الواحد يتمنى اللي ما فيهش طموح؟ بنادم ما يحلمش وهو مستاجر.
0: فهمتك يا زينب، عدي لي الجمعة والسبت ولا حد ليلة سنين بعد ما يرقدوا جماعتك تلقيني تحت التوت.
1: هذا ما يجيش. كيفاش وحدي؟ ما نوعدكش. لا هاتي خطيني خطيني. لا خطيني.
0: لا لا لا، ما تخافيش مني، اللي يحب ما يخونش. نحبك تجي برك، خلنا نفهموا بعضنا، وراني مانيش مسلم فيك، افهميني من غير خوف. انت من هالبلاد ما عدتيش تخرج.
1: تخطفني؟
0: لا مانيش خطاف، وما ناخذ كان الطفلة اللي تحبني. فكري مليح حزين، فكري نا حاجتي بيك.
1: ما تركي عليا شيء. شين هي؟ قلت لك ايش حكيته؟ قالك لا ما يجد على حد.
3: هي هي
1: قال يبغي ياخذني.
2: هيا مبروك مبروك، هيا مبروك.
1: وتركي خير منه كل شيء على ذمتك. العام الجاي كيف ما هلو قيت تولي تحكمي فينا، يولوا أهلك هالطاية وانتي مولات الزرع. ينبدل الأحوال ينبدل الأحوال، الدنيا هذه ما فيها كان العجائب والغرائب. ما يعرفش احنا شكون، يسحب كل شيء سهل. أخته بخوف، قلت له لبلادنا زي بلادكم ولعبادنا زي عبادكم. تعرفي قال لي انتي وافقي وش عليك في الباقي.
2: هي وافقي وافقي وش عليك في الباقي، هي خلصها ربي.
1: وزاد قال نبغي نقابلك في الليل.
2: هي قابلي قابلي، علاش خايفة؟
1: انت تعدي في وقيت، خليني نسكت خير.
2: قابلي واني معاك خطوة خطوة. المنشي في خوبنتي كانت حورة في نفريلة بطنة، لكن حسب ظني مش خايف، كان راجل صاحب كلمة احكي معاه. هلا قال خلينا عند وقيت.
1: وقيت على حسابي ولا تبغي تورطيني؟
2: سلطانة ماكش عارفة باباي؟ نبغي نعرف عندهم رجال أصحاب كلمة وشرف ولا لا؟ أني توا في قصة نفسي. أولادنا سواء الطاهر ولا الصادق ولا حتى ميود نمشي معاهم في كل وقت، في الليل ولا في النهار، وما نخافش.
1: سلطان، أنت تحب الطاهر
2: والطاهر يحبك أنت يا زينة،
1: وأنت تبعدي فيا. المكتوب عجبي لازم تشوف العين.
2: أنا عارفة اللي أنت ما تصحي كان المسعود ولد عمك، لكن خلينا نحلم شوي.
1: نحلم ونفسره، وفي الأخر الطفلة الولد عمها ولا قبر يغمها.
2: الطاهر ولا يحكي على السياسة، وزينب بتحكي على الحب. جينا هالطاية ولينا عشاق ومتسيسين.

0: بك يا زينة؟
1: يما
0: سمعتنيش؟ لا ماكش عجبتني يا زينة، تخمي وما كلتك نكس.
1: الحصاد والقوايل والغربة يما.
0: أمك مايش بالعيوب، ريتك تحكي مع عمار. ردي بالك يا العبي، الزرقة بحزابها احني مناش متاع هذا. حطي في بالك راهم خطفين، لا عندهم عهد ولا ميثاق. رب ربي باباك مش معانا.
1: ما تكبريهاش يما، حكينا على الخدمة وزاد فكرني بنهار لاختارك اهو.
0: نسي يعرفوا بعضهم يا زينب، والطفلة تفيق بهمها مكش زي العادة.
1: في فكرة كانيش نقد نعمل تراه، نمشي معاه ياخذني، أني وين وهو وين يما؟ أعبلي عقلك.
0: البليل كل جاي في راسي، ناكسة زهر متعوسة. أنت الطفلة سمحة، يتكلموا بيك نسي ورجال، العيون تتبع فيك. وني خايفة، خايفة كل ليلة نحمد في ربي كي ترجع لباس. أخي ما علمتش قديش خطفوا من طفلة، الطيال كل يحكوا هكا، زعم كلهم يكذبوا. يا زين فضيحة أطول من العمر.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، نور الدين العياري، ألفة الحكيمي، وجهاد اليحيوي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف.